0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
9: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
10: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا

0: موقعنا قلم.co.il.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
0: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
2: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
0: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
3: صباح الصباح فتح يعني.
0: صباح الخير محمد.
4: صباح الخير سناء.
5: صباح الخير لشيرين يونس.
6: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 19 يوليو تموز، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9. أبرز الأخبار والمستجدات ستجدونها هنا في الساعتين. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير. إذن غلطاني بالميكروفون احنا يا ابو ليل. صباح
0: الخير. طلع صوتك طلع شوي.
1: دائما اول سياق بفتدي على الاسبوع دائما بغلط تقني. صباح الخير اعزائي المستمعين والمستمعات اينما كنتم، وايضا للمتجهين للعمل والعائدين للعمل على الرغم الحر الشديد. خلوا معكم هاي المره مش بس اسمعوا راديو الناس، خلي معكم كثير مي. اليوم متوقع ان يكون قمه هذا الاسبوع من حيث الحراره، واحنا حكينا عن الوضع انه الاشي مش كثير انساني بهذا الصدد. عم نحكي على 30 درجه، انت حكيتها لبعد الساعه 6. هاي المشكله
0: تطلع بتشوف انه درجات الحرارة كثير عالية.
1: تعرف تطلع بريت البيت في مرات بيجي نوع من الجو الحار مع الصمت، هذا في كل في سكوت كمان قد ما العالم ذايبة
0: بالبيوت، ما حدا بالشارع.
1: طيب ديروا بالكم حالكم، خاصة اللي مسافرين واللي طالعين اليوم الأحد أيضا هنالك، يعني بسبب العطلة الصيفية، فتسلحوا بالمياه، تسلحوا أيضا بالأمل كما كل بداية أسبوع. والآن إلى النكد، إلى العناوين. الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين إثر قصف إيراني في الأردن وتأهب في المنطقة احتمالا لتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
0: من سولم إلى خور صقر، عقب غضب في المجتمع العربي على تعامل أفراد الشرطة الإسرائيلية في حادثتين مختلفتين.
1: والأنظار تتجه هذه الليلة إلى نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وإنجلترا تخطف المركز الثالث من فرنسا 6 أهداف مقابل 4 أهداف، 10 أهداف في مباراة واحدة بالأمس في مباراة يعني مش مهمة. شو بدي أقول لكم، المحل الثالث في المونديال.
2: مسرحية يا جماعة، مسرحية.
1: والله مسرحية. طيب إذن يعني هذه كانت العناوين، والآن يعني هيك نروح على التفاصيل شوي شيرين على كل ما حدث نهاية هذا الأسبوع، ونبدأها أيضا في ما جاء في هذا التطور اللافت وفي نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الوسطى للجيش الأمريكي سنتكوم صباح اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران الليلة الثامنة على التوالي. وقالت سنتكوم إن قواتها استهدفت منشآت مراقبة ساحلية، دفاعات جوية وقدرات بحرية، إضافة إلى مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وعناصر من الحرس الثوري. طبعا يجري الحديث عن مناطق اللي خارج طهران حتى هذه اللحظة، فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال طائرات مقاتلة إضافية. هذا طبعا إلى صبيحة هذا اليوم كان أيضا تحدثوا عن تقارير بأن المقتل الجندي

0: يعني الأمريكيين في الأردن نتيجة استهداف قاعدة هناك وجرح العشرات، علما بأن إسرائيل الولايات المتحدة لم تعترف حتى هذه اللحظة، ولكن هذا ما يظهر.
1: الحديث فقط عن 4 على ما يبدو، هناك أكثر في صفوف الجنود الجرحى. طيب، من جانبها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي بأن الجيش الأمريكي استهدف عدة مواقع في جنوب غرب إيران. كما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن القوات الأمريكية شنت الليلة غارات على مناطق في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، فيما سمع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وقشم. طبعا بندر عباس في هذه المنطقة فيها الميناء، أحد الموانئ المهمة. الولايات المتحدة تحاول قطع الطرق بين من خلال استهداف بنى أساسية مدنية بين المحافظات الإيرانية ومنطقة بندر عباس، وهناك من يقول إنها ربما تخطط لهجوم بري أيضا في هذه المنطقة.
0: نعم، هي عمليا تعزل هذه المناطق عن باقي إيران من أجل يعني السيطرة عليها، ولكن حتى هذه اللحظة يعني القضية البرية لا تزال بحسب تقارير أمريكية بأنها يعني قيد التردد من الرئيس طبعا. الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه يتم استهداف جنود في قواعد عسكرية خارج إيران. فتخيلوا لو كان الوضع داخل إيران كيف ستكون الأمور. في وقت سابق من مساء أمس أعلنت أيضا القيادة الأمريكية سنتكم عن مقتل الجنديين وجرح 4، وقلنا اليوم كان هنالك تقارير تشير إلى عشرات الجرحى. لم يصح عن الجيش الأمريكي حتى هذه اللحظة. نيويورك تايمز نقلت أيضا عن المسؤولين أن القوات الأمريكية تعرضت لأربع هجمات في الأردن خلال الأيام الخمسة الماضية، ونتحدث عن خلينا نقول بطن رخوة على ما يبدو في الشرق الأوسط استهدفت إيران على مدار الأيام الأربعة، 16 قتيل من الجنود الأمريكيين منذ بداية هذه الحرب وصولا إلى اليوم.
1: قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع إيران يثبت وفق تعبيره أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة له ولا مصداقية. أضاف خامنئي أن الإيرانيين سيقدمون دروسا لا تنسى للولايات المتحدة، داعيا إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وتجنب الخلافات. كل هذه الرسائل من خامنئي طبعا مكتوبة وليست الصوت والصورة.
0: نعم، كان هناك تصريحات بأنه يعني لن يظهر مجتبى خامنئي قبل نهاية الحرب بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. هناك تقديرات أمريكية بأنه مصاب بحالة خطيرة جدا، وأنه يعني هذه البيانات تصدر عن شخص اللي هو يعاني جدا من عاهات ومن أمور. ولكن طبعا احنا سمعنا تقارير كثيرة عن شخصيات استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة وقالوا أنها وضع صعب، وتبين فيما بعد بأنها يعني يعني قادرة.
1: يعني المنطق يقول أمنيا على الأقل أنه لن يظهر في هذه الفترة على الأقل، ولكن ربما بالفعل يكون مصابا.
0: إذن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا للسفر على مستوى العالم، دعت فيه مواطنيها إلى توخي مزيد من الحذر خارج الولايات المتحدة بعد يوم من إصدار تحذير مماثل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقالت الوزارة أن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يثير مخاوف من استهداف جماعات موالية لإيران مصالح وجهات أمريكية في الخارج، محذرة من اضطرابات محتملة في حركة السفر بسبب إلغاء الرحلات الجوية.
1: طلب الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بصورة دائمة ومن دون شروط أو رسوم. وفي بيان مشترك دان الجانبان الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وعدد من الدول المنطقة بينها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، طبعا السعودية أيضا، معتبرين أنها تعرض المدنيين والبحارة للخطر وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
0: إذا هذه الضجة التي أثار رئيس بلدية نيويورك عمدة نيويورك زهران ممداني الذي قال بأنه مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هاج، وعمليا بأنه سيعمل على اعتقاله في حال شارك نتنياهو أو يعني قدم إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الأمم المتحدة السنوي. ولكن هنالك يعني أصوات داخل الحزب الديمقراطي والجمهور تشكك بذلك، حيث قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولتس إن يعني الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وأن الصلاحات الفيدرالية تسمو على قرارات رئيس البلدية، واصفا الموقف بأنه مسرح سياسي. طبعا قال هو يعني منطقي ما يقوله هذا النائب، لأنه عمليا الولايات المتحدة لم توقع على مثل هذه المعاهدة، وبالتالي هي لن تلتزم فيها، وهنالك قرار دولي. لا يستطيع ممداني بحسب حسب ما يقولون بأنه اعتقال رئيس الوزراء، ولكن مجرد يعني التصريح يثير ضجة كبيرة طبعاً.

0: يثير ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.
1: نعم. قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب اثنان آخران على أثر انفجار عبوة ناسفة قرب آلية عسكرية في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار يرجح أنه ناجم عن مخلفات ذخائر حربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي بعد تحقيق أولي أن العبوة ليست تابعة له، ورجح أن يكون حزب الله قد زرعها في وقت سابق. في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا يشغلون طائرة مسيرة في بلدة كفر تبنيت.
0: وغادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وتأتي الزيارة في ظل مفاوضات يجريها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان.
1: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال على أثر استهداف مدينة غزة أمس. هذا وأفادت مصادر محلية في المدينة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف كبيرة في أحياء شمال شرق خان يونس.
0: طبعا ما يحدث هنالك تصعيد في قطاع غزة بشكل كبير، عدد الضحايا يرتفع بشكل هستيري في الآونة الأخيرة، ولكن التركيز على هذا الموضوع ليس كبير خاصة في ظل التصعيد في إيران. فبالتالي يعني نحن بسمعنا كمان قائد المنطقة المركزية الوسطى في إسرائيل في الجيش الإسرائيلي يدفع نحو تجديد العملية العسكرية في قطاع غزة والتصعيد في هذه المرحلة. يعني هنالك تخوف من الحكومة الإسرائيلية بأن حتى هذا التصعيد لن يأتي بالثمار المرجوة إسرائيليا. كل هذا أنا برأيي الأمور الحادثة في غزة ربما ستكون في العناوين في الأيام القليلة المقبلة، وربما ستثير أيضا حفيظة أو ضجة معينة تحديدا من مصر ومن تركيا، لأنه ما يحدث الآن هو يعني بحسب شهود عيان هو تصعيد بكل معنى الكلمة، يشبه إلى حد كبير الأيام التي كانت
1: تصعيد
0: يعني
1: متواصل. إذا لم تتطور جبهة إيران قد تكون جبهة غزة هي التي تغذي الحملات الانتخابية في البلاد في الأيام والأسابيع المقبلة. صحيح. هناك أيضا من يتوقع. طيب
0: إذن يعني الآن بكل هذا الموضوع يعني بعد غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أن المنطقة الممتدة من مفترق يد مردخاي جنوب مدينة عسقلان حتى معبر كرم أبو سالم ستعلن منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الساعة 8 يعني تقريبا بعد 50 دقيقة من صباح اليوم وحتى توقيت نفسه غدا، مع السماح بدخول السكان والعاملين فقط. وأوضح الجيش أن القرار يأتي على خلفية مسيرة مخطط لها يخشى خلالها من محاولات دخول قطاع غزة بصورة غير قانونية، مؤكدا أن قواته منتشرة في المنطقة ومستعدة للتعامل مع أي تطورات.
1: طيب إلى الرياضة، فقد حصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزه على فرنسا بستة أهداف مقابل 4 في مباراة شهدت تقلبات كبيرة بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون رد، وسجل النجم الفرنسي كيليان إمبابي هدفين ليرفع رصيده إلى 22 هدفا وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم متجاوزا الأرجنتين ليونيل ميسي الذي سجل 21 هدفا في البطولة.
0: نعم.
1: حتى الآن برك الليلة
0: الليلة طبعا شو الليلة ممكن يعني ميسي أن يقلب الطاولة على
1: إمبابي
0: وعلى إسبانيا
1: بغير.
0: إذن وتتجه الأنظار اليوم مساء اليوم إلى المباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين لتحديد بطل كأس العالم الساعة 10 من مساء اليوم، القمة النارية بين إسبانيا وبين الأرجنتين، والعالم ينقسم ولا تخلو الأمور أيضا من السياسي،
1: كلها سياسي
0: كلها سياسي في هذا الصدد. طيب إذن سيكون لنا حديث عن هذا الموضوع، بس مبارح يعني 10 أهداف في مباراة واحدة 6-4 على المنتخب الإنجليزي، المنتخب اللي بعرفه إيش في لعبة قبل النهائي بيوم بتكون على المكان الثالث، هي أقل لعبة عليها ريتنج وعليها اهتمام في المونديال، ولكن حضرنا شو بدنا نعمل يعني بدنا نشوف
1: اللي بحب يتابع لابد طبعا.
0: فبطبيعة الحال يعني كان هنالك امبارح سرك من الأهداف، 10 أهداف في مباراة واحدة، الهاف تايم الأول يعني كان فيه 4-0 لإنجلترا، وبعدين بدناش نحكي تفاصيل كثير، سنوافيكم في زاوية الرياضة. نخرج يعني إلى فاصل شيرين إلى فاصل ونواصل، خليكم معنا.
2: ثلاثين سبعة احفظ التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
2: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين على أثر قصف إيراني وتأهب في المنطقة احتمالا لتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
6: ومن سولم إلى خور صخر، غضب في المجتمع العربي على تعامل أفراد الشرطة الإسرائيلية في حادثتين مختلفتين.
5: الأنظار تتجه هذه الليلة إلى نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وإنجلترا تخطف المركز الثالث من فرنسا.
7: واتكنز مسرحية يا جماعة، مسرحية.
6: طيب، إذن يعني الآن يعني نكون معكم في جولة على الصحف، جولة أهم ما حدث في نهاية هذا الأسبوع. وهيك نبلش مع يدعوت أحرنوت ولا بلش مع آرتس؟
5: آرتس، يلا. طيب، الصورة المركزية كما هو متوقع طبعا من أجواء المونديال، ليونيل ميسي على يافطة في بوينس آيرس، وطبعا النهائي بين دولتين تتحدثان اللغة الإسبانية، وهذا لأول مرة منذ عام 1930 منذ المونديال الأول تقول الصحيفة. وعدد من المقالات و الكثير من التفاصيل هذه المرة تخصصها هآرتس أيضا في صفحاتها الداخلية عن هذه

0: المباراة، من بينها ما الذي يجعل الإسرائيليين يؤيدون ويشجعون الدولة التي تبعد عشرات آلاف الكيلومترات عنهم؟ الأسباب السياسية الشعبية ويعني الحضارية، كل ذلك في سياق الكثير من التفاصيل والمقالات عن تشجيع إسرائيل. وطبعا نذكر أنه بنيامين نتنياهو أيضا يعني أعلن تشجيعه رسميا منتخب الأرجنتين.
1: طيب إذن يعني أيضا في دوت أحرونوت هذا هو المتصدر الأساسي، إسبانيا ضد الأرجنتين. نتحدث عن لقاء يحدث بين الفريقين في عدة أبطال حوالي 14 مرة. شيرين شوفي، الست مرات فوز إسبانيا، ست مرات من الأرجنتين، ثنتين تعادل. الليلة سيكون هنالك كسر عمليا
0: اللقاءات
1: ما بين نص بنص، كل شيء بنص، التعادل نص، الفوز نص، الخسارة نص. فبالتالي يعني نتحدث عن إشي غير محسوم حتى تاريخيا، وترجع على الاستطلاعات لا يمكن فهم هذا الموضوع. ولكن السؤال الأبرز، هذا العملاق العبقري ليونيل ميسي، ما الذي سيحدث هذه الليلة؟ صاحب الأرقام الأكبر حتى هذه اللحظة في الحياة الكروية. إذا بنشوف بيوت أحرونوت في حطين بيلي ومارادونا وكريستيانو رونالدو، في حال فوز ليونيل ميسي اليوم مرة أخرى في كأس العالم عليهم. هذا أمر تاريخي، ليس فقط تفوق على نفسه، أول مرة فاز في منتخب في مونديال قطر بالكأس، عمليا هو من قاد الفريق وهو يقود مرة أخرى للفوز بكأس ثاني. طبعا في حال لم يصلح، عمليا وريث وعمليا وتلميذه لامين يامال هو الذي سيحمل كأس العالم. وفي هذه الصورة اللي انشارت اللي كل فكرها AI انه ميسي عماله
0: محمم
1: لامين يامال، عم نحكي عن قبل 19 سنة، كان التصوير لرزنامة معينة رياضية،
0: حدث خيري كان
1: بالفعل، كان حدث خيري. وتشوف اليوم لامين يامال، سنشوف
0: لامين يامال ملوش مثال ان شاء الله. أيوة. نضبط الموضوع.
1: فأنت مع واضح انك مع اسبانيا،
0: وبحضرش ولا مقطع، دير بالك يعني، بس خلص.
1: بتحضرش لا وين اليوم الأولاد، الساعة 10 عليكم عزوم الجميع. فبالتالي يعني هذه، فإنه بالفعل يعني ليونيل ميسي يستحق هذا الحديث. 900 هدف رسمي تقريبا في مسيرته، 400 يعني 1300 مساهمة. طب عم نحكي أرقام خيالية اللي يتقاسمها نوعا ما مع كريستيانو رونالدو. في شوية تفوق لميسي في قضية القضايا في كأس العالم، لرونالدو في قضايا أخرى يعني. فبنشوف إنه في حال، ولكن اليوم في حال فاز بكأس العالم فإنه سيحسم هذا الجدل إلى الأبد، ليس فقط ضد كريستيانو رونالدو، إنما أيضا ضد آخرين مثل مارادونا ومثل بيلي،
0: يعني الأساطير. طيب، فيها أرتس ضمن الأخبار السياسية والإقليمية، الولايات المتحدة تستعد لتوسيع العمليات العسكرية في إيران، وإسرائيل من شأنها أن تجر إلى هذه العمليات. حاليا لا الولايات المتحدة ولا إيران معنيتان بإشراك إسرائيل في هذه الحرب، ولكن نتنياهو من الممكن أن يدخل إلى المعركة أيضا بسبب وضعه السياسي. هذا ما يخلص إليه عاموس هرئيل في مقالته اليوم حول الأوضاع والتوتر الحاصل. المزيد من طائرات تزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية وفي المطار، إلى جانب الطائرات الحربية التي تصل إلى الشرق الأوسط ضمن هذه الاستعدادات.
1: طيب إذن أيضا في دوت أحرونوت، إذن نتحدث أيضا يعني قلنا المونديال بأخذ جزء كبير، ولكن السياسة أيضا يعني بشكل كبير واضحة، وتحديدا يعود المشهد الإجرام في المجتمع اليهودي إلى أيضا إلى العناوين، وتحديدا ما يحدث في هذه شبكة المطاعم في جابانيكا التي يملكها أحد المستهدفين من قبل عائلات الإجرام الذين يطلقون النار على هذه الشبكة. نحكي عن 46 تقريبا مطعم اللي بنكفير التزم لصاحب هذه المطاعم وهو المالك لبتار القدس، هذا الفريق اليميني في بتار القدس، عمليا مالك هو الذي يتعرض إلى مثل هذه الاستهدافات، ووعدوا بأن يكون هنالك سيارة شرطة في كل مكان، ما لم يفعلوا في أي مكان آخر. كان له انتقادات أيضا من قبل صحفيين إسرائيليين، قالوا له بأنه ربما يعني عندما سئل هذا الشخص أنه يعني أنه عمليا أنت عم تحكي على حماية من قبل الشرطة، ربما لأنه يعني لو توجهك السياسي أو البزنس تبعك يعني نوعا ما يعني مقبول على بنكفير، هو قال انه انا مش هاممني هذا الموضوع. فاحنا بنحكي عن وضع اللي هو يعني جدا مش مفهوم، لانه بالامس كان غادرت احدى سيارات الشرطة احد المطاعم وتم القاء قنبلة
0: بعد ذلك بساعة تقريبا.

0: بالتالي هذا يبين إلى أين وصلت الشرطة. وأيضا هذا النقاش دخل المجتمع اليهودي بعدما إحنا صرنا مشغولين فيه سنوات حول دور الشرطة طبعا. وقضية الإجرام.
1: طيب في هآرتس أيضا دافيد ديزيني رئيس الشباك يطلب الحصول على يعني طريقة للوصول إلى مخزن ومجمع الصور, صور الوجوه, وجوه المواطنين التابعة عادة لسلطة الهجرة والإسكان, وجوه المواطنين الذين يصورون في المطارات والموانئ والعملية المعابر البرية, وهذا من دون أي تسوية في القانون. القانون لا يجيز ذلك. المستشارة القضائية أوضحت لزيني هذا الأمر, لكنه يصر ويقول إنه المستشارة تعطل عملية مكافحة الإجرام. هو يريد الوصول الشباك إلى هذه الصور في إطار مكافحة المجرمين, هذا يقول. خبر آخر, بضغط من أذربيجان, بضغط أذري, الكنيست لم يصوت على اعتراف إسرائيل بمذبحة الأرمن خلافا لما سوق. الحكومة نعم قررت الاعتراف, ولكن لم يتحقق ذلك رسميا من خلال التصويت في الكنيست, لأن أذربيجان تدخلت لمصلحة تركيا وأوقفت هذه الخطوة.
0: طيب إذن يعني في الأخبار العالم احنا دائما يعني الزعيم آخر سيدخل إلى حيز الصراع في العالم, لأنه اليوم اللي بفوت على الحكومة خلص هو صراع بريطانيا. صحيح. على موعد اليوم غدا الاثنين سيدخل عمليا أندي بيرنهام, وهو الذي انتخب من حزب العمال ليكون رئيسا للحزب, وسيخلف كير ستارمر في رئاسة الوزراء في بريطانيا. كما ذكرنا في السابق لا يتم انتخابات جديدة في حال استقالة رئيس الوزراء, إنما الحزب يعيد القضية للحزب والحزب ينتخب رئيسا آخر. أنت لا تنتخب رئيسا للوزراء,
1: إنما ليست انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة.
0: فأندي بيرنهام سيدخل إلى داونينج 10 إلى مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد يعني عقد تقريبا, نتحدث عن رئيس الحكومة السابع الذي يدخل إلى مقر رئاسة الوزراء في 10 سنوات من العام 2016, منذ أن قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. الله قايل فيها بكل ما يتعلق في يعني السياسة وعدم الاستقرار السياسي. إذا بدنا نحكي عن الشخص, يجري الحديث عن ما يعرف بملك الشمال, هو ليبرالي أكثر يسارية من كير ستارمر, محسوب أيضا على التيار الليبرالي في حزب العمال. بكل ما يتعلق في صراعات الشرق الأوسط هو يعني عمليا لديه ما يسمى علاقة مركبة مع إسرائيل, يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل خلافا لكير ستارمر. ربما لم يكن في صف الفلسطينيين وفي صف المعادين لإسرائيل في مرحلة ما, ولكن هو يعني يقول أكثر من مرة بأنه ينبغي الضغط أكثر وأكثر, وتحديدا في القضية الفلسطينية
1: لديه موقف واضح.
0: فبكرة يعني بديروا عند الملك, بتعرف كيف بروح عند الملك, عند الملك باخذ المباركة تبعت الملك, وبعدها في سيارته يذهب إلى الداونينج 10 ويدخل إلى مقر رئاسة الوزراء.
1: طيب هذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عواودي, ونشوف شو في بجعبته. وديع صباح الخير.
2: أهلا شيرين وفراس وكل المستمعين, الله يصبحكم بالخير.
1: صباحك, شو وضعك اليوم؟
2: اليوم نحن في انتظار الليلة الفاصلة, فصل الختام طبعا. الخبر الأول هذا أهم من كل الأخبار. بطلة العالم ستواجه بطلة أوروبا, ونحن نصلي وندعو الحاج الشيرين طبعا أن تنضم لهذا الدعاء بأن يكون ختامه مسك الليلة.
1: على رأس هذا الدعاء
2: نغني معا أغنية الراحل الخالد ملح بركات, أنا وأنت وعينيك سماء إسبانيا. هذا الموال ينبغي أن يسمع في كل الدنيا الليلة, لأنه إسبانيا تستحق, ولأنه إسبانيا هي إسبانيا الكثير فيها يدفع من أجل أن نؤيد ونشجع, خاصة أن رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو أعلن مبارح عن انضمامه لمشجعي الأرجنتين بدوافع معروفة طبعا. هذا المونديال الجميل للأسف ينتهي الليلة, وأنا استمتعت أنا شخصيا, كانت بالنسبة لي شمت هوا رحلة دون أن أخرج أو أغادر البيت, لأنه كانت هناك مباريات جميلة جدا فيها قيمة كروية عالية. هناك من يقول الأجمل ما بعرف, لكن طبعا مع بعض الشباب ترامب والفيفا مرات كانوا يفسدوا مذاق هذا المونديال بتدخلات وفساد وما إلى آخره.
1: بس أنت عارف, على ذكر ترامب والفيفا, شفت رئيس الفيفا شو بمجد بإدارة ترامب, وأنه هذا على مستوى التاريخ البشري والإنساني لم يكن أفضل منه تنظيما هذا المونديال في الولايات المتحدة.
0: لغة أحمر، لغة أحمر للعيب، راح عنده ترامب.

0: الوجهنة والإرضاء الغرور.
1: هذا الرجل يعني خلص صار عالي على الفيفا. شو عالي على الفيفا؟ يعني الفيفا هي جسم فاسد كل حياته طبعا في قضايا عالي. ولكن يعني الزلمي هذا انك انت بعد ما لغى احمر لازم يستقيل عمليا، هو لازم يروح. يعني عندما يتحدث معك رئيس دولة يقول لك الغي احمر للعيب عشان يفوت يلعب، هذا مش انه يعني ضد الكرة وضد يعني ضد كل المبادئ الكروية، ضد القانون. انسان الذي خالف قوانين الفيفا يجب ان يغادر. ولكن مع هذا بدي احكي شغلة بس
2: قول
1: وديع، نحن يعني نتلقى عمليا بسبب يعني المواقف السياسية اللي عم بتكون في محبين لميسي في المجتمع العربي وفي كل مكان، وبنتقدوا مرات انه يعني الانحياز ضد ميسي بشكل او باخر بقول لك ما دخلش السياسي. نحن نقول بانه بشكل واضح يعني ايضا ميسي هو شخصية عظيمة في الكرة
0: طبعا يلعب
1: ولديه محبيه يعني. طبعا فبالتالي يعني ايضا هنالك من يقول بيقول لي انا في شاب حكى معي قال لي انا بدي ابني ينبسط مش هممني العالم كله بده ميسي. فبالتالي يعني في هنالك اعتبارات مركبة ايضا في هذا الموضوع غير سياسي. ولا محبي ميسي يعني كمان نتمنى لهم النجاح اليوم.
0: ايش يعني هاي في شو لسه بنخلي وديع يحكي بس شو بنتمنى لهم؟ احنا بنتمنى لحدا، كل واحد يتمنى لجماعته خي.
2: طيب لا انا بتمنى الليلة اشوف دموع لميسي ودموع على خدي.
1: طيب يعني شو بدي اقول لك انا يعني طلع في اشي اللي هو مركب جدا بهاي ال
0: في حدا راح يفوز.
2: يعني الرياضة مفروض كانت تكون متساوية على العشب الأخضر، على الأقل هاي القطعة الجميلة اللي اسمها الفوتبول يكون في هناك تساوي بين البشر بين الناس. الفيفا كما قلت أفسدت هذا المبدأ، وترامب كذلك طبعا. الأمر داسه بشكل فظ كالفيل اللي يدخل بيتا من زجاج. ولكن يعني القلب ما يهوى، يعني احنا في اسبانيا في قصه كبيره بينه وبين عمرها قرون. اسبانيه انت نزار قباني،
0: هل انت اسبانيه قالت وفي غرناطه ميلادي
2: جميل.
1: الله يا معلي شو طلعت
0: اليوم لازم تسمعوها من كاظم الساهر.
2: فهذا يعني اجمل خبر اليوم. بقيه الاخبار بتسم البدن، شبح الحرب يطل من جديد، الولايات المتحده الامريكيه تصاعد، نحن ما بين التوتر او التبادل المحدود وما بين الحرب الشامله، انتقلنا او ارتفعنا درجه للاسف الشديد. هذا تموز صيف يعني صيفه وحرارته عاليه، ولكن يزداد سخونه بسبب هذا التصاعد، بسبب هذا التراشق في الخليج والمنطقه. مقتل الجنود وإصابة الجنود الأمريكيين في الأردن يزيد الطين بلة، يزيد الحالة توترا وخطورة. ورغم أنه الأطراف بعد نتنياهو طبعا غير معنية بالحرب والانزلاق الحرب كبرى، لكن الحرب ربما تتحقق للأسف، لأنه اللعب بالنار يشعل حرائق. التاريخ مليان أمثلة على أن الأطراف لم تكن ترغب بالانزلاق الحرب، ولكن الحرب حصلت. وهناك تصعيد في منطقة الخليج، مش حول النووي ولا الصواريخ ولا حزب الله ولا جبهة لبنان، إنما حول مضيق هرمز. يكاد هذا الكلام يعني يتفوق فيه الواقع على الخيال لو قيل في هذا بداية الحرب أن الحرب ستتغير مسارها ويصبح مضيق هرمز هو أهم من كل المشاريع وكل المواضيع وكل الشعارات، وبطلنا نحكي على إسقاط النظام. هذا سيكون ضرب من يعني الجنون من الخيال. إيران على ما يبدو اكتشفت انه في بداها كنز وهي كائن عمية مش شايفته، مضيق هرمز بتجبي بكمية هائلة من الدولارات بدون اي استثمار، بجيب لك 20 موظف بيجبوا كل نهار من السفن، كما هو الحال مع مصر في قناة السويس وغيرها. واشنطن طبعا واسرائيل لم تتنبهها في البداية لهذا الموضوع، والحرب الآن تدور حول موضوع من سيسيطر على مضيق هرمز. واشنطن تدفع في قواتها للمنطقة تحسبا واستعدادا، طائرات حربية ومستودعات وقود جوية. وهناك تساؤلات ماذا سيكون وهل تنضم إسرائيل؟ طبعا إسرائيل بات واضح حسب كثير من المؤشرات، إسرائيل يعني نتنياهو مش الدولة العميقة، ينتظر أي خطأ إيراني. وهناك من يقول مثل عام إسرائيل أنه ربما لا ينتظر خطأ إيراني، المحلل العسكري في أرض أنه ربما نتنياهو يبادر بنفسه
0: مصلحة سياسية صحيح
2: بدوافع واعتبارات سياسية، بل كتب تسم له الاستطلاعات ويرجع يقول للإسرائيليين أنا قلت لكم أنا تشرشل، أنا نابليون، أنا أبو علي. وربما هذا يسعفه لأن يبقى في ذاكرتهم وفي سدة الحكم. ولكن طبعا هناك من يحذر من أن هذا أيضا لعب بالنار، ونفسه عم إسرائيل بكل أنه عدا خيار اللي اسمه انتصار أمريكي واضح، هذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر، لن تربح إسرائيل من حرب واسعة. طبعا يطبعوا في ذلك شمعون شفر محل شؤون سياسي في إدارة حرونوت اللي بيقول نفس الشيء، أنه قصة

0: بدها. وبكل بين قوسين بدي أكشف لكم شغلة. طبعا شمعون شفير صحفي مخضرم مرموق كان مكرم من صناعة القرارات في إسرائيل. بكل يمكن هاي تكون أول مرة أحكي عنها. طلب مرة من الموساد من قبل المخابرات الإيرانية, شوف الدنيا كيف بتشكلب على قصة إنه الأعداء والأصدقاء اليوم ومبارح وبكرة كيف بتختلف المصالح. المخابرات الإيرانية عشية الانقلاب الكبير في 79 طلبت من إسرائيل اغتيال الخميني, هو باريس وهو يحضر للثورة الكبيرة. الموساد وليس حكومة إسرائيل في هذه الفترة رفض, فهو بتمنى أن إسرائيل ترجع لمرحلة اللي تقول
1: عندما كان الموساد مستقلا يعني يقول
0: تماما صحيح. وهناك يعني لمن يريد أن يفهم كمان كلمتين ما الذي يريد نتنياهو وما الذي يتأمله, قبل قليل يعني تقريبا نص ساعة سمعت لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث باللغة العبرية حول هذا الموضوع. بدك تفهم شو بيفكر نتنياهو, تسمع بن غفير يتحدث بشكل واضح بيقول أمنيتنا إنه إيران تعمل غلطة وإنه إحنا نتدخل حتى نستكمل الموضوع. كلمة أخيرة بما يتعلق بالانتخابات شيرين وفراس, الجبهة الداخلية في إسرائيل طبعا بعد إغلاق الكنيسة والانطلاق في عطلة صيفية ودخول الانتخابات, هناك استعدادات كبيرة. الكلمة الأولى بما يتعلق بالمشترك الثلاثية لا تزال هذه عالقة في اتفاق الجبهة والتجمع, ولكن الحركة العربية للتغيير خارج هذا الاتفاق حتى الآن. فهمت مبارح أنه الجبهة والتجمع توجها للجنة الوفاق من أجل الدخول على الخط في محاولة للتوفيق السريع, لأن الكل يدرك أن هناك حالة نزيف. الأحزاب الصهيونية تعمل, القائمة العربية
1: وين المحلية. الإشكالية وديع بأي طرف هاي المرة بعد كل اللي صار, يعني مين اللي رافض انه في اجتماعات اصلا ثلاثيه بالموضوع؟
0: لا ما في, يعني كل الحديث يتم بالتداول في الاعلام فقط, ما في هناك اتصالات, ربما تكون اتصالات غير رسميه. المشكله لا تزال اياها شيرين. الجبهه كانت اقترحت على التجمع والتغيير, الجبهه اربعه التجمع ثلاثه, العربيه للتغيير اثنين من بين اول تسعه, هاي تشكيله القائمه الثلاثيه في المواقع التسعه الاوائل. التجمع قبل, الحركه العربيه للتغيير اعتبرت ذلك يعني ظلم أنه هي تساوي في قوتها قوة التجمع الوطني الديمقراطي. في ظل استمرار هذا النزيف في يعني هناك مخاطر كبيرة اللي مش شايف عمى. المجتمع العربي عنده غضب وعنده عتب, الموحدة تعمل بهدوء ولكن في كمان أحزاب صهيونية تعمل, وهناك خطر كبير من أنه حزب المقاطعين أيضا يكبر ويزداد. وهناك أيضا نأخذ في الحسبان كلمة أخيرة, حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان بكرة عندهم مؤتمر للبرايمريز,
1: الانتخابات التمهيدية صحيح
0: التمهيدية, 120 ألف منتسب, أضعاف ما كان لدى ميرتس وحزب العمل معا. مرشح عربي ضمن العشرية الأولى على ما يبدو ربما يكون, في هناك عدد كبير من المرشحين العرب, ناس نذكر حدا منهم حتى ما يبين أنه كأنه هذا ولا ذاك, مع أنه في بعض يعني الدعوات لاختيار هذا أو ذاك. شفت اليوم إعلان مدفوع الأجر في
1: صحيح عميرام ليفين, صحيح
0: عميرام ليفين اللي هو نائب سابق للرئيس الموساد وقائد لواء الشمال سابقا في الجيش, بقول أنه ميرتس أو الديمقراطيين عشان النجاة حتى لا نتحول إلى مرحلة التوحد.
1: حاطط قائمته كمان بالفعل.
0: وطبعا يدعو لعدد من الوجوه في قائمة الديمقراطيين. وهناك يعني مخاوف من استمرار هذا النزيف, وكما كنا ونعود يعني نختم هاي الكلمة بقصة نتنياهو. للأسف أنه مثل مرات في حروب لم يرغب المتورطون فيها أن تنشب, هناك أحيانا أيضا مصائب تحدث لا يريدها المجتمع ولكنها تحدث. ربما نقول أنه رزق العقال على المجانين, هذا سيناريو مرعب ولكن ربما يكون الآن غير معقول, ولكن ربما يكون إذا ما استمر هذا الوضع الآن النزيف هيك, ربما هذه الحالة حالة الشتات تؤدي إلى تراجع نسبة المقاعد في العربية في الكنيسة, وبالتالي تعطي هدية من ذهب لنتنياهو
2: يعني هذا أيضا يعني دعوة أيضا للأحزاب, خلص فكوا سكروا البسطة, خلص بكفي يعني هذا الانشغال العالم بمين محل ثاني ومين محل رابع لا يخدم. والموضوع ليس متعلقا بالأحزاب العربية, متعلقا بقضايا أكبر بكثير من ذلك. نحن أمام انتخابات اللي هي مصرية في كل المعايير. أشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عوابدي, شكرا لك على هذا
0: الدخل. الله يجزاك خير,
1: صباحك.
2: بكل ما يتعلق في إيران عمليا المنطقة شيرين, أنا أعتقد بأنه يعني نحن في مرحلة جدا تصعيدية, ولكن حتى هذه اللحظة أنا أعتقد بأنه يعني في هنالك ستكون هنالك نوعا ما بديش أحكيها, ولكن يعني الطرفين مش معنيين, ولكن العودة إلى الدبلوماسية بالآخر هو الخيار الأمثل.

0: أبرز والأمثلة لكل الأطراف. نتمنى ذلك بالفعل. فاصل وبعده نعود.
1: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: 100 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتينايز
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: اختار طريقك اختار ام جي بتلبق لك عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 4989
3: اغلى ما نملك ابناؤنا والاستثمار بهم افضل مشروع في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير إسبانيا ضد الأرجنتين عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: وين ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير إسبانيا ضد الأرجنتين عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد
8: أهلا ومرحبا بكم من جديد ما زالت حالة من الحزن والصدمة تخيم على عائلة كبهة في بلدة خورصقر في وادي عارة بعد أن لقيت الشاب هاجر كبهة في 20 من عمرها مصرعها على أثر تعرضها للدعس من قبل مركبة بعدما أوقفتها دورية شرطة بهدف تحرير مخالفة سير لها على شارع 65 قرب مفرق وادي عارة
9: ينضم إلينا الآن السيد محمد كبهة خال المرحومة هاجر يسعد صباحك أستاذ محمد وتعزينا الحارة على هذا المصاب الجلل اللي صابكم
10: يسعد صباحكم أهلا وسهلا بكم
9: الله يرحم هاجر هيك لو تخبرنا شوي كيفك تلقيتوا الخبر وشو اللي صار عمليا المعلومات اللي وصلتكم بعد الحادث
10: الخبر طبعا كان صدمة لنا وخبر الموت المفاجئ هو دائما صدمة بكون للأهل للأقارب احنا جانا

0: الخبر انه البنت عملت حادث دهس. كان اول شيء الاشي متداول انه العكس، انه هي اللي دهكت المرأة، بالاخر تبين انه بنتنا المصابة، وهذا اللي صار. احنا عندنا بعدنا يعني مش عارفين شو بالضبط اللي صار وكيف صار الاشي. ان شاء الله قدام ان شاء الله نشوف شو بالحق، ما نعرف.
1: نوصلكم تفاصيل من الشرطة نفسها، من الرواية العامة، لأنه كان في بيان على الأقل للشرطة أنه مبدئيا شو اللي صار.
0: إحنا مبدئيا اللي صار أنه اللي بنعرفه والكل متداول فيه أنه البنت كانت عملت مخالفة، ارتكبت مخالفة، والشرطة كانت لها وقفة على جنب، وهناك حتى كانت تحكي مع صحباتها انه انا اخذت بدأوك المخالفة، وبعدها انقطع الاتصال.
1: نزلت من السيارة
0: نزلت وكلها انزلي، مين حكى معها، شو صار معها، احنا صراحة يعني
1: وين كانت الامور، يعني شو اللي بتعرفوا، وين كانت مروحة من شغلها، احكي لنا شوي عن هاجر.
0: احنا كان عندنا في مناسبة، وكانت هاي مناسبة بتخصنا من أهل بلدنا، والبنت اللي عندها المناسبة هي بنت عم أبوها وصاحبتها وبنت صفها وبتشتغل معها، فهي راحت على باكة تجهز حالها، بدها تجهز حالها عشان العرس، وحطت على الويز البنت ومشت حسب الويز، والويز متكاع يعني خرب معها في العرس. فسألت البنات في هاي المرحلة اللي هي سألت البنات كيف شو بدأ أساوي، شافها الشرطة وقفها على جنب. هيك احنا المتداول
1: مخالف التليفون وكأنه
2: يعني عمليا هو طبعا في منطقة اللي هي لازم يكون تقدير موقف وتقدير وضع وين بتوقف وما إلى ذلك. يعني أستاذ هيك لو كتير كان صعب على ليس فقط على العائلة إنما على المجتمع العربي هذا الحادث الأليم. لو تحكي لنا هيك عن هاجر، مين هاي الفتاة، شو لأنه للأسف عرفناها بعد هذه الحادثة.
0: هاجر بنت زي كل البنات، بنت خلوقة محترمة قريبة للجميع، كل حدا بيعرفها حكى على أخلاقها وابتسامتها، كانت تحب الحياة وعندها أحلام وطموحات مثل أي بنت بعمرها. البنت خسارة مش بس إلك عائلة، خسارة للجميع، والله يرحمها إن شاء الله.
1: كيف أهلها؟
0: الإشي.
1: والدها، والدها، الأهل، أنتو كعائلة كمان.
0: الأهل صراحة يعني بطمي، يعني أنا كل يوم بمرق على أختي، يعني تبقى تطلع صورها في الدار وتلف بالدار، يعني تقول إنه فاقدي إشي مش مستوعب أختها إلا أخت يعني صاحبتها كل وقت مع بعض، تلف بالدار وتظل تطلع صورها ومش مصدقة وتقول صعب صعب بدون هاي البنت، ولكن إن شاء الله ما قدر فعل، وهي مصيبة
1: طبعا.
0: الله يرحمها إن شاء الله.
1: رح تتابعوا المسار القانوني بالموضوع، لأنه يعني بالأخير كمان لازم يكون في متابعة لشو اللي صار، كيف اندعست.
0: احنا اكيد راح نتابع الامور في لاخر نفس، لانه مش بحق الانتقام لا سمح الله، ولكن اللي صار اذا تكرر راح يصير مع الكل، واحنا بدناش حدا يعيش اللي احنا عشناه، والمصيب اللي صار ما بدناش يصيب حدا، لانه انت تيجي تستهتر في ارواح الناس وبهاي الطريقة ومناش نستبق الأحداث، وإن شاء الله القانون يأخذ مجراه ويكب أكثر شفافية إن شاء الله.
1: بالتأكيد الله يرحمها.
2: نتمنى لكم عن جد يعني تكون خاتمة الأحزان، والله يرحمها لهاجر، وإن شاء الله هيك يعني تبين عندكم الأمور أكثر، على الأقل هذا لا يعيدها، ولكن على الأقل يعني ببين لكم شو اللي صار. محمد كبا خال المرحومة هاجر، شكرا لك على مشاركتك، مش مفهوم ضمن هيك تطلع تحكي على الموضوع. بتأمل كمان توعية للسائقين والسائقات على توخي الحذر، وإحنا عشان هيك منجيب هاي المواضيع ضبا يعني لتخليد يعني المرحومة. شكرا لك. شكرا
0: لكم. تسلم. شكرا.
2: طيب شيرين، كان يعني أيضا حادث مأساوي أيضا في قرية سولم، نوعا ما معروفة بالهدوء.
1: صحيح.
2: يعني هي بلد اللي ما فيها عناوين صعبة نسبيا للمجتمع العربي،
1: إن شاء الله بتضل هيك إن شاء الله. يعني
2: ولكن 4 أيام على مقتل الشاب رامي شلبي من بلدة سولم برصاص الشرطة، القضية تراوح مكانها حتى هذه اللحظة.

0: أي مستجدات أو إعلان عن فتح تحقيق في وقت تنفي فيها العائلة رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادثة، وتتهم العائلة أيضا بالشرطة بتصفية ابنها بشكل متعمد. المحامي يوسف شلبي عم الشاب المرحوم رامي شلبي، صباح الخير أستاذ يوسف.
1: صباح الخير.
2: تعازينا الحارة من جديد سيد يوسف، وتحكي لنا شو اللي صار من ناحيته انتو كعائلة، شو اللي فهمتوه كمان؟
1: احنا لحد لسه فيش حد بوجه لنا من الشرطة ولا اي حدا. احنا قدرنا انه نصرح الجثة بنفس اليوم وتم الدفن بنفس اليوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطة، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي حتى نعرف بالضبط شو اللي صار وكيف رامي أصيب. بس اللي بدي أحكيه كيف أنا شفت مرحوم رامي، يعني هو أكثر من رصاصتين، كان رصاصتين بمنطقة الرجلين ورصاصة قاتلة في منطقة الرقبة اللي هي كانت قاتلة. وهي كانت عن بعد صفر، عن بعد صفر.
0: وبعدكم انتم مش فاهمين شو اللي صار. طب حطنا بالموضوع، انتم كيف تلقيتوا الخبر؟ شو اللي صار؟
1: احنا
0: تفضل.
1: احنا سمعنا الاشي صار قريب على البيت، احنا سمعنا صوت طخ، الطخ صار يقرب، الطخ كان اطلاق نار كثيف. اخوه سمع صوت طخ اللي كان بالبيت، اخوه دكتور، فراح ركض باتجاه اطلاق النار، فشاف شاب معرفش انه اخوه على الارض وبنزف، فلما شافوه رجال الشرطة سلطوا عليه السلاح، رفع ايديه وحكى لهم دكتور بدي أساعده بدي أسحبه، فقاموا بإطلاق النار. واحد من رجال الشرطة قام بإطلاق النار على أخوه وصابه. وعلى فكرة إنه كيف فهمت من أخوه إنه تم إطلاق أكثر من رصاصة باتجاهه، بس رصاصة واحدة صابته بمنطقة الرجل. امبارح عمل عملية والحمد لله لسه أحسن.
2: شقيقه يعني لرامي.
1: نعم
2: طبعا في ادعاء الشرطة لابد انه سمعته انه كان بده يطخ من هاي القبيل، كيف رح تتابعوا القضية انت حضرتك محامي؟
1: يمكن يكون فيه كان غلط من رامي، بس يعني من شهود عيان، يعني اللي انا حكيت مع عدة اشخاص لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، وانا حكيتها في مقابلة سابقة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد متعمد بشكل متعمد.
0: وكيف
1: كان بغضره؟ كان بغضره منه الموضوع بدون ما يقتلوه.
2: بالمناسبة هو القتيل الخامس برصاص الشرطة منذ بداية العام، كيف رح تتابعوا القضية؟
1: احنا ان شاء الله بس نخلص الامور ونستقبل الناس والاجر، راح اتوجه للجهات المختصة واطلب مستندات واطلب اوراق واطلب، وراح اجمع حتى فيديوهات، لانه فهمت انه في فيديوهات هناك انه هي بتوثق قسم الحادثة. انا بتامل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي احنا بنحكي انه رامي قتل بدم بارد. كان ممكن انه تتغلب على الموضوع كشرطي بدون ما تقتله. وعلى فكرة في حوادث صارت اللي أنا تبعتها، يعني إنه الناس انقتلت تحت الكاميرا والإشي كان واضح، لا حياة لمن تنادي، فيش حدا معبر للعائلة، فيش حدا معبرنا.
0: وعمليا
1: إن شاء الله بقضية رامي نقدر ننجح.
0: ما صارش أي جلسة أو توجه من الشرطة إلكو بهذا الصدد إنه شو عم بيصير ولا حكوا معكم على إشي؟
1: بالمرة لا،
0: فقط انتو سمعتوا عن البيان، هو البيان الموجود اللي بعثوه للإعلام، هو البيان اللي كمان
1: احنا حاولنا نحكي مع وسائل الإعلام، يعني ومع صحفيين، لأنه نحاول نوضح ونحاول انه الجمهور يفهم الصورة ويفهم الحقيقة
0: من العائلة ومن المصدر الأول. طيب احنا سنتابع هذا الموضوع، هذا موضوع جدا هام بطبيعة الحال، يعني قرية سولم يعني التي عرفت بالهدوء، نتأمل أن يعود الهدوء لها وتهدأ الخواطر
1: إن شاء الله، يكون أكثر أحزان
0: إن شاء الله، يرحم الأحزان، الله يرحمه لك ولجميع من يستمع إلينا الآن. شكرا لك المحامي يوسف شلبي،
1: شكرا.
0: عم الشاب المرحوم رامي شلبي،
1: شكرا لك.
2: انتهينا عمليا من الساعة الأولى للأسف بهذين الملفين الصعبين.
0: طيب عمليا إذا بدنا نيجي نلخص الساعة الأولى عمليا، كل هذه نهائي المونديال اليوم، ولكن بتيجي مع رزمة من الأخبار اللي منها قضية التصعيد في إيران، هذا الذي يعني نوعا ما يثير الخوف في المنطقة من اندلاع الحرب، وطبيعة الحال طبعا العنف الجريمي وحوادث الطرق، يعني إحنا إلى جانب الحروب التي كانت شيرين على مدار

0: سنوات السابقة في حرب اللي كانت موجودة بموازاتها حوادث الطرق يا جماعة التي جابت الكثير من الأرواح, أرواح شبابنا
1: مستمر
0: والعنف والجريمة. وللأسف انشغالنا بهرمز وبغيرها وأخذ العالم هناك وضع المحل إنه كأنه يعني في دولتين هنا, في الحكومة تهتم بأمر وإحنا عم نهتم بأمر. هذه يعني في منطقة وفي دولة تحترم نفسها وزيرة المواصلات لازم تروح على الدار تخلش ولا يوم في مكتبها بسبب فقط ضحايا حوادث الطرق, وأيضا يعني فشل الشرطة في كبح جماح الجريمة في المجتمع العربي. نخرج الآن إلى فاصل ونلقاكم عند رأس الساعة الثانية, خليكم معنا.
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير, إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ماما صرت زهقان من العطلة, بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة, نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت, سحاسيل, ورق طباط, مدافع هوائية, مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل, فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات, المكيفات, الفريزرات, أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة, أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير, إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل, فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات, المكيفات, الفريزرات, أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة, أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
9: اختار طريقك, اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات, مع تكنولوجيا متقدمة, تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
10: أحلى صباح من قرية كفر كنا, قانا الجليل.
11: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين على أثر قصف إيراني وتأهب في المنطقة احتمالا لتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
1: ومن سلم إلى خور صخر، غضب في المجتمع العربي على تعامل أفراد الشرطة الإسرائيلية في حادثتين مختلفتين.
0: والأنظار تتجه هذه الليلة إلى نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وإنجلترا تخطف المركز الثالث من فرنسا. واتكنز
2: مسرحية يا جماعة مسرحية.
1: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. دقيقة واحدة بعد الساعة 8، والآن إلى الملف السياسي الذي يشغل المنطقة عمليا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بالأمس مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم صاروخي إيراني على الأردن يوم الجمعة الماضي، وذلك في وقت يستمر فيه التصعيد والهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن وسط تقديرات بتوسيع الهجمات الأمريكية خلال الأيام المقبلة ومشاركة إسرائيل أيضا. دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، يسعد صباحك دكتور.
3: أهلا وسهلا، يسعد صباحكم وصباح السيدات والسادة المستمعين.
0: دكتور سالم أهلا بك، إلى أين تتجه الأمور كما تراها؟ لأنه هناك من يظن أننا بصدد تصعيد جديد قد يصل إلى تجدد الحرب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد تحياتي لحضراتكم وللسيدات والسادة المستمعين. حقيقة الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد وتتجه إلى حالة من الصمت للأطراف التي كانت ودأبت حقيقة وعودتنا خلال الأشهر القليلة الماضية على أنها كانت تقوم بأدوار يعني تهدئة وخفض للصراع و نقل رسائل بين الجانبين والوصول إلى ربما محطات لم تكن هي المطلوبة أو الشافية، لكنها كانت تساهم بشكل أو بآخر في تهدئة الصراع وفي منح هدى وفي ميل الأطراف إلى التفكير على الأقل أن هناك مخرجا أو منفذا قد يكون مناسبا للجميع وقد يكون في مصلحة الجميع. الحالة التي نعيشها هي حالة صمت الأطراف، ربما لفقدان الثقة في أن هناك ربما نجاح، أو لأن الطرفين الرئيسيين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني متشددان أكثر مما يجب، ولا أحد يريد تقديم تنازل، ومن لا يريد تقديم تنازل فلن يحصل على تنازل. وفي حالة صراع مثل هذا يعني يجمع قطبين، قطبا دوليا كبيرا وقطبا إقليميا، في تقدير الأمور تسير إلى الأسوأ. الأسوأ من ذلك هو استمرار التخريب والعدوان الإيراني على دول الجوار، وإصرار الجانب الإيراني على يعني الإيمان بهذه السردية التي هو مقتنع فيها على يعني مع الأسف، والتي يستهدف فيها دول الجوار ويستهدف بشكل دقيق الأعيان المدنية ويخرب الحياة. وهناك في الحقيقة مؤشرات أو تحليلات تقول أن العملية بناء على هذا السلوك الإيراني قد تتسع، بمعنى أن الأذرع قد تتحرك أو أن ما يسمى بالخلايا النائمة وهي ربما موجودة في كل مكان قد تتحرك أو قد تقوم بأعمال عدوانية نيابة عن الجانب الإيراني. والأخطر من ذلك كله هو استمرار

0: الجانب الأمريكي في التصعيد واستهداف الداخل الإيراني، وهذا في الحقيقة يعقد الأمور في الداخل ويزيد الجهات الداخلية في إيران تشددا، خاصة أن الجانب العسكري اليوم هو من يسيطر على المشهد، حتى أن يعني الرسائل التي استمعنا إليها الليلة الماضية من المرشد يعني كانت هي ردا على يعني حادثة توقيع الرئيس الأمريكي على الاتفاق الذي انتهى ومات كما يقولون، وكأننا أمام مقارنة بين الرسائل النصية على الأجهزة اللوحية الحديثة وبين الرسائل عن طريق البريد القديمة في العصور الوسطى. هذا يؤكد الانقسام، وأنا هنا أركز عليه في داخل القيادة الإيرانية لخطورته ولخطورة من يمسك بزمام الأمور، بمعنى أن حتى الوسطاء إذا تحركوا لن يجدوا الطرف المتعقل الذي ممكن أن يحقن دماء الإيرانيين ويوقف الدمار الذي يحل بالبنية التحتية الإيرانية.
1: نعم، ما الذي يريد الإيرانيين من وجهة نظرك يا دكتور؟ يعني أنت تقول ربما هنالك انقسام بين المستوى العسكري وبين المستوى ممكن نسميه الإصلاحي بمرحلة ما، ولكن ما الذي يريده الإيرانيون في هذا الصدد؟ لماذا يصعدون وهم يعرفون تمام المعرفة بأن التصعيد على الرغم من أنه يعني سجل هنالك إنجازات في الجولة الأولى ليس لصالحهم بالمفهوم العسكري؟ نتحدث عن قوة عسكرية أمريكية، إذا انضمت إليها إسرائيل سيكون من الصعب على إيران مواجهة كل هذه الضربات. إذن ما الذي تريد إيران؟ لماذا تصمم هذا التصميم؟
0: أولا دعني يعني أعلق من وجهة نظري بعد إذنك على موضوع إصلاحيون ومتشددون وأكثر تشددا. في إيران هذه التسميات هي أوصاف إعلامية أو صحفية، إنما لا تنعكس على الواقع، بمعنى ليس هناك ما يسمى في الحياة الديمقراطية أو في الحياة السياسية العامة بحراك سياسي أو حزبي تصنف فيه الفئات التي ربما تقود العمل السياسي في البلد. هذا رقم واحد. هناك ربما أشخاص واقعيون لديهم نظرة واقعية، وهناك أشخاص مغموسين بالأيديولوجيا أو متأثرين بالأيديولوجيا، لأن لدى الجانب الإيراني أيديولوجيا هي تقوم على بعد ميثولوجي ديني تقول أنه في حالات الضغط الشديد مثل الوضع الذي يمرون به الآن، عندما يكون هناك قوة قاهرة كما مرت بأسلافهم من يسمونهم بين قوسين ب يعني الأولياء أو يعني الأئمة، يكون هناك هذا الضغط، الصبر على هذا الضغط، يعني قبول هذا الضغط كيعني أمر إلهي هو يساعد يدعم خروج شخص معين يخلص الموضوع. هذا من يعتمدون على هذه البنية، هذا هو ما تريده البعض في الحقيقة، إما إقناع النفس بهذه السردية أو لأنه ليس هناك طريق ثالث. هذه جزئية ربما تفسر ماذا يريدون، لأن في الحقيقة لا أحد كما يقولون يعني يلقي بيده إلى التهلكة، وما نراه في الحقيقة هو جزء من الدخول إلى التهلكة أو الذهاب إلى التهلكة، يعني الاستمرار في صراع غير متكافئ ومع قوى يعني لا تقاس قوتهم بقوة إيران، هذا نوع من التهلكة. لكن ربما هذا أحد التفسيرات. الجانب ما يسمى بالسياسيين ربما أو الأكثر تعقلا، هؤلاء ربما يعني يواجهون ضغطا داخليا وربما تستثار الجماهير ضدهم، ونحن رأينا قبل تقريبا 10 أيام كان هناك مظاهرات في أكثر من مدينة إيرانية وتحدثت بالاسم عن بزشكيان وعن وزير الخارجية واتهمتهم بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية. فيعني هذه هي ربما تفسر حالة ماذا يريد الإيرانيون أو إلى أين يتجهون. الجانب الأمريكي أعتقد الجانب الأمريكي هو بذل كل ما يستطيع كما يفهم الأمريكان، واقتنع الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة بأن لا فائدة لجر الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات إلا التصعيد.
2: دكتور سالم، عندما تتحدث عن التصعيد، هل ربما سيناريو مثلا التصعيد البري وارد، إقحام إسرائيل أو دخولها بهذه أيضا الحرب من جديد واردة في ظل كل ما تفضلت به عن الصمت لدى الوسطاء؟
0: أولا الآن الجانب الأمريكي أستاذة

0: ويضع عملية التصعيد في مراحل. اليوم يتحدثون عن المرحلة السادسة التي قد تنهي الضربات ربما المركزة والمركزة جدا على البنية التحتية، لأن العملية الآن تسير من الحدود إلى الداخل، إلى الداخل الإيراني، وهذه هي الاستراتيجية الواضحة اليوم. قضية الإنزال أو أن يكون هناك شيئا بريا قد يكون، لكن لن يكون كما نتصور نحن كناس مدنيين، بمعنى أنه هجوم عسكري وأرتال عسكرية تتحرك بالمدن الإيرانية. هذا ربما لن يكون متاحا لخطورة الوضع ولكبر المساحة الإيرانية، لكن قد يكون هناك إنزال واحتلال لأجزاء معينة اللي هي مواقع النفط وخاصة جزيرة خرج، وقد يكون هناك إنزال على المواقع التي يعتقد بأنه مدفون فيها أجزاء من اليورانيوم المخصب، إما لزيادة تدميره أو الحصول عليه لا أعرف كيف، لكن هذه العقلية الموجودة. ودخول البري ربما يكون مرحلة متقدمة، أنا في تقديري لن يكون هذه المرحلة قبل أن تمشط المنطقة أو المناطق أو الدوائر وتضيق على الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني أختي العزيزة ما الذي يحدث؟ نعم. كيف يقيسون العملية؟ هو ردود الفعل، ردود الفعل الإيرانية اليوم لم تكن كما هي ردود الفعل قبل أسبوع، حتى التصريحات اليوم ليس هي نفس التصريحات الأسبوع، بمعنى أن الخط البياني للقوة أو للرد أو للمقاومة أو لرد الفعل الإيراني تغير وانخفض وربما أصبح في مستويات أقل. هنا يتيح للجانب الأمريكي، لأن خسائر الجانب الأمريكي ستكون في يعني درجات منخفضة، لكن دائما من يدخل حربا يتأكد بأن هناك خسائر على مستوى الأسلحة والعتاد وعلى مستوى أيضا الأفراد. وأنتم أشرتم في تقريركم المهم قبل قليل إلى خسارة الجنود الأمريكيين في الأردن، يعني هناك من يعول عليها في الإعلام العربي بأنها نصر لجهة ما، هي ليست نصر أو شيء، لكن لنعرف أن ما خسره الجانب الأمريكي من الجنود في هذا الصراع الذي امتد لأشهر الآن يعني يعدون على أصابع اليد الواحدة أو على أصابع اليدين على تقدير.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر إذن على هذه المداخلة دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. نتمنى يعني تهدأت الخواطر في كل مكان، وعلى الرغم من التنبؤات بالتصعيد يعني ربما سيكون هنالك تصريح للرئيس الأمريكي، ما بتحس إلا في قضايا جديدة دخلت دون أن نعرف نحن يعني من يتابع الأمر من بعيد. دكتور سالم اليامي شكرا لك. أمير أورينا إتونايفا برشانات زفائي بوكر توف. نحن بامتصى معركه شي هلخت ومتخزكت بايران، لان بنينو لفخوت הפרשנות שלך.
2: יש כן מטוטלת שכולה בראש של טראמפ. הוא רעי מחליט מתי הוא נעלב, מתי מישהו קרא להם דקה לפני זה מנהיגות חדשה, נאורה, נבונה, שאפשר לעשות את העסקים, מתי הוא מתחיל לגדף ולחרף אותה ולהתייאש. ולפי העבר, השלב הבא יהיה שוב פיוס לזמן קצר. כיוון שהכל מונע מיצרים ורגשות, אין פה טעם לסרטט מסלול הגיוני. אבל בינתיים זה נראה לא רק עוד מאותו דבר, אלא הרבה עוד מאותו דבר. אנחנו לא רואים, אלא אם מתכננים משהו בחשאי, לא רואים משהו בעניין הגרעין למשל. הכל הורמוז,
3: הורמוז
2: כל
3: נכון.
2: משמרות המהפכה.
3: אז איזה תרחיש לפני הפיוס הבא להערכתך? כי כולם מדברים על עוד סבב ואולי ועוד הסלמה בינתיים.
2: אם את מתכוונת למעורבות הישראלית, אז זה באמת תלוי כרגע רק באיראנים. כי לא לטראמפ אין עניין בזה, ואין לנתניהו תירוץ פתאום לחדש את המלחמה. אולי זה עוד יקרה.
3: לא ישגרו, לא יותקפו מבחינת ישראל. זה מה שאתה אומר.
2: מה שיותר צפוי זה מצור מחודש על באב אל מנדב. זה לא ישפיע במישרין על ישראל כי היא כבר מוגבלת שם, אבל זה כן יכול לדחוף את ישראל לפעולה בתימן. האם ישראל שוב תיכנס בחודשי הקיץ למלחמה עם איראן, מה זה אומר לגבי חיזבאללה? זה תלוי במשמרות המהפכה.
1: ועכשיו אנחנו רואים שנתניהו רוצה את התסריט הזה, רוצה לחדש את

0: מלחמה, ויש איזושהי התלהבות גם בין השרים, שאנחנו שומעים את מה שהם אומרים. מההיכרות שלך עם הממשלה, ההיכרות שלנו עם הממשלה, זה באמת תהליך שהוא ריאלי, שבאמת הם חושבים שכניסה למלחמה תחזק את מעמדו של נתניהו עוד פעם?
1: תראה, בישראל יש היום 1,068,000 אזרחים, לא 68,000, 1,068,000, 10 מיליון, סליחה. 10 מיליון הם נגד המלחמה, 68 חברי הכנסת והשרים של נתניהו מנסים בצורה נואשת להציל את השלטון. אז יכול להיות שהם גם יתמכו בפעולה כזו, ואז הרבה מאוד תלוי בצבא. יש הבדל עצום בין השבק בראשות זיני והמוסד בראשות גוטמן, שהם עבדים נרצעים של נתניהו, לבין הצבא, כי לרבטכ"ל יש גם מחויבות לארגון כולו, למאות אלפי חיילים. זה לא כל כך פשוט, לא הולכים סתם כך לבצע מה שהפוליטיקאים אומרים. בתקופה כזו, ערב בחירות, עוד יהיו עתירות לבגץ, לא פשוט המצב. לכן מאוד ייתכן שיש להם חשק, אבל לא בטוח שיהיה להם נשק.
0: לא בטוח, אנחנו נחכה ונראה. אמיר אורן, העיתון והפרשן הצבאי, תודה. תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, בוקר.
1: בוקר טוב ותודה לך.
0: إذن باختصار شيرين ما يقوله أمير أورن هو عمليا بأنه ما يحدث الآن يتوقع بأن يكون هنالك نوعا ما مصالحة لفترة ما، خاصة وأنه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ما مورس في الفترة الماضية، more of the same كما يقولون، الكثير مما من ما كان قديما عمليا، يعني من نفس الشيء، الكثير من نفس الشيء، هذا ما نراه. ولكن هو أيضا يقول بأنه احتمال أيضا أن تدخل إسرائيل إلى هذه الحرب متعلق بشكل كبير في الحرس الثوري الإيراني في حال أدخل إسرائيل إلى هذا الصراع. المختص في الشأن الأمريكي محمد القاسم، صباح الخير.
3: صباح الورد شيرين، صباح النور فراس وجميع المستمعين.
2: صباح الخير محمد. أولا بالفعل يعني توقعات بأنه ترامب قد يغير يعني كل المسار الذي نراه الآن تصعيدا، كيف شو اللي بنقال في الولايات المتحدة حاليا عن الوضع؟
3: ممتاز جدا، ومرة أخرى برهان آخر على أنه الرئيس ترامب نظرا لأنه هو ليس سياسي تقليدي، لا يتبع أي مدرسة أيديولوجية حقيقية، نرى هذا التخبط في القرارات السياسية، وهذا أيضا ما يتم الحديث عنه في الولايات المتحدة. يعني حتى الآن التركيز في آخر 24 ل 48 ساعة في الإعلام الأمريكي، ربما مش في الإعلام المحسوب على الرئيس دونالد ترامب كفوكس نيوز، نيوز نيشن أو غيرها، ولكن بشكل عام هناك من يتحدث على أنه أهداف الرئيس ترامب من الحرب لا تزال غامضة مشوشة بالنسبة للغالبية من الأمريكيين، خصوصا إحنا بنتحدث عن رئيس خاض حملته الانتخابية على أساس أنه ينهي كل الحروب التي كان يسميها الحروب الغبية أو الحروب الحمقاء في الشرق الأوسط، والآن يحاول الرئيس ترامب أن يقنع الأمريكيين بأنه هاي الحرب لمصلحة الولايات المتحدة ومصلحة حماية أمنها القومي، خصوصا بعد الأخبار بالأمس بأنه على الأقل جنديين أمريكيين قتلوا بالأمس في قاعدة موفق الصوتي في الأردن. هذا خرج الرئيس ترامب في بيان، تحدث بيان على فكرة يعني كان نوعا ما هادي، وكان في تهديد طبعا لإيران وأيضا استمرارية للضربات الأمريكية لليوم الثامن، ولكن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ترى بأن الرئيس ترامب ليس لديه سياسة واضحة، ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي وأيضا على السياسة الداخلية الأمريكية.
0: نعم.
3: الاقتصاد الأمريكي نتائج.
0: نعم. إلى أي مدى يعني ترامب يصغي إلى هذه الأصوات؟ يعني نحن نرى بأننا أمام تصعيد، ترامب في هنالك يعني تسريبات غير رسمية حول أنه ممكن يكون هنالك إنزال بري في عدد من المناطق في إيران، ممكن توسيع الحملة العسكرية، 50,000 جندي، عودة القوات إلى ما كانت عليه. هل هو يصغي بأن حتى هذه القوات وفي حال دخلت ضد إيران، يعني حتى لو أنجز عمليا قضية النووي، هل هذا ما يشغل الشعب الأمريكي الآن؟ هل هو مصغي بأنه هذه حتى لو حقق إنجازا ما في إيران هذا لن يسعفه داخليا؟
3: لن يشافوا داخليا. ولكن انت سألت سؤال مهم جدا وممكن انه نقسمه لقسم.

0: من قسم داخلي. الأمريكي شيرين فراس ما يهمه الآن هو جيبه، ما يهمه الآن هو تخفيض نسبة التضخم في الأسعار، خصوصا أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي وعد الرئيس ترامب، وهذا ما يتم يعني في الإعلام الأمريكي الهجوم عليه من قبل الأمريكيين في الإعلام وأيضا السياسيين الأمريكيين، بأنه أنت وعدت عدة مرات خلال حملتك الانتخابية بأنك تخفض الأسعار، خصوصا أسعار الوقود اللي تحدث أنه راح ينزلها لدولارين على سبيل المثال للجالن، هذا لم يحدث. فإذا الأمريكي لا يهمه بشكل عام ما يحدث خارج الولايات المتحدة، ما يهم الأمريكي الآن هو أنه يتم ترجمة الضربات الأمريكية على إيران يعني يكون في لها تبعيات داخلية، من خلالها يتم تخفيض سعر الوقود اللي الآن وصل ما بين 3.5 دولار للجالن، وفي بعض الولايات لقريب 4 دولار، ونحن نتحدث في المتوسط العام، لا نتحدث على سبيل المثال في ولاية كاليفورنيا والسعر المرتفع. وأيضا هناك من يتحدث بأنه الرئيس ترامب يأخذ قرارات بصورة يعني غير تقليدية، إذا هو حس أنه تم إهانته من أو لم يستطع الوصول إلى أي من الأهداف اللي هو بده إياها، فربما يأخذ قرارات ليست محسوبة، وهذا ما حتى يفاجئ بعض من اللي حول الرئيس، ومشان هيك ليست هناك أي وضوح حتى للتحليلات.
1: ما الذي يقوله هؤلاء بالفعل محمد، أنه الإدارة كإدارة أمريكية من هم يستشيرهم ويسمع ويصغي لهم، مثل نائب الرئيس، وزير الخارجية، مستشار الأمن، كل هؤلاء؟
0: أيضا سؤال مهم جدا، لأنه الآن هناك معسكرين تقريبا داخل الولايات المتحدة. اللي فعله الرئيس ترامب مهم جدا، هو خلق هاي المعسكرات حتى يبعد الشوشرة إذا صح التعبير عنه. فعندك معسكر نائب الرئيس جي دي فانس الذي يريد إنهاء الحرب، لا يريد حروب في الخارج، هذا تيار ماجا الذي يعني ركز عليه الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية، واستطاع إنه هذا التيار يحمل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض ويسجل له الانتصار. ولكن عندك أيضا التيار الآخر، تيار ماركو روبيو، ولا ننسى أنه ماركو روبيو اللي هو وزير الخارجية وجي دي فانس نائب الرئيس، اثنين يتوقع منهم أن يتنافس على الترشح عن الحزب الجمهوري بعد عامين تقريبا أو أكثر. ولذلك روبيو هو من الصقور، من الداعم المطلق لإسرائيل، معروف أنه من الداعم على مدى سنوات بأن يكون هناك حملة عسكرية قوية على إيران تنهي برنامج النووي، ربما تسقط النظام، وهذا حتى اللحظة لم يصل إليه الأمريكيين، وهو من هذا المعسكر الذي ينتمي إليه روبيو على عكس معسكر جي دي فانس. وعندك بيت هيجزت وزير الدفاع اللي ضايع بين حانة ومانة، يعني هو مرات مع الرئيس ويريد الاستمرار في الحملة العسكرية، ولكن مرات أخرى هو مستر يس، ما يريده الرئيس طالما أنه أنا عملي مضمون ومحمي يفعل ما يريده الرئيس. وهذا مرة أخرى يظهر لنا أسباب تدني شعبية الرئيس ترامب إلى مستويات تاريخية، يعني إحنا بنحكي عن رئيس صار له سنتين في البيت الأبيض وشعبيته أقل من 35-34% حتى الآن. هناك من يتحدث بأنه آخر استطلاعات الرأي تضع شعبية الرئيس ترامب 30%، وهذا يؤثر عليه بشكل كبير، وهذا أيضا يؤثر على قراراته حول الحرب مع إيران بصورة أوسع.
1: بالتأكيد، نشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم مختص
2: شأن الأمن. شكرا يا محمد.
0: شكرا لكم جزيل.
2: طيب، يعني الأمور متجهة نحو التصعيد، ولكن مش أكيد التصعيد هو من سيسعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني هذه حرب، تخيل يعني شيرين، حتى لو قررت، هو مأساة عند ترامب الآن، دخول هذه الحرب لم يكن محسوبا كما يجب، والآن يعني نرى بأنه اللهجة الإيرانية بعد جنازة المرشد الأعلى علي خمينائي، في هنالك تفصيل المحللون بنسوه بشكل كبير، وهو بداية الحرب. يعني نتحدث عن إهانة لإيران لم تحدث لأي دولة، اغتيال رمز ورئيس للدولة في هذا ليس مسبوقا في الحروب، خلينا صحيح. نقول، فبالتالي
1: الساعات الأولى في الغرب،
2: طبعا الساعات الأولى للحرب، هذا إضافة إلى الشخصيات التي كانت القيادات العسكرية وما إلى ذلك، قضية الاغتيالات التي جربتها إسرائيل في أكثر من مكان ولم تفلح في نهاية المطاف إلى حسم، شفنا قدام حزب الله، شفنا غيره. أحيانا الشخصيات، هذه الشخصيات الكلاسيكية الموجودة في الأنظمة، هي التي تساعد على التهديد. تهدئة، لأنه صحيح. حتى من كان يعني كل المحللين يجمعون على أن وحيدي الذي يترأس الآن يقود الحرس الثوري هو أكثر تشددا من

0: الذي تم اغتياله إسرائيل. هنالك من يرى حتى باراك رافيد وهو يعني مراسل الأكسيوس والقناة 12 ولديه مصادر في البيت الأبيض يقول بأن الولايات المتحدة أدركت بخط إسرائيل بعد اغتيال علي الرجاني وهو الشخص الذي كان من شأنه أن يصل إلى حلول في إيران. فبالتالي نحن نرى بأنه يعني هذه السياسة الاغتيالات هي التي تعلق عليها إيران وتريد الانتقام بحسب ما يريدونه، وهذا قد يجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ودون أن يكون هنالك حسم واضح لهذه القضايا. طيب فاصل. نعم.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
8: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
9: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
8: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: وأنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن الآن إلى قضايا العنف والجريمة، ولكن هذه المرة من باب رايات الصلح التي تعقد في المجتمع العربي والأمل الذي بالفعل يعني صاحب هذه الرايات والمصالحات.
2: إذن عقدت راية الصلح في مدينة كفر قاسم بين عائلتي أبو زايد وأبو غانم من مدينة اللد، وسط حضور جماهيري واسع بمشاركة رجال الإصلاح والوجهات والشخصيات الدينية والاجتماعية. وقد قتل ما يزيد عن 40 شخصا نتيجة هذا النزاع الدموي، مؤسف جدا. خميس أبو صعلوك أبو يحيى من كفر قاسم المبادر ومستضيف الصلح، يسعد صباحك أستاذ خميس.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ خميس، أنت كنت اللي يعني مستضيف لهذا الصلح وقمت عليه، تحكي لنا هيك تفاصيل هذا الخبر الجيد.
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد. صحيح مضبوط أنه أنا اللي كنت على العمل ومجموعة شباب معاي، عمل ما كانش سهل، وكان عمل هذا صلح يعني كبير، وصلح اللي راحوا فيه كثير عالم، أخذ معانا وقت وجهد عبين ما وصلنا للي وصلنا، الحمد لله رب العالمين. وصلنا لها اليوم المبارك، اليوم السعيد اللي برايح المجتمع العربي. هذه أحد القضايا اللي كانت من أكبر القضايا في الوسط الداخلي، اللي هي راح ضحيتها عدد كبير كبير من القتلى، وعمرها 20 عام تقريبا القضية هذه. الحمد لله رب العالمين، ربنا بارك وأخذ بيدنا ووصلنا لليوم السعيد الحمد لله.
2: يعني جهد كبير من أجل التوصل لهذه لهذه الصلحة، هيك فوتنا بالكواليس، كيف عملتم؟ كيف قدرتوا توصلوا لصراع القدي، إلى حل الصراع القدي فيه عدد كبير من الضحايا من الخسائر، انشغل المجتمع العربي فيه بشكل كبير؟
3: والله يطلع، احنا شغلتنا المضبوط كانت صعبة وصعبة جدا، بالذات في القضية هذه، لأن القضية هذه فيها كثير ناس والعائلات كبيرة، وكنا لازم نفوت على كل بيت وعلى كل شاب ونقنع الشباب قبل الكبار، فما كان سهل. يعني احنا بحكي معاك يمكن مش قادر احكي من
1: صوتي راح.
3: فالشيء ما كان سهل، يعني كنا لازم نفوت على الشباب، نقنع كل شاب، نفوت على اهالي، نفوت على كل بيت وعائلات كبار وعائلات اللي ماش كل انسان بيقدر يفوت في محلاتهم. يعني فكانت الأمور والله مش بالسهل، والله مش بالسهل علينا، واخذ معنا وقت كبير، وكنا نرضي واحد يزعل الثاني. فلحد يوم الصلحة وإحنا بنسوي صلحة معهم، في يوم الصلحة وإحنا بنسوي صلح.
1: سيد خميس،
3: الحمد لله رب العالمين.
1: شو عادة أن بتقول خاصة الشباب كان صعب، ليش مثلا الجيل الشاب بيكون أصعب؟ كيف بتطلعوا لهاي المساعي؟ عادة دمهم فاير بنقولها بالعربي، الشباب أكثر، كيف احكي لنا أكثر عن هذا الجيل وعن الصعوبات بالتوصل لمثل هاي يعني الصلح؟
3: بالضبط بالضبط، احنا رجال الاصلاح يعني مشكلتنا وصعوبتنا بتيجي مع الشباب، الاهالي والناس العقال والكبار ما عندهم مشكلة، احنا مشكلتنا بتكمن في الشباب، كيف نقنع الشباب، كيف نوصلهم انهم يتنازلوا. شبابنا اليوم شبابنا دم محامي، وشبابنا عنده اللي هي الكبرياء شوية، اللي بديش اتنازل لفلان، فلان بديش يتنازل لي، وبياخذ مع رجال الصلح جهد جهد يعني جهيد عدائما يقنعوا الشباب، يقنع شاب ترجع لواحد ثاني ببطل، تيجي للثاني برضى، فالأمور مش بالسهل كذا.
2: هذا
3: الشباب اليوم الشباب اليوم لازم يفهم يا عمي، لازم يفهموا شبابنا في الوسط الداخلي في الوسط العربي، لازم يفهموا الصلح سيد الأحكام، لو يروحوا مية في الآخر بدنا نصلح، وخسارة على كل شاب، وخسارة على كل مرأة أرملة، وخسارة على كل ولد يتيم. هذا الموجود
2: يعني حول ولا. الآن من تجربتك، هل بتشوف أنت رجل إصلاح، أكيد كان عندك يعني مبادرات في السابق وعم بتعيش اليوم، هل في فرق بين شو كان يعيش المجتمع العربي قبل كم سنة في طريقة الصلح وبين شو عم نشوفه اليوم؟
3: وين وين وين فرق شاسع بين قبل 30

0: في فرق يا عم شاسع بين قبل 40 و 30 سنة لحد اليوم. اليوم جيل طلع بدك تتعامل معاه بعقليته بلغته بطريقته. ورجال الإصلاح هذا اللي يعني هذا اللي بيتعبهم.
1: يعني لما نيجي نحكي إذا بدنا نسمع منك كرجل إصلاح رسالة للشباب اللي عم بسمعونا للكبار اللي عم بسمعونا، شو ممكن توجه من تجربتك هاي اللي صلى سنوات في هذا المجال؟
0: والله أول شيء بدي أوجه كلمة للشباب الكبار فهمانين وعارفين والكبار دعاة سلام، بدي أوجه أول شيء كلمة للشباب ولكبار الشباب لو لأهل الشباب. أول شيء للشباب أنا بقول يا عمي ما بينفعنا اللي بيصير فينا، احنا قاعدين بنموت في بعض، قاعدين نخسر في شبابنا، بنخسر في اولادنا.
2: صح.
0: يا شباب كل انسان بيروح مخسر، واذا بتقتل بدك تنقتل، واذا بدك تعمل اشي بدك رد، كل فعل له رد فعل، وما فيش اليوم حد قوي على حد. الانسان اللي بينقتل له واحد بتقتل له بني ادم بده يعز عليه وبده يروح يدور عليك، فما في اليوم قوي وضعيف، في الآخر كل فعل له ردة فعل. يا شباب نرجعوا لصوابكم، ارجعوا لله، ارجعوا للسلم، ارحموا أمهاتكم، ارحموا أبهاتكم، ارحموا أولادكم. هذا للشباب، للشباب مشان الله يرحموا لا يرحموا أهلهم. اليوم بتقتل الولد بسوي جريمة بينكتل أبوه، ظلم وعدوان وافتراء، هذا ظلم. تعمل جريمة أبوك بروح فيها
2: طبعا،
0: ليش تضيع أبوك وتضيع أخوتك؟ مشان الله يرجع على الصواب شبابنا، خسارة علينا، خسارة أولادنا.
2: رسالة
0: الحكومة
2: مهمة.
0: الحكومة مرخية عنا، الحكومة فلتتنا نعمل اللي بدنا إياه في بعضنا.
2: على ذكر الحكومة سيدي،
0: بروح واحد يهودي في خلال 24 ساعة بيجي وبيجيبوا مكاتل.
2: نعم ذكرت الحكومة والشرطة، كان في يعني دور موقف على الأقل مشاركة اطلاع للشرطة على هاي المساعي من جانبكم على تفاصيل
0: الشرطة في الصلحة هذه بالذات؟ كانت مطلعة، كان لها اطلاع ومعها خبر على كل إشي بيصير، يعني تبع في الصلحة هاي بالذات، لأنها صلحة صعبة وصلحة فيها دموم وفيها إشي تبعت. أما ما يعني ما الشرطة ما لها دور اللي يعني تمنع العنف، ما بدها تمنع العنف عنا، ما بدها يا عم الشرطة، ما بدها تمنع العنف. العنف مستشري والشرطة حاطة راسها ونايمة، تيجي على مسرح الجريمة بتطلع بتحطها للشريط الأحمر بتروح. لحد اليوم احنا 160 كتيل في الساعة، ما وصلناش نص شهر، سبعة أشهر.
2: صحيح.
0: الشرطة
2: صحيح.
0: ما أطلعت منهم خمس قضايا ما ثبتت على حدا.
1: طيب نشكرك جزيل الشكر على يعني على الرغم من
0: أنا بس بكلمة للأهل للأبوة للأبوة تقول الشباب يا عمي الواحد تدور على ابنه مع مين بيقعد مع مين بيصهر. الولد اللي بروح الساعة 4 الصبح أبوه نايم ما بيتربى، أبوه يستنى يعرفوا مع مين بروح وبيجي. برضو الأهالي سبب، الأهالي الأبوة سبب. الولد بيطلع ما بيطلع مجرم، الولد بنخلق عمره يوم تقدر تلينه زي ما بدك، ما في ولد طلع مجرم، اللي بيطلع مجرم اللي بتلتوا أهله وما بيديروا بالهم عليه، وربنا يوفقنا ويبعد عن شبابنا.
2: نتمنى ذلك، وهذه رسالة مهمة. نشكرك جزيل الشكر سيد خميس أبو صعلوك طبعا من أبناء كفر قاسم، المبادر إلى هذا الصلح بين عائلتي أبو زايد وأبو غانم. شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: بارك الله فيك والله يحفظكم الإسلام إن شاء الله.
2: شكرا. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
4: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: صيفك أحلى مع أوبتنايز، صيفك أحلى مع أوبتنايز،
9: صيفك أحلى مع أوبتنايز.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: أربع وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، والآن إلى أخبار المونديال.
2: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: Watkins, Watkins. مسرحية يا جماعة مسرحية.
1: المسرحية كانت أمس واليوم المستقبل في مواجهة الحاضر. لامين يامال في مواجهة ميسي الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم. وهذا هو الوقت لنقول صباح الخير للزميل صبحي محاجني. أهلا بك صبحي.
2: صباح الخير شيرين إليك ولكل المستمعين.
3: صباح الخير وفراس كمان فراس. الله يخليك. أنا كمان برضو على البث يعني بلاش.
2: أنا فكرتك نايم لأنك تابعت المباراة بالليل.
3: يعني تابعت هي مش مباراة هي يعني كانت بتعرف هاي بسموها كانوا بعرابي نص لعبة.
1: خليني بنشوف المسرحية مسرحية.
2: إذا في حدا نام بكير ضيع واحدة من أكثر مباريات المونديال جنون يعني 10 أهداف كاملة وإنجلترا بتحسم المركز الثالث وبتفوز على فرنسا بالنتيجة 6-4. صراحة من أجمل المباريات اللي تابعتها أنا تابعتها بالمناسبة. اللي صار بالشوط الأول بهاي المباراة ما كان متوقع أبدا يعني فرنسا غابت تماما دفاعيا وذهنيا استقبلت 4 أهداف في رأس خلال أول نص ساعة. منتخب كنا طبعاً شايفينه من أقوى منتخبات البطولة فجأة ما كان قادر يوقف الهجوم الإنجليزي بالطبع انهيار. بس بالشوط الثاني طبعا يعني رجعت فرنسا للمباراة قلصت الفارق وتألق كيليان مبابي وهذا بجوز عنوان المباراة كان أنه رغم خسارة فرنسا كيليان مبابي بخرج بإنجاز فردي كبير أنهى مونديال 2026 برصيد 10 أهداف لاحظ وأربع تمريرات حاسمي يعني كمان هو بيرفع رصيده التاريخي بكأس العالم 22 هدف بتجاوز مين؟ بتجاوز ليونيل ميسي لأنه ميسي اليوم
3: بس بعد لم تحسم الأمور يعني لحد اليوم
2: طبعا عنده 8 أهداف ميسي وأربع تمريرات حاسمي رصيده التاريخي 21 هدف يعني يبعد هدف واحد عن كيليان مبابي عشان يعادل الرقم القياسي طبعا في المونديال.
3: لو انجلترا لعبت هيك اقبال الارجنتين على الاقل من المدرب يعني بطريقه اللعب كانت ممكن ستفوز. ساكا اللي ما لعبش مع مع مع الارجنتين جاب 3 اجوال بالامس فانه يعني
2: بالفعل يعني
3: شيء غريب جدا ومحبط
2: المتابع يعني طبعا تشوف انجلترا والله شخصية بطل يعني صراحة. وهاري كين بالمناسبة ما لعب امبارح ما شارك في هاي المباراة تخيل لو شارك كمان بهاي المباراة لكان بجوز وصل عدد اهداف اكثر من 10 اهداف في هاي المباراة. ونحن بنحكي ونسأل السؤال اذا كانت مباراة المركز الثالث هيك فشو مخبينا النهائي الليلي وميسي
3: طبعا يلا احكي لنا شو رايك شو عم بصير التركيبة شو الامور كيف التوقعات.
2: طلع بالبداية المفروض هاي المباراة الأرجنتين وإسبانيا كان لازم يلتقوا قبل أشهر ببطولة اسمها الفيناليزم بشكل عام الفيناليزم اللي هي بتجمع بين بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا. هاي المباراة ألغيت بسبب الظروف الأمنية والتصعيد العسكري بالشرق الأوسط اللي هو عم بيلوح بالأفق بعد الحرب مع إيران. واليوم يعني شوف سبحان الله القدر بيجمعهم كمان مرة بنهائي كأس العالم. هذا النهائي لأول مرة بتاريخ كأس العالم بيجمع المنتخبين إنه يلتقوا مع بعض بالنهائي. الأرجنتين طبعا عندها خبرة كبيرة بهيك مباريات هاي 7 مرة بتوصل فيها لنهائي كأس العالم. سبق انها رفعت كأس العالم 3 مرات بال78 86 وبال2022 بقطر النسخة الماضية وخسرت النهائي 3 مرات كمان. اما اسبانيا فهي ثاني مرة تاريخها بتوصل للنهائي بعد انجاز تاريخي سنة 2010 لما حققت لقبها الاول بتذكر انيستا
3: طبعا
2: والجميل طبعا بهذه النهائي انه بيجمع مدرستين مختلفتين بكرة القدم. يعني الارجنتين لعبت البطولة بشخصية البطل وعرفت تتعامل مع كل الضغوط وحتى بالمباريات الصعبة كانت تلاقي الحل اكيد طبعا عند ميسي
3: طبعا مقابل حلال المشاكل كيف سماه بوتريكا انه حلال المشاكل ميسي في الارجنتين.
2: واسبانيا قدمت كرة قدم ممتعة استحواذ ضغط عالي تنظيم تكتيكي بالذات في مباراة فرنسا. اللي شاهد مباراة فرنسا بيعرف انه منتخب اسبانيا كان دارس منيح المنتخب الفرنسي وبالتالي خلاها تستحق مكانها بالمباراة النهائية. ومن الاشياء الملفتة طبعا انه الارجنتين عندها واحد من اقوى خطوط الهجوم بالبطولة واسبانيا عندها واحد من اقوى خطوط الدفاع. يعني بالتالي المباراة يعني راح تكون بين الدفاع والهجوم بدنا نشوف كيف بده يتعامل معها المنتخب الاسباني. الارجنتين اذا فازت في راس راح تكون اول منتخب بنجح يحافظ على لقب كاس العالم من ايام البرازيل بال58 و62 ايام بيليه. يعني انجاز اللي غاب عن المونديال اكثر من 60 سنه. اما اذا اسبانيا فازت فراح تحقق لقب العالم الثاني بعد 16 سنه من لقب 2010. والجميل في هاي المباراة النهائية انه راح يكون في تمثيل عربي هناك وبالذات الحكم الاردني واللي راح اعلنوا طبعا الفيفا اعلنت انه راح يكون الحكم الرابع المباراة. أدهم المخادمي، أدهم المخادمي هو طبعا خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا، هو مهندس. أنا بذكر هذا الإشي لأنه أنا درست وقتها في الجامعة وكان متواجد معي بالجامعة أدهم المخادمي، نتمنى له النجاح طبعا في مباراة اليوم. فبيستنانا يعني موعد الساعة 10 مساء الليلة، استنانا مباراة جدا جدا كبيرة. وطبعا بحب أقول للمستمعين فراس إنه اليوم في ناس العالم إحنا راح نفتح ملف النهائي بالكامل، أرقام وإحصائيات وقراءة الفنية، ونستعرض أبرز الأرقام القياسية والحقائق التاريخية اللي ممكن تنكتب طبعا الليلة
3: طبعا.
2: فبدعو المستمعين ما يفوتوا حلقة الليلة لأنه ملان ملان معلومات
3: الساعة 6، وسنتابع أيضا كل هذه التطورات. صبحي إذا بنفع أسألك عن توقعاتك ولا شو الوضع؟
2: طبعا بنفس انا بتوقع طبعا المباراه راح تكون حذري من الطرفين، بتوقع انه راح تروح لاشواط اضافيه وبالنهايه

0: إيه، بتوقع إنه إسبانيا راح تحسم هذا اللقاء وترفع كأس العالم للمرة الثانية بتاريخها.
1: أنا يعني على عكسك، أنا أعتقد بأنه الأرجنتين ستحقق الإنجاز على الأقل.
0: أنت بتشجع الأرجنتين عشان تفوز إسبانيا؟
1: لا لا لا لا، أنا يعني ممكن أنا بدي إسبانيا تفوز لكثير أسباب. برأيي أنا يعني هنالك يعني يستحقون اللقب، على وأنا بحبش فريق يأخذ مرتين كأس العالم وراء بعض، وأنا برأيي إنه الأرجنتين كان عندها طريق جدا سهل في المونديال.
0: إسبانيا نوعا ما سهل، صحيح
1: كانت نوعا ما سهل.
0: مسألناش توقعات شيرين
1: صارت طالعة،
0: والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل اليوم الوضع السياسي فعلا بيأثر على المشجع على ميوله لأي منتخب بيكون بيتمنى إنه يفوز؟
1: طبعا هذا مش بس في أرجنتين وإسبانيا، في كل مباراة تقريبا هذا الأمر يعني حاضر، السياسة بدون ما، وبتعرف قد ما يقولوا يعني اللي عم بيعملوه الفيفا كمان آخر فترة، هذا يعني كمان دعوة للخجل في نوع أيضا الغضب على الفيفا والغضب على تصرفاتها وممارساتها، كل الخلطة كلها بتعمل لك رأي براسك. فبالتالي انا اعتقد بانه في هنالك اغلبيه يعني لدى من احكم اللي بحكي معهم يعني انه بيشجعون اسبانيا. طبعا جمهور ميسي بالاساس يعني ينتظر اللقب من اجل ميسي اكثر من اجل الارجنتين. سننتظر ونرى بطبيعه الحال. اذا اشكرك جزيل الشكر الزميل صبحي محاجني، وناس العالم اليوم الساعه 6 سنكون مع ابرز التحليلات في هذا الصدد.
0: اذا اللقاء في راس اللقاء.
1: طيب يعني ننهي هذه الحلقة إذن من هذا النهار. نشكر محمد علي أبو الليل فنس الإذاعية، باقي على لطف الإنتاج، محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، وأيضا محمد زيدان في التحرير، أنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
0: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: صباح الخير جارنا.
9: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
8: صباح الخير ام خليل.
10: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
11: يسعد صباحك يا حلو.
8: صباح الخير لكل الناس.

من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. التوتر الأمريكي الإيراني يدخل مرحلة أكثر خطورة. مقتل جنديين أمريكيين يرفع منسوب التأهب. تداعيات الحرب تفاقم أزمة المصالح التجارية، وستون ألف مصلحة أغلقت أبوابها خلال عام 2025. والبلدات العربية على موعد مع نهائي كأس العالم، شاشات عملاقة وفعاليات جماهيرية لمتابعة المباراة النهائية. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الأحد 19 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. قال المحامي يوسف شلبي عم الشاب المرحوم رامي شلبي الذي قتل في قرية سولم برصاص الشرطة قبل أيام، قال إن العائلة تستعد للتوجه للقضاء والهيئات المسؤولة للتحقيق في عملية القتل. في حديثه لراديو الناس قال شلبي إن القضية لا تزال تراوح مكانها دون أي مستجدات أو إعلان عن فتح تحقيق، في وقت تنفي فيه العائلة رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادث وتتهمها بتصفية ابنها عمداً.
2: شهود عيان يعني لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد، كان بغض منه الموضوع بدون ما يقتلوا. راح أتوجه للجهات المختصة وأطلب سندات وأطلب وراق، راح أجمع حتى فيديوهات، لأنه فهمت أنه في فيديوهات هناك أنه هي بتوثق قسم الحادثة. أنا بتأمل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي إحنا بنحكيه. إحنا لحد لسه فيش حد بوجه لنا من الشرطة، قدرنا أنه نصرح الجثة بنفس اليوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطة، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي حتى نعرف بالضبط شو اللي صار وكيف رامي أصيب. كيف أنا شفت كان رصاصتين بمنطقة الرجلين ورصاصة قاتلة في منطقة الرقبة، كانت عن بعد صفر. أخوه سمع صوت طخ اللي كان بالبيت، أخوه دكتور، ركض باتجاه إطلاق النار، فشاب معرفش إنه أخوه على الأرض بنزف. لما شافوه رجال الشرطة سلطوا عليه سلاح، رفع إيديه وحكى لهم دكتور بدي أسحبه، فقاموا بإطلاق النار على أخوه وأصابه.
1: أكدت عائلة كبهة في بلدة خور سقر في وادي عارة أنها تتابع تطورات التحقيق في ملف مقتل الشابة هاجر كبهة في 20 من عمرها إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة بعدما أوقفتها دورية شرطة بهدف تحرير مخالفة سير لها على شارع رقم 65 قرب مفترق وادي عارة. محمد كبهة خال المرحومة هاجر تحدث لراديو الناس عنها وعن ملابسات الحادثة التي تشير لاستهتار الشرطة بحياة الناس.
3: بنت خلوقة محترمة قريبة للجميع، كل حدا بيعرفها حكى عن أخلاقها وابتسامتها، كانت تحب الحياة وعندها أحلام وطموحات مثل أي بنت بعمرها. البنت السارة مش بس إلا كعائلة، خسارة للجميع، فضلة يعني بمرق على أختي، تبقى تطلع صورها في الدار وتلف بالدار، فأكدي إشي مش مستوعبة أختها إلا أخت يعني صاحبتها كل الوقت مع بعض، تلف بالدار وتظلك تطلع صورها ومش مصدقه وتقولي صعب بدون هاي البنت. احنا عنا بعدنا يعني مش عارفين شو بالضبط صار وكيف صار الشيء، ان شاء الله قدام الحق ما نعرف. اللي بنعرفه انه البنت عملت مخالف الشرطه، قالت لها وقف على جنب، وهناك حتى كانت تحكي مع صاحباتها انه انا بدي اوكل المخالفه، وبعدها انقطع الاتصال. نزلت وقال لها انزلي، مين حكى معها، شو صار معها، احنا اكيد راح نتابع الامور لاخر نفس، مش بحق الانتقام، ولكن اللي صار إذا تكرر راح يصير مع الكل، وإحنا بدناش حدا يعيش اللي إحنا عشناه. تيجي تستهتر في أرواح الناس وبهاي الطريقة، وبدناش نستبق الأحداث، وإن شاء الله القانون يأخذ مجراه ويبكب أكشف فيه إن شاء الله.
1: أصدرت المحكمة العليا أمراً

برازيليا يجمد تنفيذ بنود من قانون الاتصالات التي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ فورا، معتبرة أن الالتماسات تثير شبهات جدية تتعلق بإجراءات سن القانون وببعض مواده، وأن تطبيقه قد يصعب التراجع عنه لاحقا. من جانبه هاجم وزير المالية بتسليل سموتريتش القرار، واعتبر أن المحكمة فقدت كل ضابط في مواجهتها للكنيسة والحكومة. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي حتى معبر كرم أبو سالم اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى التوقيت نفسه غدا، مع السماح بدخول السكان والعاملين فقط. وجاء القرار على خلفية مسيرة تخطط لها مجموعة استيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع، ويخشى خلالها من محاولات دخول قطاع غزة بصورة غير قانونية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وعدد من المنازل ومركبة في قرية التواني جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية. ووفق التقارير استهدف الهجوم المسجد وعددا من الممتلكات، فيما أظهرت صور متداولة لتصاعد ألسنة اللهب من المبنى. من جهتها أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وصلت إلى المكان وبشرت التحقيق، فيما لم يعلن حتى اللحظة عن تنفيذ أي اعتقالات. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم صباح اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 8 على التوالي. وقالت سنتكوم إن قواتها استهدفت منشآت مراقبة ساحلية ودفاعات جوية وقدرات بحرية، إضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وعناصر من الحرس الثوري. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلنت القيادة الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث إثر هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن، فيما أصيب 4 جنود آخرين بجروح طفيفة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية تعرضت ل4 هجمات في الأردن خلال الأيام 5 الأخيرة. من جانبها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي بأن الجيش الأمريكي استهدف عدة مواقع في جنوب غرب إيران، فيما سمع عدوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وقشم. إلى ذلك قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع إيران يثبت أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة له ولا مصداقية وفق تعبيره. أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم بطائرات مسيرة أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت، وقالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجوم استهدف مستودع ذخيرة ومنظومة باتريوت في قاعدة علي السالم الجوية. وأعلنت سلطة الإطفاء الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مستهدفين. وأعلنت مصادر أمنية عراقية اعتراض طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، بينما ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف موقعا داخل قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير سفر على مستوى العالم دعت فيه مواطنيها إلى توخي مزيد من الحذر خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من إصدار تحذير مماثل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقالت الوزارة إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يثير مخاوف من استهداف جماعات موالية لإيران مصالح ووجهات أمريكية في الخارج، محذرة من اضطرابات محتملة في حركة السفر بسبب إلغاء الرحلات الجوية. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن تهديدات رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال وصوله إلى نيويورك لن تتحقق. وأضاف والتز في منشور عبر منصة إكس أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وأن الصلاحيات الفيدرالية تسمو على قرارات رئيس البلدية، واصفا الموقف بأنه مسرح سياسي. قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب جنديان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في بلدة المنصور جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل عدد من عناصر حزب الله، قال إنهم كانوا يشغلون طائرة مسيرة في بلدة كفر تبنيت. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، في ظل مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل
تتركز على

تنفيذ الاتفاق الإطاري برعاية أمريكية. وفي الرياضة، حصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزه على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة شهدت تقلبات كبيرة بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون رد. وسجل نجم الفرنسي كيليان بابي هدفين ليرفع رصيده إلى 22 هدفا وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، متجاوزا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 21 هدفا في البطولة حتى اللحظة. وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى المباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين لتحديد بطل كأس العالم. وإلى أحوال الطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعاني على رأس الساعة القادمة وجولة جديدة محدثة.

0: إذن إلى ملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وفي محاولة لإعادة قطاع غزة إلى واجهة الاهتمام أطلق ناشطون حملة رقمية تحت وسم كذبوا عليكم، بهدف تسليط الضوء مجددا على الأوضاع الإنسانية في القطاع والتأكيد عبر شهادات ومقاطع مصورة أن معاناة السكان لا تزال مستمرة رغم تراجع الاهتمام بها. إذن سنتحدث عن هذا الجانب، ما يحدث في قطاع غزة، وكذلك أيضا بطبيعة الحال الجانب الإنساني وكل ما يتعلق بهذه، دعونا نقول، الحملات الرقمية، المبادرات الرقمية التي من شأنها مجددا تسليط الضوء عبر الشبكات الاجتماعية على ما يحدث في قطاع غزة، وربما بعد الحرب على إيران إعادة هذا المشهد إلى واجهة الاهتمام. الأستاذ حسام أيوب من سكان مدينة غزة ينضم إلينا للحديث عن الأوضاع هناك. أستاذ حسام صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني كتار من خارج غزة بيعتقدوا أنه الهدوء، دعنا نقول نسبيا، عاد إلى القطاع. شو أكثر ما يختلف بين هاي الصورة وبين الواقع اللي عم بتعيشوه؟ كيف بتوصف لنا الوضع؟
1: حقيقة في غزة يعني مأساة كبيرة كبيرة، يعني الإنسان في الأيام الأخيرة صار يطلع من بيته، يعني ما بيعرف إذا بيرجع ولا ما يرجع. تمشي في الشارع بتصير تطلع هل إنه ممكن يكون جنبك شخص مستهدف، يعني مأساة مأساة. مش زي ما الناس تفكر إنه انتهت الحرب ولا الناس عايشة حياة طبيعية. لا، عندنا حياة يعني شبه الحرب موجودة، بس الاستياح البري هو مش موجود، يعني بس إنه موضوع دخول جنود من البيوت أو إخلاء سكان من بيوتهم، بس هذا اللي بيحصل. أما الاستهداف الجوي موجود، حياة صعبة، يعني ما في مقاومات حياة عندنا، عايشين بالحد أقل من حد أدنى كمان في غزة.
0: نعم. طب حسام، يعني شوي بدي أحط كل موضوع القصف على جانب، لأنه إحنا نتابع ما يحدث من قصف، من يعني استمرار سقوط الضحايا، ونورد أيضا هذه الأخبار لجمهور مستمعاتنا ومستمعينا. بس بدي أسألك عن أصعب التحديات الإنسانية اللي عم بتواجه الناس اليوم. يعني احكي لي عن موضوع الغذاء، المياه، العلاج، الناس المصابة والمريضة وكبار السن والأطفال، ماذا بما يتعلق بهذا الجانب؟ لأنه القطاع الصحي في غزة بعده شبه منهار.
1: يعني كل موضوع قصة. تبدأ من الصبح موضوع ربط الخبز، بدك تروح بدك ساعة لما تجيب ربط خبز، تجي في الدور عم تصير مشاكل على دور الخبز، ممكن تجيبي ممكن ما تجيبي. بعده بيجي دور المية، بدك أبي مية للشرب للبيت، برضو بتستني سيارة المية جايبة المية، هل ممكن تأخذ مية أو ما تأخذ، وتصير مشاكل. بعدين بتروح دورة أمن أكل للبيت، مواصلات شبه معدومة، أي مشوار بدك تطلعي بدك تمشي نصه مشي، قد ما يكون مشوارك بعيد بدك تمشي مشي. ما في عندنا زيوت سيارات، ما في قطع غيار سيارات، قطع المواصلات شبه توقف. يعني ما عرفش أنا شو علاقة زيت السيارات والوقود أو قطع غيار السيارات بالحرب، ليش ما بدخلوا غزة؟ يعني كل الموضوع في حياة، الأكل الشرب غاز، يعني كل عيلة تحصل على 8 كيلو غاز كل 70 يوم. أنا أتصور كل 70 يوم بحصل على 8 كيلو غاز، كيف بدي امشي حياتي؟ انا اطبخ لاولادي او مقومات الحياه في البيت، كيف بدي ماكل الاولاد؟ ما في، يعني لازم تتامن حطب، تتامن اي كل شيء، اي خطوه بتعمليها في البيت ماساه، يعني صعبه جدا جدا معاناه.
0: طب حسام، بما يتعلق بتقديم العلاجات، القطاع الصحي، المشافي، المراكز الصحية، يعني كيف الناس بعد خلينا نقول عم تتوجه لقطاع صحي اللي هو شبه منهار، بالذات بما يتعلق يمكن بالأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن والناس اللي يمكن أطرافها مبتورة وبحاجة لمتابعة طبية، ماذا بما يتعلق بهذا الجانب؟
1: في الغالب العلاج المستشفيات الموجودة كلها مستشفيات ميدانية، والكادر الطبي اللي ممكن يعالج المرضى بشكل جيد أغلب خارج غزة. يعني كل الأطباء الموجودين اللي يتعامل مع حالات الناس أغلبهم خريجين جدد، ما عندهم خبرة كافية، يقول إنه الأمراض يعني صعبة، الإصابات صعبة، اللي بيصاب ما في علاج، يعني ممكن إصابك تصل للبتر. ويعني مستوى الطب متدني، أدوية غير متوفرة ممكن تتوفر، كم يوم في بداية الشهر لما بيجيبوا أدوية على المجمعات الطبية أو المستشفيات الميدانية. بعد هيك ما في علاج، يعني ممكن المريض بعدين في الأمراض المزمنة هذول لازم ياخذوا علاجهم كل شهر، ممكن ما ياخذوش ما يلاقوا علاجهم الشهري. فالأمور صعبة على جميع النواحي.
0: وبسؤال أخير بما يتعلق بتحديات الأحوال الجوية حسام، يعني إحنا بالشتاء والمطر تابعنا معكم هذه الأوضاع المأساوية بالذات للنازحين وأهالي الخيام، والآن تدخل أيضا الأجواء الحارة ودرجات الحرارة يعني المرتفعة جدا المتوقعة حتى خلال الأيام المقبلة، كيف بنعكس عليكم؟ هل من يعني بأبسط الإمكانيات في محاولة لتخفيف هيك هاي الأجواء والصعوبات لناس معينين لفئات معينة، كيف عم تتعاملوا مع هذا الجانب؟
1: يعني هذا الموضوع حدثي ولا حرج، وبعدين هذا يعني موضوع يعني كيف الإنسان بيتغلب على الطبيعة، جو حر درجة حرارة 35 درجة تقريبا، رطوبة عالية
0: في غزة، اللي بالخيمة بحسها درجة حرارة 60
1: صحيح. لا وكمان عندنا احنا في غزة كمان بالذات احنا على البحر عندنا رطوبة عالية، يعني اقل مجهود بيبذل بني آدم بيصير كل جسمه مية، احنا رطوبة عالية. الموجود في بيته بيعاني، اللي ساكن في بيت يعني مضل له بيت الحمد لله بيعاني من الجو ومن الحراره لانه فيش كهرباء، القليل جدا اللي ممكن يامن حاله بكهرباء يعني بحد الادنى يمشي اموره. فما بالك موجود في الخيمه تحت الشمس طول النهار، ما فيش عنده كهرباء، ما في عنده اي شيء يحمي من هذا من هذا الحر.
0: الله يعينكم حسام، بدي أشكرك جزيل الشكر على نقل هذه الصورة، ونحن نتابع معكم أيضا في شؤون يعني أهالي غزة بالذات في هذه الأوضاع، وكما ذكرنا أيضا مع استمرار القصف في مناطق معينة وأحوال الطقس والحال الإنساني الصعب جدا في مختلف أنحاء القطاع. حسام أيوب من سكان مدينة غزة، شكرا جزيلا. الأستاذ إسلام كمال رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية إندكس ينضم إلينا. أستاذ إسلام صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا فيك معنا. يعني بالإمكان القول لا يزال القصف الإسرائيلي مستمر في مناطق من القطاع، نتحدث عن هذه الغارات أيضا الضحايا، ولكن يعني بالمقابل التصريحات الإسرائيلية بالذات هذا الصباح وفي إطار الصحف الإسرائيلية لازالت تتحدث عن إمكانية استئناف العمليات العسكرية، يعني عم نحكي عن المستوى الأمني والعسكري، كيف بتنظروا لهذا الموضوع لهذه التطورات وأساساً للوضع في غزة اللي مازال كارثي بكل المعايير؟
2: والله بصي، والتطورات خلال بالذات الساعات الأخيرة بتؤكد أن إسرائيل ماضية في طريقها بعودة العملية العسكرية بشكل عام لغزة بشكل

0: أو بآخر ضمن العملية الانتخابية لمحاولة إنقاذ نتنياهو وفق السقوط المتوقع لي. وده القاهرة وضعه في إطاره خلال الفترة الأخيرة بتواصلات مختلفة مع الوسطاء ومع الجهة الأساسية واشنطن، وحتى بالتحالف مع قطر من ناحية وتركيا من ناحية أخرى. وهناك توافق على الضغط على إسرائيل بشكل أو بآخر للمضي قدما في العملية السياسية التي لم يعني يتم فيها تنفيذ أي مكان، وحتى كما أشار ضيف سيادتك على انهيار الحالة الإنسانية في غزة عادت لمربعات سوداء من جديد، رغم المساعدات الكثيرة التي تدخل عبر معبر رفح، لكنها طبعا بالمقارنة فهي غير كافية. والأمر الإيجابي بشكل أو بآخر هو أعداد العائدين الفلسطينيين إلى رفح من جديد رغم معاناتهم في عمليات التفتيش المتعنتة من قبل الإسرائيليين، لكن الفلسطينيين يرسلون رسالة أنه رغم كل هذه الظروف سيعودون إلى أرضهم وستعود غزة إليهم من جديد.
1: طب بما أنك تحدثت عن القاهرة أستاذ إسلام، دعني أسألك هيك بالمجمل العام، أنه يعني أين تقف الوساطة المصرية وكذلك أيضا ربما القطرية من هذا المشهد، من هذه المساعي الإسرائيلية؟ هل ما زال هناك فعليا أدوات يعني حقيقية لدعنا نقول تطبيق وتنفيذ وقف إطلاق النار، كبح أي إمكانية لعودة عمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، بالذات أنك تحدثت أيضا عن فترة انتخابية وكل ما يرتبط بهذا الموضوع؟
0: شوفي، حماس خلال الفترة الأخيرة أعطت أو منحت القاهرة ورقة إيجابية تتعامل بها ضد إسرائيل، وهي ما يتعلق بإعلان استقالة الحكومة الحمساوية في غزة. وبالتالي من المفروض أن توافق الآن إسرائيل على دخول لجنة التقنقات المعترف بها من قبل ما يسمى بمجلس السلام لتعمل في من الداخل، وهي موجودة في طوال هذه الفترة في الأراضي المصرية. ولكن إسرائيل رغم انشغال العالم بشكل أو بآخر وانشغالها هي شخصيا بما يحدث من توترات ما بين أمريكا وإيران، لكنها مصرة على فكرة أن تستمر غزة عند هذا المربع ولا تضيف له أي جديد بشكل أو بآخر، بل بالعكس أتصور أنه خلال الأيام الأخيرة عفوا القليلة القادمة من الممكن أن يتم تصعيد الموقف بشكل كبير لو رأى نتنياهو وإئتلافه أو معسكره أن هذا يعيدهم بشكل أو بآخر في استطلاعات الرأي. وكل الأمور للأسف بتشير لهذا الأمر، وبالتالي لو لم يكن هناك موقفا من واشنطن وبالتالي الوسطاء سيكون هناك للأسف تدهور جديد في غزة.
1: أريد أن أشكرك على هذه القراءة أستاذ إسلام كمال، جزيل الشكر لك على مشاركتنا أيضا في هذا الصباح، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية إندكس، شكرا جزيلا. إذن هذا بما يتعلق بالجانب الإنساني في قطاع غزة، وكذلك أيضا يعني هذا التحليل وهذه القراءة استمعنا إليها من الأستاذ إسلام كمال. الآن نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار

0: بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوتوا الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: 37 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوتوا الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: غرفة الأخبار مع فابشيني.
7: 27 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، لازلتم معنا في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. التوتر الأمريكي الإيراني يدخل مرحلة أكثر خطورة، ومقتل جنديين أمريكيين يرفع منسوبة التأهب. تداعيات الحرب تفاقم أزمة المصالح التجارية، وستون ألف مصلحة أغلقت أبوابها خلال عام 2025. والبلدات العربية على موعد مع نهائي كأس العالم، شاشات عملاقة وفعاليات جماهيرية لمتابعة المباراة النهائية. طبعا عن كل هذه المواضيع سنتحدث خلال هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، وقضايا ومحاور أخرى وإضافية. تشهد المصالح التجارية في البلاد أزمة متفاقمة بفعل تداعيات الحرب والتوترات الأمنية، إلى جانب تراجع الاستهلاك وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا وكشفت دائرة تسجيل المصالح التجارية أن نحو 60 ألف مصلحة أغلقت أبوابها خلال عام 2025 في ظل تصاعد الضغوطات الاقتصادية التي تهدد طبعا بشكل مباشر استمرارية آلاف المصالح الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. نناقش هذا الموضوع ورح نحكي كمان عن المشهد، ويعني كل هذه العوامل اللي يعني تجعل من مصير المصالح التجارية وربما بالذات العربية مهددة. الأستاذ نبيل توتري، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الموكب والخبير أيضا في الشؤون الاقتصادية والمصرفية. أستاذ نبيل صباح الخير.
8: صباح الخير
7: لك. يعني بداية يمكن المعطيات ما بتفاجئنا كتير أستاذ نبيل، ولكن عندما نرى أنه في عدد محدد يعني 60 ألف مصلحة، وكأنه إحنا خلال السنة أو العامين أو حتى 3 أعوام الأخيرة منقول بفعل الحروب المتعاقبة المصالح التجارية عم تغلق أبوابها،

0: كيف بتنظر يعني من جانبك لهذا المعطى وقديش يؤثر على المشهد الاقتصادي ككل بداية؟
1: بظروف اللي عم نمرق فيها احنا من بعد الحرب عمليا او من بداية 22 لما بلشت الفوائد ترتفع وصارت ظروف التمويل للمصالح التجارية كتير عالية. من جهة تانية كمان العائلات او المستهلك صار يحاول يدير مصاريفه بشكل اكثر حكيم ويطلع على الاشياء اللي لازم يصرفها واللي مش لازم يصرفها، لانه كمان مصاريف العائلة ارتفعت مع غلاء المعيشة ومع الفوائد ودفعة المشكنتة ودفعة القروض العادية للسيارة ولغيره. وطبعا كل ارتفاعات الاسعار اللي شفناها خلال الفترة الاخيرة هذا بتطلب من كل العائلات انها تقتصد في مصاريفها، وبالتالي لما العائلات تصير تقتصد في مصاريفها بتصير تحسب ايش لازم تشتري وايش مش لازم تشتري وبتقدر توفر، وهذا كله بالاخر بيرجع على المصالح التجاريه من ناحيه حجم المبيعات تبعتها.
0: صحيح، وكانه الناس بتصير تحط الكماليات على جنب وبس تهتم بالضروريات، يعني هاي اكثر يمكن
1: الضروريات يعني كمان لما بنحكي مثلا على شراء شغلات من السوبر ماركت او من محل الخضروات بصير صاحب العائله يحسب اذا يجيب نوعين فواكه ولا ثلاث انواع فواكه واي فواكه اللي يجيبها واي اي انواع طبخات اللي نجيبها وقديش نطلع لبرا على المطاعم او نطلع نشتري برا من هذا من الدكاكين. فبحاول يعني بحاول انه يوفر لاولاده معيشه مقتصده حتى يقدر يوقف بالفرقيات المصاريف اللي زادت عليه في الوقت اللي معاشه وضله زي ما هو. هذا كله بيعكس مباشره على المصالح التجاريه. المصالح التجاريه تعتمد بالاساس على المستهلكين، ولما بتخف حركه المستهلكين والمشترين باوتوماتيك المصالح التجاريه بتبلش تحس بالفرقيه. وهذا طبعا بنضيف عليه انه كمان المصالح التجاريه في عندها مصاريف ثابته، وهي المصاريف ارتفعت، الأغراض ارتفعت، الكهرباء ارتفعت،
0: الأجارات ارتفعت، يمكن للبنك ارتفعت. صحيح
1: فكله ياتوا عمليا بالفترة هاي سبب لضائقة عند المصالح التجارية. وأنا بحكيش على المصالح التجارية الكبيرة شركات الشراء وكل هاي الشغلات،
0: نحكي على المصالح الصغيرة والمتوسطة
1: بالضبط، لأنه الشركات الكبيرة دايما بتلاقي الحلول وعندها قدرات تمويلية وعندها نفس طويل. صعب المصلحة التجارية اللي بيفتح وغلبها يعني بالذات بحكي على المجتمع العربي يعني بالإضافة لكل الوضع اللي هو فيه وموجود اليوم بوضع نسميه صراع بقاء. يعني اليوم المصالح التجارية بآخر سنة هي ما بتلاحم عمالها أو بتحارب على أنها تربح مصاري، بس بتحارب أنا ما تفكرش، لأنه فعلا الأرقام هي مزعجة. الأرقام إنه بنحكي على سنة 25-60 ألف مصلحة سكرت، وبنحكي على 8 من كل 10 مصالح تجارية جديدة سكرت. يعني هذا بدل إنه الوضع ما بيسمح. وهذا كمان بتطلب من أصحاب المصالح التجارية أن يكونوا حكيمين. صحيح. في كل قضية الإدارة المصلحة من ناحية المصاري ومن ناحية الاقتصاد في المصاريف، يعني أكمل موظف لازم أجيب وين بقدر أختصر وكيف بقدر أوجد مصادر دخل ثاني،
0: بدهم يحسبوا كل شيء، يعني بدهم يكونوا جدا خلينا نقول هيك نظرة إدارية لكل هاي الأمور. ولكن أستاذ نبيل، لأننا عم نحكي عن معطيات يمكن يصعب استيعابها، يعني عم نحكي على 8 من 10 مصالح و60 ألف مصلحة اللي بس بعام 2025 سكرت أبوابها، هذا بخدني لأني أسألك هل باعتقادك وفق يعني قراءتك المهنية لكل هاي العوامل احنا امام ازمة عابرة فرضتها الحرب وحاليا عم ندفع اثمان يعني تداعيات هاي الحروب حتى المتعاقبة مش حرب واحدة، ام اننا ربما امام تحول اقتصادي اعمق عم بيهدد قطاع الاعمال في البلاد وبالذات الصغيرة والمتوسطة؟
1: اول اشي خلينا نبلش انه التغيير مستمر كل الوقت من ناحية المصالح التجارية. عادات المستهلك تغيرت، اليوم صار في عنا يعني المصلحة التجارية الموجودة بالشارع بتعاني من عدة شغلات. أول شيء عندها المنافس تبعها اللي هو الكانيونات أو المولات الكبيرة اللي بتعطي للمستهلك أجواء جميلة، بارك للسيارات، مواقف السيارات وأجواء حلوة. من جهة تانية كمان الأونلاين اللي عم بيكبر وبيكبر من ناحية المشتريات، كثير الناس عم بتفضل تشتري عن طريق الأونلاين عن طريق الديجيتال، لما أنا تشتري وليش مريح كثير، أنت بتطلب الشغل اليوم بالأونلاين تاني يوم بتكون وصلتك يعني. فهاي كل الشغلات بتأثر على المصالح التجارية. بالذات إذا بدي أحكي على المصالح التجارية بالمجتمع العربي، إحنا هناك المصالح هاي بتعاني مرتين. طبعا بتعاني من الأزمة الاقتصادية الموجودين فيها إحنا بسبب الحرب وزارة تغيير سلم الأفضليات عند الناس، ولكن كمان موضوع العنف الموجود في المجتمع العربي بالتأكيد بأثر. يعني إذا بدي أجي أحكي أنا على موضوع الاستثمار، نفتح مصالح جديدة.

0: هم محل صاحب المصلحة التجارية، من جهة معينة بده يقفز، من جهة ثانية مجبور يعمل إعلان لأنه بدون الإعلان هو مش موجود. فكل المصاريف هاي بتضغط عليه، وبالتالي اللي بنشوفه إحنا الأرقام مش غريبة علينا، إحنا حتى إذا بنطلع حوالينا بنشوف إنه عن جد إنه مصالح بتفتح خلال 4-5-6 أشهر سنة بترجع بتسكر، أو بتلاقي إنه المصلحة التجارية الأرمة برا بعدها زي ما هي، بس صاحب المصلحة اتغير. صحيح. يعني يكون صاحب المصلحة باع على حدا تاني، فبحاول واحد تاني يجرب حظه ويعمل هذا. من ناحية المبدأ يعني أنا بتأمل إنه إحنا صرنا في نهاية يعني بلشناها قبل الكورونا، وبعد الكورونا أجانا سنتين انتعاش. سنة 22 كانت سنة رائعة جدا، كانت بعد الفايدة واطي. 23 لغاية الحرب كمان كانت سنة رائعة جدا من ناحية المصالح التجارية، ولكن من 17 ولغاية اليوم احنا مستمرين بحروب، احنا مستمرين بظاهرة عنف، والأجواء الاقتصادية مش مريحة لا للمستهلك ولا لصاحب المصلحة التجارية. صحيح. والتحدي هو كبير انك انت تحافظ على مصلحتك بهاي الظروف، بتطلب منك خبره مهنيه، بتطلب منك مساعده من الناس مستشارين اللي عندهم الخبره. اليوم تخطيط ووضع سلم الافضليات لمصاريفك واداره مصلحتك بطلت قضيه اختياريه، صارت قضيه اجباريه
1: اذا حابب انك تستمر بمصلحتك. صحيح.
0: تستمر بمصلحتك.
1: صحيح. ومع الاسف هيك بدي اختم ايضا بهذا المعطى استاذ نبيل، لا يقل اهميه يعني جرى الحديث انه اكثر من 30% من المواطنين بعيشوا في حاله عجز بنكي يعني مينوس. شو اللي بيقولوا هذا الرقم عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد؟ انا صراحه متفاجئه انه بس 30%. تعرف احنا هذا الموضوع في مجالسنا دائما يعني انا بسمعش في حدا عنده بلوس في البنك، ولكن يعني اشرح لنا اكثر هذا المعطى بدقيقه.
0: لا هو الرقم، اذا الرقم اللي بتحكيه هو بيحكي على ظاهره المينوس مش على ظاهره القروض. يعني اللي مديونين في البنوك اليوم يصل نسبتهم الى 70%، ولكن الاحصاء اللي بتحكي عنه اللي طلع اخر شيء هو انه قديش في ناس بالمينوس، مش ما عندناش قرض بس انه بالمينوس، فهذول 30%، بس في مجتمعنا العربي يعني 50%. هذا الرقم اللي عنده يعني وضع مجتمعنا العربي يعني من ناحية مادية وأضعف، وبالتالي كمان بياخدوش عنا يعني بياخدوش عنا قروض، بحاولوا ما ياخدوش قروض، بحاولوا ما ياخدوش قروض الإسكان، بخافوا من قروض الإسكان للمدى البعيد، بفضلوا استعمال المسجارة اللي بنسميه احنا أو المينوس. وهذا عمليا هو المراي اللي بتعكس الوضع الاقتصادي تبع العائلات. يعني حكينا قبل شوي انه العائلات ارتفعت مصاريفها بنسبة 30% من ناحية الارتفاع الفائدة، وكمان من ناحية ارتفاع جدول الغلاء المعيشي. صحيح. اليوم وهذا فوت قسم كبير من العائلات للمينوس حتى اللي ما كانتش موجودة في المينوس. اليوم احنا موجودين بمرحلة احسن شوي، جدول الغلاء المعيشي عم بخف، حتى هذا الشهر كان جدول غلاء المعيشة 0.7%، وبنك إسرائيل من جهة تانية عم بنزل الفوائد، نزلها ربع وكمان ربع. يعني أنا بتأمل إنه إحنا خلصنا من كل الصعوبات الاقتصادية
1: إن شاء الله
0: اللي إحنا كنا فيها من ناحية الفوائد اللي هي يعني عن جد بتثقل على العائلات والمصالح التجارية، وأنا بتأمل إنه إحنا واصلين يعني خلال الأشهر اللي جاءت. ديش عاد أكون متفائل يعني من هون لآخر السنة نكون خالصين من الحرب، والفوائد ترجع تنزل، وجدول الغلاء المعيشي ترجع تنزل، والناس ترجع تأخذ هالأرياحية اللي تطلع من بيوتها.
1: يعني لأنه كل مرة هيك بنرجع نحكي عن هاي حالة المصالح. صحيح، حالة التأهب والتوترات بترجع وكأنه بس يعني على الأقل على الصعيد النفسي بترجع بتربك الناس مجددا بعد ما فكروا أنهم بيقدروا يتنفسوا الصعداء بعد جولة الحروب الماضية. إحنا رح نتابع كل جديد. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة أستاذ نبيل توتري المختص في مجال البنوك والخدمات المصرفية، شكرا جزيلا. هذا بما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وهيك قبل ما نخرج لفاصل ثاني دعونا فقط نمر على آخر التطورات وما يصلنا أيضا عبر تطبيق ناس، وهي فرصة نذكركم بالإمكان متابعة كل هذه التحديثات والتطورات والعناوين لحظة بلحظة من خلال تنزيل أو تحميل تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. موجة حر تشتد اليوم وارتفاع جديد في درجات الحرارة، بنقدر حتى نقول ارتفاع إضافي لأنه درجات الحرارة يعني مرتفعة في هذه الأيام. مستوطنون يضرمون النار في مسجد جد ومنازل جنوب الخليل وحريق قرب بئر يعقوب يربك حركة القطارات في مركز البلاد. ويجري الحديث أيضا عن تشويشات طبعا مهم جدا يعني من يتنقل من خلال القطارات أنه يفحص هذا الموضوع. وإحنا أيضا رح نتابع معكم في كل التطورات والمستجدات. إلى فاصل ومن بعده نواصل في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار.

0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلاً معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
5: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
4: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

45 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم ولازلتم معنا في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. دعونا إذن نذكر يعني بأبرز ما جاء في برامجنا ونشراتنا الإخبارية منذ ساعات الصباح وبما يتعلق بهذه القضية. قال المحامي يوسف شلبي، وهو عم الشاب المرحوم رامي شلبي الذي قتل في قرية سولم برصاص الشرطة، قال إن العائلة تستعد للتوجه للقضاء والهيئات المسؤولة للتحقيق في حيثيات ما جرى وعملية القتل. وفي حديثه صباح اليوم لراديو الناس قال

0: إن القضية لا تزال تراوح مكانها دون أي مستجدات ودون الإعلان عن فتح تحقيق في وقت تنفي فيه العائلة بشكل قاطع رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادث وتتهمها بتصفية ابنها المرحوم رامي شلبي عمدا.
1: من شهود عيان يعني لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد، كان بيخبر منه الموضوع بدون ما يقتلوه. راح اتوجه للجهات المختصة واطلب سندات واطلب اوراق، راح اجمع حتى فيديوهات، لانه فهمت انه في فيديوهات هناك انه هي بتوثق قسم الحادثة. انا بتامل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي احنا بنحكيه. احنا لحد لسه فيش حد بيوجه لنا من الشرطة، قررنا انه نصرح الجثة بنفس اليوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطة، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي حتى نعرف بالضبط شو اللي صار وكيف رامي أصيب. كيف أنا شفت كان رصاصتين بمنطقة الرجلين ورصاصة قاتلة في منطقة الرقبة، كانت عن بعد صفر. أخوه سمع صوت طخ اللي كان بالبيت، أخوه دكتور، ركض باتجاه إطلاق النار، فشاب شاب معرفش إنه أخوه على الأرض بنزف. لما شافوه رجال الشرطة سلطوا عليه سلاح، رفع إيديه وحكى لهم دكتور بدي أسحبه، فقاموا بإطلاق النار على أخوه وأصابه.
0: طيب، ونحن طبعا نتابع في كل تطور بما يتعلق بهذه القضية ومقتل الشاب رامي شلبي في قرية سولم يعني برصاص الشرطة الإسرائيلية. إلى موضوع آخر، إلى حادثة يعني أعتقد أنه أيضا هيك أخذت اهتمام خلال نهاية الأسبوع، أثار إخراج 3 شبان عرب من طائرة تابعة لشركة لوفتانزا في مطار بن غوريون قبل إقلاعها إلى فرانكفورت، أثار جدلا واسعا بعدما انتهى الحادث باعتقالهم وسط روايات متضاربة بشأن ملابساته. الشرطة تقول أن الشبان اعتدوا على أفرادها، عرضوا سلامة الركاب للخطر، فيما يؤكد الشبان أن الحادثة بدأت بعد اعتراض إحدى الراكبات على تحدث أحدهم باللغة العربية. المحامي الأستاذ وليد كبوب المترافع عن الشبان ينضم إلينا. أستاذ وليد صباح الخير.
2: صباح النور علينا.
0: يعني عم نحكي على روايتين متضاربتين، خليني بداية أسألك كمحامي مترافع عن الشبان، شو التفاصيل والحيثيات اللي بتقدر تشاركنا فيها؟ شو اللي صار بالطيارة؟
2: الشبان كانوا مسافرين مغادرين البلاد، 3 شباب من يافا، فيش عندهم أي سبايات قانونية أي سبايات جنائية لا سمح الله، طالعين وطالعين بأمان الله بدهم يسافروا. واحد من الشباب كان يحكي بمكالمة بالفيديو، فواحدة من المسافرات هناك بالطيارة جوات الطيارة طلبت أنه محكيش بالعربي، وكان ابتزاز يعني أنه ضد العرب وثبته كعربي. وبعد ما صار نقاش بيناتهم جوا الطيارة، فنزلوا من الطيارة ودعوا الشرطة والشرطة اعتدت عليهم.
0: بس أستاذ وليد، بداية أسألك بهذا التفصيل، يعني ليش وصلت الأمور أو شو اللي أوصل الأمور لدرجة أنه الطاقم يعني على متن الطائرة يستدعي الشرطة؟
2: للأسف شديد اليوم إحنا موجودين وعايشين بحالات كتير صعبة وعنصرية ضد المسافرين العرب وضد العرب بأي مكان يعني بالبلاد. فالإشي دارج اليوم كتير، والحمد لله أقنعنا المحكمة إنه فيش أي داعي بتمديد اعتقالهم بست أيام. الشرطة طلبت تمديد اعتقالهم بست أيام بعد ما القاضي شافت وسمعت، تم الإفراج عنهم من غير أي شرط.
0: نعم، يعني حاليا أفرج عن الشباب 3 بدون أي شروط مقيدة.
2: صح.
0: أستاذ وليد، الشرطة قالت إنه هي تدخلت وكسر في اعتداء على أفرادها، وكان في يعني وكأنه تعريض لتعريض سلامة الركاب للخطر. كيف يعني قانونيا بتردوا على هاي الادعاءات؟ هل في عندكم توثيقات؟ هل في شهود؟ كيف يمكن التعامل مع هذه الادعاءات؟
2: طبعا اكيد احنا ورجينا الشرطه لازم تكون مع كاميرات فيديو اللي بيصوروا كل الحادث. ما كانوش مع كاميرات وفيش اي دليل انه هذا اللي صار، وهذا الاشي بيصير عاده بعد ما الشرطه تعتدي على المواطن خاصه المواطن العربي، فهي أول شغلة بيحكوها أنه جربوا يعتدوا على رجال الشرطة ورجينا فيش منه الحكي والحمد لله رب العالمين المحكمة اقتنعت وتم لفرجانه.
0: وبهيك انتهى الملف بمعنى ما في الآن إجراءات قانونية إضافية.
2: إن شاء الله انتهى وفيش أي إجراءات قانونية إضافية بإذن الله.
0: يعطيك العافية. في توصية أستاذ وليد أختم معاها يعني كل شخص بيسافر في هاي المرحلة عم بتصير فيه

0: مشاحنات، توصية كرجل قانون بتحب انك تقدمها؟
1: نصور قد ما يمكن، عشان لانه شفنا الشرطه والرجال القانون قالوا انه اعتدوا، فكان عندنا ادله انه فيش منه. فاذا في امكانيه يصوروا ويخلوا الدلائل عندهم.
0: جزيل الشكر المحامي وليد كبوب المترافع عن الشبان، شكرا جزيلا. إذا استمعنا من الأستاذ وليد، يعني جرى بالإمكان القول بدون أي شروط مقيدة الإفراج عن الشبان الثلاث من يافا، وقال إنه يعني أمام ادعاء الشرطة ما كان في أي توثيق ربما أو أدلة إنه الشبان اعتدوا على أفراد الشرطة، ولكن الحديث على ما يبدو إنه فعليا يعني هذه الرواية اللي بيقولوا الشبان فيها هذه الحادثة أو كل هذا التوتر بدأ بعد ما اعترضت إحدى الراكبات على إنه أحد الشبان يتحدث باللغة العربية وتطور لخلاف، ولكن ما كان في اعتداء على رجال الشرطة من قبل الشبان. هذا ما يقوله الأستاذ المحامي وليد كبوب المترافع عن الشبان اللي تم إطلاق سراحهم بدون شروط مقيدة. بهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز جولة محدثة على آخر الأخبار والمستجدات، بعد ذلك نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية.

0: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قال المحامي يوسف شلبي عم الشاب المرحوم رامي شلبي الذي قتل في قرية سولم برصاص الشرطة قبل أيام، قال إن العائلة تستعد للتوجه للقضاء والهيئات المسؤولة للتحقيق في عملية القتل. في حديثه للراديو الناس قال شلبي إن القضية لا تزال تراوح مكانها دون أي مستجدات أو إعلان عن فتح تحقيق، في وقت تنفي فيه العائلة رواية الشرطة

0: بشأن ملابسات الحادثة وتتهمها بتصفية ابنها عمدا.
1: شهود عيان يعني لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد، كان بيخبر منه الموضوع بدون ما يقتلوه. راح اتوجه للجهات المختصة واطلب سندات واطلب اوراق، وراح اجمع حتى فيديوهات، لانه فهمت انه في فيديوهات هناك انه هي بتوثق قسم الحادثة. انا بتامل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي احنا بنحكيه. احنا لحد لسه فيش حد بوجه لنا من الشرطة، قدرنا انه نصرح الجثة بنفس اليوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطة، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي حتى.
0: أكدت عائلة كبهة في بلدة خور صقر في وادي عارة أنها تتابع تطورات التحقيق في ملف مقتل الشابة هاجر كبهة في 20 من عمرها إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة بعدما أوقفتها دورية شرطة بهدف تحرير مخالفة سير لها على شارع 65 قرب مفترق وادي عارة. محمد كبهة خال المرحومة هاجر تحدث لراديو ناس عن المرحومة وملابسات الحادث التي تشير لاستهتار الشرطة بحياة الناس.
2: اللي بنعرفه انه البنت عملت مخالفه الشرطه، قالت لها وقف على جنب، وهناك حتى كانت تحكي مع صاحباتها انه انا بدي اوكل المخالفه، وبعدها انقطع الاتصال. نزلت وقال لها انزلي، مين حكى معها، شو صار معها. احنا اكيد راح نتابع الامور لاخر نفس، مش بحق الانتقام، ولكن اللي صار اذا تكرر راح يصير مع الكل، واحنا بدناش حدا يعيش اللي احنا عشناه. تيجي تستهتر في ارواح الناس وبهي الطريقه، وبدناش نستبق الاحداث، وان شاء الله القانون ياخذ مجرى يكب أكشف فيه إن شاء الله.
0: أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يجمد تنفيذ بنود من قانون الاتصالات التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ فوراً، معتبرة أن الالتماسات تثير شبهات جدية تتعلق بإجراءات سن القانون وببعض مواده، وأن تطبيقه قد يصعب التراجع عنه لاحقاً. من جانبه هاجم وزير المالية بتسلير سموتريتش القرار، واعتبر أن المحكمة فقدت كل ضابط في مواجهتها للكنيسة والحكومة. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي حتى معبر كرم أبو سالم اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى التوقيت ذاته غدا، مع السماح بدخول السكان والعاملين فقط. وجاء القرار على خلفية مسيرة تخطط لها مجموعات استيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع، ويخشى خلالها من محاولات دخول قطاع غزة بصورة غير قانونية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وعدد من المنازل ومركبة في قرية التواني جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية. ووفق التقارير استهدف الهجوم المسجد وعددا من الممتلكات، فيما أظهرت صور متداولة لتصاعد ألسنة اللهب من المبنى. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق، فيما لم يعلن حتى اللحظة عن تنفيذ أي اعتقالات. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، قال أن المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، معتبرا أن التعامل مع ما وصفه بمحور الشر يتطلب أكبر عدد ممكن من الصواريخ، مضيفا أن إسرائيل أزالت الخطر البشري، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل وفق تعبيره. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم صباح اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 8 على التوالي. وقالت سنتكم إن قواتها استهدفت منشآت مراقبة ساحلية ودفاعات جوية وقدرات بحرية، إضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وعناصر من الحرس الثوري. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير سفر على مستوى العالم دعت فيه مواطنيها إلى توخي مزيد من الحذر خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من إصدار تحذير مماثل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقالت الوزارة إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يثير مخاوف من استهداف جماعات موالية لإيران لمصالح ووجهات أمريكية في الخارج، محذرة من اضطرابات محتملة في حركة السفر بسبب إلغاء الرحلات الجوية. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق، ومع حلول المساء تمسي الأجواء لطيفة ودرجات الحرارة تكون معتدلة. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجدل شمس.
2: صباح الخير من كفر برة.
3: صباح الخير من قرية نحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من مدينة طمرة.
7: يا صباح الخير من أهل يركا.
8: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
9: أحلى صباح الخير من قرية كابول.
0: تستمعون إلى راديو الناس.
10: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، ونذكر بأبرز العناوين. التوتر الأمريكي الإيراني يدخل مرحلة أكثر خطورة، ومقتل جنديين أمريكيين يرفع منسوب التأهب. تداعيات الحرب تفاقم أزمة المصالح التجارية، وستون ألف مصلحة أغلقت أبوابها عام 2025. والبلدات العربية على موعد مع نهائي كأس العالم، شاشات عملاقة وفعاليات جماهيرية لمتابعة المباراة النهائية. طيب، وإلى هذه الحوادث وتلخيص ربما أبرز ما حدث خلال نهاية الأسبوع. تتجدد التحذيرات من مخاطر السباحة خلال الموسم الجاري بعدما أسفرت حادثتا غرق منفصلتان أمس في الخضيرة وبطيام عن مصرع رجل وإصابة امرأة بجروح حرجة. هذا وتتواصل الدعوات إلى الالتزام بتعليمات السلامة والسباحة في الشواطئ المعلنة فقط وتحت إشراف المنقذين. وبالمقابل أيضا كل ما يتعلق بالحرائق، يعني وصلتنا مجموعة من البيانات الصادرة عن سلطة الإنقاذ والإطفاء بما يتعلق بالحرائق جراء ربما العامل البشري، ولكن أيضا أحوال الطقس. المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايد ظاهر، صباح الخير.
1: صباح النور عليكم
0: المستمعين. يعطيك العافية.
1: بس تحمليني في
0: صغير. تفضل.
1: لا بقول لك انا مرشح شوي صوتي.
0: سلامتك شوي سلامتك. هذا كمان من احوال الطقس استاذ كايد. يعني خلينا بدايه نقول يعطيك العافيه ومن خلالك لكل الطواقم، لانه خلال نهايه الاسبوع فعليا يعني ما كانت تتوقف البيانات والصور والمقاطع اللي كنتوا تعمموها. كيف بتلخص لنا يعني الحرائق اللي صارت اسبابها والمناطق ايضا استاذ كايد، لانه كانت في مختلف المناطق؟
1: طبعا أنا أقول للأسف يعني كمان مرة أخرى، بالفعل يوم أمس كان يوم ليس بالهين. أكثر من 114 طاقم عمل خلال على مدار ساعات من ساعة الظهر وحتى ساعة المساء وصباح اليوم حتى، وبالتالي جراء عدة حرائق كانت في عدة مناطق في البلاد. وطبعا الحريق الكبير اللي كان في حفاد قلعاد في منطقة نابلس كان هو الأكبر، كان هنالك أكثر من 45 طاقم وطائرات، والضرر كان كبير أيضا ل 23 منزل تضرر إلى جانب مصالح تجارية. نحن نتحدث هناك عن على ما يبدو، أنا أقول يعني بين قوسين، سبب الحريق هو إضرام النار سيجارة ألقيت في مكان أعشاب يابسي من خلال سيارة، ولكن هذا هو التحقيق. التحقيق مستمر، لن أدخل بهذه التفاصيل. أما

0: باقي الحرائق، باقي الحرائق الموجودة كانت في شمشيط وكانت في كفر أبراديم وفي يركا وفي أيضا منطقة وادي عارة وفي الشبلي أيضا، كل هذه الحرائق كانت على مدار الساعات بعد الظهر يوم أمس، فبالتالي عملنا على مدار الساعة من أجل بالفعل إخماد هذه الحرائق. الآن أعود كما ذكرت في البداية. ألو؟
1: نعم عم نسمعك أستاذ
0: كامل. كما ذكرت في البداية، يعني هل هو العامل البشري أم أحوال الطقس؟ أنا أقول أكثر العامل البشري، لأنه أحوال الطقس هي يعني كانت المسبب الرئيسي لانتشار الحرائق يوم أمس، وسرعة الرياح وأيضا أحوال الطقس الحارة هي تؤدي إلى انتشار الحريق بسرعة، وألسنة النيران تصل بصورة سريعة، فبالتالي منيح لأن يعني مجموعة من الطائرات التي أيضا تعمل من أجل إخماد الحرائق. ما هو السبب؟ أنا أعتقد السبب الرئيسي هو أعتقد أكثر الإهمال الغير مبالاة، فلذلك أنا أقول وحاليا نحن نواصل عبر راديو الناس وعبر أي مكان والمجالس المحلية وبكل مكان إنه الامتناع عن إشعال النيران في هذه الأيام لكي لا تحصل كارثة لا سمح الله. أنا بعرف إنه الكل موجودين في العطلة الصيفية والأولاد والجميع موجودين وبيحبوا يطلعوا وبيحبوا يروحوا، ولكن ممنوع إشعال النيران حتى في الأماكن المخصصة من أجل شيء السواء اللحمي أو أي طهي أو أي شيء آخر، وهنالك رقابة، وأقولها بصراحة يعني ما بدي أحذر أو أي شيء، ولكن هنالك رقابة إفاف لكي بالفعل يعني نمنع كارثة قادمة قد تحصل حتى في الأرواح لا سمح الله.
1: أستاذ كايد، إحنا يعني داخلين على أيام اللي فيها درجات الحرارة حسب الرصد الجوي رح ترتفع أكثر، حدثنا عن جهوزيتكم، طبعا أنتوا دائما جاهزين ولكن بدون أدنى شك بيكون في تأهب أكبر في هاي الأيام.
0: لا شك إفاف يعني إحنا دائما في حالة تأهب وطوارئ، إذا كان بكل ما يتعلق بفصول السنة أو يتعلق أيضا بحالات طوارئ أخرى يعني كما حصل في العمليات العسكرية الماضية والحرب، كل هذه الأمور، ولكن لا شك بأن هناك تقييم لكل الأوضاع إذا كان يوم أو في بداية الأسبوع وفي نهاية الأسبوع لكي نكون على استعداد، فبالتالي هناك ثلاثة أمور يعني تقرر من خلال جلسة تقييم الأوضاع. أولا تكثيف في مناطق معينة، لا أقول دوريات وإنما بالفعل يعني سيارات أو طواقم الإطفاء والإنقاذ. الشيء الثاني هو التواجد مع جهات أخرى في مناطق كثيرة وخاصة في أحضان الطبيعة التي تشكل هنالك دائما وفق المعطيات، يعني شكلت في الماضي ارتفاع في الحرائق في مناطق مفتوحة. نحن نقوم بتسيير ما يسمى بدوريات من أجل بالفعل أن من أجل يعني أولا التقاط أو منع وجود الحرائق ومن أيضا يقوم بإشعال النيران بصورة عشوائية. والشيء الثالث هو مهم جدا وأنا أقول إنه التكثيف والعمل عبر وسائل الإعلام كراديو الناس من أجل يعني توعية المواطن. إحنا موجودين بالفعل في صيف في عطلة، ولكن دعونا نمر هذه الأيام بسلام وأمان، مش كيف ما حصل في الطيب قبل أسبوع لا سمح الله، وبالتالي تمكننا هناك من يعني إنقاذ الأطفال والسيدة يعني بأقصى سرعة ممكنة.
1: نعم، احنا بنتمنى انه فعليا هيك الناس كمان تاخذ كل هاي التوصيات والتحذيرات بشكل مسؤول استاذ كايد، يعني حفاظا على الارواح وعلى الحيز العام ومنعا ايضا لاندلاع هاي الحرائق اللي بتسبب يعني كتير اضرار ايضا في الممتلكات. يعطيكم العافية مجددا واحنا رح نتابع معكم.
0: تفضل. انا اقول عبر برنامج كفاف انا اكيد انه مسموع، مهم جدا يا عمي خلونا نخفف من كل حوادث الطرق، ما في حاجة للإسراع، ما في حاجة إنه نعمل منافسة على الشوارع، لأنه بالفعل مجتمعنا العربي يعاني وينزف دما بكل ما يتعلق بحوادث الطرق عدا عن الحوادث الأخرى. يعني أكبر المعطيات أشارت حتى الآن إنه أكثر يعني في زيادة 15% من الوفيات من حوادث الطرق مقارنة بالعام الماضي كانت في مجتمعنا العربي.
1: نعم.
0: ليش؟
1: نعم. فعليا. هذا سؤال جوهري ومجددا هيك بحطنا أمام مسؤولية أيضا فردية وجماعية. أستاذ كايت شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايت.

0: آخر. طيب نعود لكل ما يتعلق أيضا يعني كما افتتحنا هذا الموضوع مخاطر السباحة المخاطر في الحيز العام. نتحدث للأستاذ عبود عازر مرشد رحلات. أيضا صباح الخير أستاذ عبود.
1: صباح النور علينا أخت إفاد. صباح طيب الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بدورك كمرشد رحلات خلينا هيك نسألك على هاي الفترة. طبعا الناس كعائلات بتحب أنها تخرج بالذات مع ارتفاع درجات الحرارة دخول العطل الصيفي نهايات الأسبوع, بس بدون أدنى شك كمان كتير مهم أنه دائما يكون في إشراف لمرشدين لحتى ما تتكرر مثل الحوادث اللي رصدناها خلال نهايات الأسبوع الأخير.
1: نعم.
0: فشو شو شو توصياتكم للناس؟ وين بتنصحوا انهم يروحوا؟ كيف يتبعوا وسائل يعني الحذر والحيطه؟
1: نعم, اولا اخت عفاف بدي اوضح نقطه معينه وبسيطه جدا, انه بلادنا التي تعتبر نقطه في بحر, نقطه في محيط من ناحيه مساحه, تحتوي على 60% من اراضيها صحراويه, يعني غير مزروعة بالشجر. وفي نفس الوقت في عنا لا يزيد عن 7% أحراش. فدعنا نحافظ على هذه الأحراش وهذا الجمال الطبيعي وحرش حوض البحر الأبيض المتوسط الذي نعيش به مهما كلف الأمر. أنا بدوري كمرشد سياحي وفي هذه الفترة اللي تجولات الطبيعة, خلينا نقول المخيمات الصيفية اللي احنا في أوجها, بتوجه وبناشد المواطنين الأهالي المعلمين المرشدين في هذه الأيام الحارة عدم إشعال النيران بشكل عشوائي, وإنما إشعال النيران بشكل منظم فقط في الأماكن والمحميات المسموح بها ذلك. وعندما نقوم بإشعال النار لسبب أو لآخر يجب علينا أن نقوم بإطفاء النار إطفاء تاما, ولا نترك المكان إلا إذا تأكدنا من أن النار لن تشتعل بسبب الرياح أو لأي سبب آخر.
0: وهي نقطة جدا مهمة ويعني يحترم التجديد عليها دائما أستاذ عبود, مش بس أنه يعني نحكي عن مناطق وعن جمال بلادنا وروحوا لهون. كتير مهمة هاي التوصيات لأنها يعني كفيلة بأنه يصير لا قدر الله يعني حريق كبير وحتى يصعب السيطرة عليه. احنا بأجواء جدا حارة وعادة المناطق الحرشية كمان بيكون فيها كتير شفاف بالأعشاب وما إلى ذلك, فهي بتكون عوامل مساعدة.
1: وأكثر من ذلك أيضا اختفاف أتوجه أيضا إلى المزارعين وخاصة ملاكي كروم الزيتون والعنب والحمضيات الذين يقومون بجمع متبقيات الكروم يجمعونها في مكان واحد ويحرقونها, وهذا جدا يشكل خطر على الطبيعة وعلى الأحراش لأنه ممكن كتير وبيصير في مجال كبير أنه تشتعل هذه المتبقيات. ومثل ما قلنا ومثل ما قال المثل العربي, شرارة تحرق حارة وشرارة تحرق حرش كما حدث في 2010 في جبال الكرمل للأسف الشديد.
0: إن شاء الله ما بتتكرر هاي
1: الحوادث, لن نقوم بتكرار هذه الحالات السيئة بإذنه تعالى
0: إن شاء الله. نسمع منك أستاذ عبود هيك كمان توصيات, يعني إحنا هيك ذكرنا اليوم كمان رح نحكي على درجات الحرارة اللي متوقع إنها تكون مرتفعة, وسمعنا منك بداية التحذيرات والتوصيات اللي هذا الجزء اللي كتير مهم لحتى تكتمل دايما هيك رحلاتنا وتكون سعيدة بعيدة عن أي مخاطر. وين بتنصحوا الناس؟ هل في مناطق يمكن يشعروا فيها بدرجات حرارة يعني إلى حد ما يمكن أقل, خلينا نقول تكون أقل مزدحمة؟ شو توصياتكم؟
1: المضبوط, أنا الأحد الماضي بالصدف كانت معي رحلة رحنا على المجرسي في منطقة بحيرة طبرية, مسار مائي جميل جدا اللي بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة ولكن الناس كلهم بمجرد ما ينزلوا على المي بشعروا في البرودة, ويعني هاي البرودة بتضلها معهم تقريبا كل النهار, بضلهم مذكرين كيف نزلوا على الماء كيف رشقوا بعض الناس في المي، تجولوا في قلب المي.

0: لامس المي، لامس جسمهم المي. هاي مكان معين. كمان منطقة الحاصاني فيها كمان مسار مشي مائي جميل جدا، اللي كمان أنصح الناس إلى الوصول إليه، على شرط طبعا أن نأخذ موافقة الجهات الأمنية، لأنه تعرف أخت عفاف للأسف الشديد مش كل المناطق في هاي الفترة نقدر نزورها من ناحية أمنية. نكون جدا حذرين كمان في نفس الوقت، بدناش كمان نمنع مشكلة ونفوت في مشكلة أخرى. ولكن بلادنا جميلة جدا، الكثير من المياه في منطقة بيسان بالرغم من أنها منطقة حارة في هذه الأيام، ولكن تكثر فيها الينابيع وتكثر فيها جداول المياه الباردة التي ممكن أن نطفئ القيض في هذه الأيام، وخاصة في بسبب الانحداث الحراري في هذه الفترة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا، الأستاذ عبود عازر مرشد رحلات، شكرا جزيلا. والشكر أيضا موصول للأستاذ كاي الظاهري، استمعنا من ضيوفنا أيضا لكل هذه التحذيراتك، لكل ما يتعلق بأحوال الطقس، ارتفاع درجات الحرارة، هذا الارتفاع اللي عم نحكي أنه رح يكون متطرف، يعني هيك الراصد الجوي يفيد، وتعتبر موجة الحر الأولى لهذا الموسم. فكتير مهم الانتباه لكل هذه العوامل اللي تحدثوا عنها ضيوفنا منعا لاندلاع الحرائق. نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية، غرفة الأخبار من راديو الناس.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعته لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: ماما، صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين؟
6: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتهش.
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
11: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية.

0: التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
5: آه يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
9: سبع وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. إذن البلدات العربية تستعد لاستقبال نهائي كأس العالم بأجواء جماهيرية مميزة من خلال تنظيم عروض بث مباشر وفعاليات ترفيهية وعائلية في الساحات العامة. يأتي ذلك وسط توقعات بإقبال واسع لمتابعة المباراة والاحتفال بتتويج بطل النسخة الجديدة من المونديال أو من مونديال 2026. القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ محمد رشدي مجادلي ينضم إلينا. صباح الخير محمد.
10: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
9: أهلا فيك. كيف عم تستعد باقة الغربية هيك لمشاهدة ومتابعة هاي المباراة ونهائي كأس العالم؟
10: في باقة الغربية دائما ننتهز أي فرصة وأي حدث رياضي أو عالمي يعني الاستفادة منه في إجراء أهداف تتسبب في أن يلتقي الناس بعضهم ببعض، وأن يكون هناك يعني أجواء محبة وسكون، أن يلتقي الجيران بعضهم ببعض، الأقارب، أن يكون حدث ثقافي ونستفيد منه في من خلال تمرير بعض القيم وبعض المواد التوعوية التي من شأنها أن تحسن وضعنا كمجتمع. في باقة الغربية يعني اليوم الأجواء حماسية جدا. أهلنا في باقة الغربية تابعوا الكسائر العالم، يعني تابعوا المونديال بحماسة وشغف، والليلة إن شاء الله نتوقع أن يكون مئات ربما آلاف من العائلات وأبناء الشباب في ملعب العامر لمتابعة النهائي.
9: شو الترتيبات اللي هيك أنتوا يعني قائمين عليها في هاي الساعات محمد، بما أنك عم تذكر الملعب؟ في بث جماهيري يعني راح يكون، نظمتوا كل ما يتعلق موضوع هيك متابعة جماهيرية للمباراة؟
10: نعم، سيبدأ الحدث عند الثامنة من بعد مغرب، بعد غروب الشمس، ويمتد حتى رفع كأس العالم للفائزين. سيكون هناك الكثير من فعاليات للأطفال والعائلات، فعاليات ثقافية فنية، أجواء ممتعة، وكثير من المحطات التي يعني منها التعليم ومنها المتعة للأطفال، خصوصا كونهم في عطلة الصيف. وفي نهاية المهرجان سيكون عرض مباراة النهائي على شاشة كبيرة لجميع الحضور.
9: جميل. وشو حجم الإقبال المتوقع محمد؟ يعني كمان على ما يبدو أخذتوا كل موضوع الترتيبات هيك لحتى تستوعب العائلات والأطفال والشباب بشكل منظم وآمن بكل هذا العدد والكم اللي إحنا مفكرين إنه رح يشارك بمثل هذا المهرجان.
10: نعم، في باقة الغربية يعني الحمد لله دائما الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية تحظى بإقبال شديد وكبير من أهل باقة الغربية ومن أهالي البلدات المجاورة لباقة الغربية، الذين دائما نستقبلهم ونسعد بحلولهم ضيوفا عندنا. الحفل سيكون في ملعب كرة قدم العامر، ملعب العشب الصناعي، وهو يتسع يعني العشرات الآلاف، وجميع الاستعدادات الحمد لله يعني موجودة ونعمل عليها منذ يعني أسابيع.

0: توقعاتنا سيكون كبار مثل كل حفل وكل مهرجان تكون في بلدية وكرة الغربية الإقبال ممتاز وستكون أجواء رائعة إن شاء الله.
1: وإن شاء الله بتكون أجواء إيجابية هيك ملاني إثارة وروح رياضية. أيضا محمد بدي أشكرك جزيل الشكر, نقول يعطيكم العافية. أيضا كتير حلو أنه هيك بلداتنا ومدننا العربية تجتمع في مثل هاي المناسبات والمهرجانات. جزيل الشكر محمد رشدي مجادلي القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية, شكرا جزيلا. مباشرة إلى مجد الكروم تنضم إلي مديرة قسم الثقافة في المركز الجماهيري أماني علوان. أماني صباح الخير.
2: صباح النور. هلا.
1: بنسألك هيك على الأجواء في مجد الكروم, شو عم بتجهزوا في قسم الثقافي في المجلس المحلي بما يتعلق بالليلة المباراة النهائية كأس العالم, قديش في كمان هيك رح يكون في متابعة جماعية عم تهتموا فيها؟
2: صحيح, اليوم احنا محاضرين أمسية جماعية بمناسبة نهائي المونديال. اليوم إحنا بهذا الأمسية إحنا بنختم سلسلة من الفعاليات اللي عملناها حول أجواء المونديال. كان عندنا قبل دور المونديال لزيل إعداده للشباب, كمان عندنا كان مسيرة المونديال اللي عملت هيك جو كثير حلو بالبلد وتركت هيك بصمة حلوة كثير على وجوه الأولاد الصغيرة وحتى الأهالي. واليوم إحنا بنكمل هذا السلسلة من الفعاليات بأجواء هيك ختامية بأمسية حلوة جماهيرية اللي من خلالها رح نعرض المباراة النهائية على شاشة ضخمة مع برنامج اللي هو غني ببلش من الساعة 7:30 فيه عرض للأطفال, أكشاف منوعة, رح يكون عندنا رسم على وجه زاوية للتصوير, وكله بأجواء حلوة أجواء هيك بجو المونديال.
1: حلو. وأي يعني وانت رح تبلش كل هاي الفعاليات؟ بتوقع قبل المباراة بكتير لأنه يعني نسبيا بساعة شوي متأخرة.
2: أكيد إحنا برنامجنا رح يبلش من الساعة 7:30, رح نبلش هيك بعرض للأطفال وعنا هيك أجواء حلوة وألعاب منوعة, وكمان عندنا رح يكون مسابقات وجوائز. فبرنامجنا غني وحلو اليوم اللي هو بيجمع كل العيلة ومختلف الأعمار كان صغار.
1: هاي كمان نقطة يعني اهتميتوا وكأنه أماني أنه المشاركة تكون بكل الفعاليات اليوم مناسبة لكل الأعمار, يعني بما فيها الأطفال الشباب وكذلك أيضا الأهل.
2: أكيد يعني إحنا هدفنا الأساسي إنه دائما نعمل جو اللي هو بيجمع مختلف الأعمار. يعني ما بنركز بس على شريحة معينة, إحنا بنحاول البرامج تكون متنوعة غنية اللي هي بتحاكي وبتلامس مختلف الأعمار عنا بالبلد, اللي هيك نخلق هاي المساحة للقاءات اللي هي بتجمع الناس وبتعمل أجواء إيجابية بيناتهم وأجواء حلوة بالبلد.
1: جميل. بفكر في استفادة كمان للمصالح التجارية يعني بحدث من هذا النوع أماني, مش هيك؟
2: طبعا احنا المتواجدين عندنا اليوم هم من اهل البلد, المصالح البلد. احنا دائما بكل برنامج بنعمله او امسية بننظمها بنحب ندعم مصالح بلدنا, يحب يتواجدوا معنا اهل البلد هيك حتى نعطيهم, بتعرفي بسبب الاوضاع اللي دائما عم نمرقها انه دائما نعطيهم هذا الدعم انهم يتواجدوا معنا ونشجعهم كمان يكونوا حاضرين معنا.
1: وإن شاء الله دايما هيك من خلال هاي المناسبات فعليا نحتفل في بلداتنا العربية ونجتمع ويكون في هذا الاهتمام من يعني إن كان المراكز الجماهيرية أقسام الثقافة في السلطات المحلية. أيضا بدنا نشكرك جزيل الشكر أماني, يعطيكم العافية وأكيد رح نتابع معكم في أجواء هذا المساء. أماني علوان مديرة قسم الثقافة في المركز الجماهيري في مجد الكروم. طيب هذا بما يتعلق بباقة الغربية, كذلك أيضا في مجد الكروم هيك وعم توصلني رسائل انه في الكثير من البلدات العربية رح يكون مثل هذه النشاطات, منها ايضا مدينة ام الفحم, وهيك يعني اجواء نهائي كأس العالم رح تكون ملاني بالاثارة والزخم والحضور الجماهيري. واحنا رح نواصل في راديو الناس ايضا في مواكبة كل هذه الاجواء والفعاليات. نخرج الى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات وقضايا الساعة الثانية من برنامج غرفة الاخبار لهذا اليوم.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلاً معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم.

0: العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
2: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عيلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: 40 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. خيم الحزن على مدينة عرابي أمس عقب وفاة الحاج مرشد خالد صح، الذي يعد أكبر معمر في المدينة وأحد أكبر المعمرين في المجتمع العربي عن عمر ناهز 100 عام. أمضى الراحل حياة حافلة بين أهله وأبناء مدينته، تاركا إرثا من الذكريات ومكانة اجتماعية راسخة. إمام المسجد والمربي وعضو في مبادرة لجنة السلم العربية الشيخ معين الصحي ينضم إلينا. شيخ معين صباح الخير، والله يرحم الحاج مرشد، تعزينا الحارة.
1: صباح النور إليك ولجميع المستمعين، وطبعا إحنا نقول إن شاء الله بارك الله فيكم، إن شاء الله ربنا بمد بأعماركم جميعا إن شاء الله.
0: شكرا وتعزينا الحارة مجددا. شيخ معين، كيف بتوصف لنا بداية يعني مكانة الحاج مرشد في عرابي، وشو اللي جعل رحيله هيك يعني يخيم بهذا الحزن على أبناء المدينة؟
1: طبعا الحاج مرشد الصح ورجل معمر وعاش أكثر من 100 عام، يعني الروايات أنه 105-107 أعوام. والشيء اللافت في حياته أنه ظله لآخر لحظة من لحظات حياته متمتع بذاكرة قوية، ظله يقود السيارة.

0: ينتقل من مكان إلى مكان، يأتي إلى المسجد ويصلي ويصعد الدرج بهذه القوة، وأنه ما فقد شيء من ذكرته، بقي يعني محافظ على ذكرته، وطبعا يتذكر كل شيء مر عليه. ولما الواحد كان يجلس معه كان يتمتع بالقصص وبالروايات اللي كان يحكي لنا إياها، اللي عاشها طبعا مر في أواخر العهد العثماني، مرورا بالانتداب البريطاني، وطبعا نكبة 48 اللي حدثت. هذا كله كان متعلق في ذاكرة الحاج مرشد الصح أبو علي.
1: شيخ معين، خليني كمان هيك بهي فرصة أسألك عن الصفات ربما اللي عرف يعني بها الحاج مرشد بين الناس، كيف انعكست علاقته بأبناء عرابي على اختلاف أجيال؟
0: طبعا اللي هو صح ما انه متقدم في السن كثيرا، ولكن روح الشباب موجودة كانت عند المرحوم الحاج مرشد ابو علي، فكان يسلم على الشباب ويجلس معهم ويلتقي بهم، واذا سألوه طبعا يحدثهم بكل شجاعة. فهذا اللي ميزه انه يعني الناس مش مصدقة انه هذا الحاج تجاوز عمره 100 عام. لما الواحد بيسلم عليه بيسلم بحرارة وبقوة، بشعر واحد قوة جسده. وظلوا لآخر فترة يعني قريب انه يزرع الارض، وطبعا كان عنده ارض في سهل البطوف، والناس اللي نازلة على سهل البطوف كانت تتميل وتجلس عنده في ارضه. وشوفوه كيف هذا الجيل سبحان الله انه بعده متمتع وبصحته وبعلمنا،
1: يعني كان حاضر في الحياة الاجتماعية حتى سنواته الأخيرة، بنقدر نقول كيف عم نفهم منك شيخ محمد.
0: حتى الأسبوع الأخير ظلوا ينتقل من مكان إلى مكان، ويقود السيارة وينزل فيها على السهل ويأتي إلى المسجد. فهذا كله يعني الناس عاشته، وبالفعل كانت موته مفاجأة، يعني ما كنا متوقعين انه حتى انه يغيب الموت بلحظات هيك سريعة. فهذا بصراحة اللي كان يميز الحاج مرشد أبو علي.
1: شيخ معين، اسمح لي أسألك، يعني بصفتك مربي وعضو في مبادرة لجنة السلم العربية، هل يعني هيك سيرة الراحل الحاج مرشد ربما تحمل رسائل اللي يمكن توظيفها في تعزيز كل ما يتعلق بالسلم الأهلي والتقارب بين الناس على مستوى مدينة عرابي؟
0: طبعا يعني كان يروي القصص اللي كان يصير، كيف كانوا عربنا هون في القرى وفي الداخل الفلسطيني، كيف بعد دخول الجيش للقرى وللمدن العربية، كيف يحكي عن العلاقات الاجتماعية اللي كانت، كيف كانوا يعالجوا المشاكل اللي كانت تحدث في ذلك الزمان، وكيف كانوا يحافظوا على التلاحم اللي موجود بناتهم بعد فترة صعبة كانت. فإحنا طبعا نتعلم إنه إحنا لازم نكون قريبين من بعض، نتماسك، نتعلم من هذا الرجل القوي كيف إنه إحنا نظلنا ثابتين طبعا، وما نسمح للخلل اللي عم بحدث الآن في مجتمعنا وفي قرانا وفي مدننا يظلوا مستمر، ويظلوا القتل والعنف والتباعد بين الأسر وبين العائلات. فهذا بسبب ضعف لقرانا ولمدننا وللتلاحم المجتمعي. فإحنا بالعكس نتعلم منه إنه إحنا لازم نحافظ على بلدنا ونحافظ على قرانا وعلى مدننا. فالحج يعني كان عنده همة، وما كان يعجبه هاي الفوضى اللي موجود الآن في مجتمعاتنا العربية.
1: طب اسمح لي أسألك هيك بسؤال أخير شيخ معين، ربما يعني خليني أسألك هيك عن ذكرى معينة رح تضلك حاملها. يعني حكينا أنه الحاج عاش تحولات اجتماعية كبيرة ومراحل عديدة أيضا مرأت علينا كمجتمع عربي في البلاد على وجه الخصوص، قصة اللي كان يرويها أو أي ذكرى هيك رح تبقى بيناتكو؟
0: طلع الذكرى حياته بالفعل مش راح تغيب هيك عن كثير من عنا في بلدنا عرابي. كان يعلمنا كيف احنا نتمسك بالارض، يعني كان يزرع وكان يعيش في العزب اللي كانت موجوده في الأرض.

0: الأراضي الزراعية ويعيش هناك كل المواسم ويضلوا يعلمنا إنه نأكل من إنتاج إيدنا، ما نضعف، ما يكون عندنا هزيمة. كان طبعا وبلغ بهذا العمر ما دخن بحياته ولا مرة، كان يأكل من خيرات الأرض من الجبن واللبن والمزروعات. فالله على من هذا السر يعني اللي جعل انه الحج يعمر هذا العمر. وما كان دائما الهموم الموجوده كثير في حياتنا ما كان هالقد يعمل لها حساب،
1: ما كانت كثير تاثر عليه يمكن.
0: فهذا يمكن بيأثر مرات. شو اليوم بقتلنا احنا؟ الهموم والمشاكل. صحيح. والاحزان.
1: صحيح.
0: ما نضلنا نحطها في قلوبنا، خلاص الواحد يسامح، الواحد يعفو والحياه بدها تكمل.
1: الله يرحمه الله يعني مجددا،
0: ربنا بطيل اعمارنا
1: ان شاء الله،
0: وبطيل اعمار هالشباب الخير،
1: اعمارنا وعمار اهلنا وكبارنا ايضا. وتبقى
0: الواحد خساره، اخت عفاف خساره لكل أكيد. المجتمع لما بموت واحد كبير هيك بشعر انه فقدنا هيك جزء من تراثنا.
1: طبعا يعني خسارة لكل المجتمع العربي بالذات مع هاي الصفات اللي عم تذكرها شيخ معين. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر ومجددا من قلكو تعزينا الحارة، شكرا جزيلا الشيخ معين صاحب إمام المسجد ومربي وعضو في مبادرة لجنة السلم العربية.

0: إلى عناوين الرياضة ومباشرة زاوية توتو وينر.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: وصباح الخير للزميل صبحي محاجني، سعد صباحك.
3: صباح الخير عفاف إليك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: كلنا ترقب، رح يكون هيك مساء مليء بالإثارة وشد الأعصاب بنقدر نقول.
3: طبعا أجمل شيء بكرة القدم عفاف إنها بتجمع بين التحليل والمشاعر، واليوم واضح إنه مشاعر إسبانيا حاضرة معنا وبقوة. بس خلينا نسمع شو بتحكي الأرقام قبل صفرة البداية، يعني أرقام التوتو وينر لنهاية كأس العالم. بداية الفائز بكأس العالم، نسبة الفوز إسبانيا بكأس العالم 1.60، الأرجنتين 1.85، وطبعا النسبة هون بتأتي لإسبانيا. المباراة ككل 90 دقيقة فوز إسبانيا نسبته 2.30، التعادل 3.05، فوز الأرجنتين 3.10، أفضلية كمان بسيطة للإسبان. بالشوط الأول فوز إسبانيا 2.45، تعادل 1.85، وفوز الأرجنتين 3.35. بالشوط الثاني إسبانيا تفوز 2.30، التعادل 2.10، والأرجنتين 3. أما بالنسبة للأهداف، أقل من هدفين ونص نسبته 1.50، وأكثر من هدفين ونص 1.85. بالشوط الأول أقل من هدف ونص نسبته 1.25، وأكثر من هدف ونص 2.45. أما بالشوط الثاني أقل من هدف ونص النسبة 1.40، وأكثر من هدف ونص 2. خلينا كمان ننتقل للركنيات، وهون كمان الأرقام مثيرة للاهتمام عفاف. إجمالي الركنيات بالمباراة أقل من 10.5 ركنية نسبتها 1.15 مقابل 3 لأكثر من 10.5، وأقل من 9.5 نسبتها 1.30، وأكثر من 9.5 نسبتها 2.25. الركنيات طبعا بدون تمديد بين 0 لـ8 ركنيات بالمباراة 1.65، من 9 لـ11 2.85، وأكثر من 12 ركنية 4.55. طبعا الأرقام كلها رايحة باتجاه نهائي متوازن وحذر، وإسبانيا داخلة بأفضلية بسيطة، ولكن الأرجنتين مع ليونيل ميسي بعتقد أنه راح يكون كمان لها كلمة قوية في هذا النهائي.
0: أنت وين راح تتابع الليل المباراة؟
3: إحنا اليوم إن شاء الله راح نتابع المباراة بإذاعة الناس،
0: رح نكون في بث خاص طبعا، وأكيد إحنا رح نستنى الكثير من العناوين والتحليل، وكتير ترقب وإثارة مثل ما حكينا صبحي.
3: أكيد في ترقب في إثارة، وبالمجتمع العربي عم نشوف يعني تجمعات جميلة جدا، يعني توقيت المباراة كمان مناسب إنه تكون في تجمعات، اللي ما في مراكز جماهيرية اللي فتحت أبوابها، رح البلديات تبنت إنه تبث المباريات وتجمع الناس في البلدات العربية، من ضمنها طبعا مدينة من الفحم. وطبعا كرة القدم مثل ما حكينا هي لغة عالمية، وأنا من امبارح يعني من المشاهد الجميلة جدا اللي لاحظتها وشفتها في المباراة بعد انتهاء المباراة.

0: قارات فرنسا وإنجلترا عدد من اللاعبين بيكونوا بيشابكوا حالهم مع بعض، وهذا اندل بدل على انه لغة الانسانية هي تفوق كل لغات العالم وشفناها في كرة القدم. بتمنى انه كمان نشوفها بين مشجعين كرة القدم، كان الاسبان أيوة. وان كان الارجنتين، لانه الجدالات ما شاء الله انا يعني عم بسمع وعم بشوف
1: يعني شجعوا مين بدكم بس تكون الروح رياضية، هذا اللي احنا بنقوله.
0: طبعا وانت شو توقعاتك بالنسبه لمباراه اليوم؟
1: والله بديش احكي على توقعاتي، بس انت بتعرف انا مين بشجع.
0: انا بعرف مين بشجع، ما حكيت مشاعر، حكيت توقعات.
1: مش عارفه، صعب بتعرف انا يعني صعب، عن جد صعب اتوقع، بالذات انا مش كتير حدا بفهم كل هاي القوانين بكره القدم، يمكن بتابع هيك لانه فعليا حدث عالمي وحلو الاثاره اللي بتجيبها مباريات المونديال على وجه الخصوص.
0: صحيح، دائما فيها قصص مؤثره، دائما فيها يعني حكايا وخفايا،
1: وبتخلي اللي تابعش كرة القدم على مدار يعني السنة بشكل عام يتابع يعني لعبة بلعبة. طبعا هاي السنة فارق الوقت، هذا المونديال شوي ما كانش سهل علينا، بس معظم المباريات اللي منحبها تابعناها.
0: صحيح، وكمان عفاف يعني بالفترة الأخيرة بالشبكات التواصل الاجتماعي شاهدنا صورة لميسي ومعه يمال انه بحمم فيه، رح نتحدث عنها اليوم احنا في برنامج ناس العالم. اتضح انه هاي الصورة هي حقيقية ومش مفبركة ومش AI،
1: مش ذكاء اصطناعي زي ما البعض قال.
0: فترقبوا انه انا رح اجيب لكم قصتها اليوم، طلعت حقيقية في لها قصة وانا مش رح اكشفها هسه. بتمنى من المستمعين وكمان انت تكوني على السماع تعرف شو قصتها اليوم.
1: انا معكم على السماع، ويعطيكم العافية مسبقا. شكرا جزيلا الزميل صبحي محاجني، وطبعا نتابع ناس العالم والبث الخاص لراديو الناس في هذه المناسبة.
2: إذا بتبعتهش أكيد بتربح.

وبهذا نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على متابعتنا، وشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل في الإنتاج، ماجي عيلوطي، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. على تطبيق ناس أيضا رافقنا هذا الصباح الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون على رأس الساعة الزميلة رجاء كناعني موجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد.

0: موقعت في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتع بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
15: إذا بتبعتش
16: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي عامل أجنبي في 3 نيات من عمره مصرعه صباح اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء قرب كريات ملاخي، حيث وصلت الفرق الطبية للمكان وعثرت على العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، ورغم إجراء عمليات إنعاش متقدمة أعلن عن وفاته في المكان. لقي أشرف ضميري في 4 نيات من العمر من مدينة طول كرم مصرعه غرقا أمس في شاطئ الصيادين بمدينة الخضيرة. وفقا للمعلومات الأولية، انتشل الرجل من المياه وهو بحالة حرجة، حيث حاولت طواقم الإسعاف إنعاشه في المكان، إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بحالة الغرق. هذا وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة، فيما جددت السلطات دعوتها لمرتدي الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات السلامة والسباحة في الشواطئ المراقبة فقط.

0: قال المحامي يوسف شلبي عم الشاب المرحوم رامي شلبي الذي قتل في قرية سولم برصاص الشرطة قبل أيام، قال إن العائلة تستعد للتوجه للقضاء والهيئات المسؤولة للتحقيق في عملية القتل. وفي حديثه لراديو الناس قال شلبي إن القضية لا تزال تراوح مكانها دون أي مستجدات أو إعلان عن فتح تحقيق، في وقت تنفي فيه العائلة رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادثة.
1: شهود عيان يعني لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد، كان بيخبر منه الموضوع بدون ما يقتلوا. راح اتوجه للجهات المختصة واطلب سندات واطلب وراق، راح اجمع حتى فيديوهات، لانه فهمت انه في فيديوهات هناك انه هي بتوثق قسم الحادثة. انا بتامل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي احنا بنحكيه. احنا لحد لسه فيش حد بوجه لنا من الشرطة، قررنا انه نصرح الجثة بنفس اليوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطة، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي حتى نعرف بالضبط شو اللي صار وكيف رامي أصيب. كيف أنا شفت كان رصاصتين بمنطقة الرجلين ورصاصة قاتلة في منطقة الرقبة.
0: أكدت عائلة كبهة في بلدة خور سقر في وادي عار أنها تتابع تطورات التحقيق في ملف مقتل الشابة هاجر كبهة في العشرين من عمرها إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة بعدما أوقفتها دورية شرطة بهدف تحرير مخالفة سير لها على شارع 65 قرب مفترق وادي عار. محمد كبهة خال المرحومة هاجر تحدث لراديو الناس عن المرحومة وملابسات الحادث التي تشير لاستهتار الشرطة بحياة الناس.
2: نعرفه انه البنت عملت مخالف الشرطة، قالت لها وقف على جنب، وهناك حتى كانت تحكي مع صحباتها انه انا بدي اوكل المخالفة، وبعدها انقطع الاتصال. نزلت وكلها انزلي، مين حكى معها، شو صار معها. احنا اكيد راح نتابع الامور لاخر نفس، مش بحق الانتقام، ولكن اللي صار اذا تكرر راح يصير مع الكل، واحنا بدناش حدا يعيش اللي احنا عشناه.
0: أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يجمد تنفيذ بنود من قانون الاتصالات التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ فوراً، معتبرة أن الالتماسات تثير شبهات جدية تتعلق بإجراءات سن القانون وببعض مواده، وأن تطبيقه قد يصعب التراجع عنه لاحقاً. من جانبه هاجم وزير المالية بتسلال سموتريتش القرار، واعتبر أن المحكمة فقدت كل الضوابط في مواجهتها للكنيسة والحكومة. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي حتى معبر كرم أبو سالم اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى التوقيت ذاته غدا، مع السماح بدخول السكان والعاملين فقط. وجاء القرار على خلفية مسيرة تخطط لها مجموعات استيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع، ويخشى خلالها من محاولات دخول قطاع غزة بصورة غير قانونية. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، قال إن المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، معتبرا أن التعامل مع ما وصفه بمحور الشر يتطلب أكبر عدد ممكن من الصواريخ، مضيفا أن إسرائيل أزالت الخطر البشري لكن لا يزال هناك المزيد من العمل وفق تعبيره. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من جثة جليل.
5: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
7: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
8: صباح الخير من مدينة الطيرة.
9: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
10: يسعد صباحكم من بير السبع.
7: والكانوا يجوا بدلوا.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
12: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. لا تفوت الفرصة.
13: إذا صباح الخير، صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا وين ما توجدتوا، بنرحب فيكم دايما وتحية حلوة لكل اللي بينضموا ليكونوا معنا. زي ما ذكرنا وزي ما سمعتوا بالإعلان من ساعات الصباح الباكر اليوم، خدمة من برنامجنا ومن برامجنا من راديو الناس بنقدمها للمستمعات والمستمعين، وين في أسعار عن جد، أسعار خاصة، أسعار على القطع الكهربائية. زي ما تعودتوا عادة بنكون بمحل من محلات تركلين حشمال أو فرع من هذه الفروع، والفرع اليوم اللي عامل الحمل الكبير هو فرع الدوتش سنتر في مدينة الناصرة. إذن منطقة الناصرة، كفر كنا، طرعان والمنطقة، بدي تركزوا معي منيح بالحمل اللي موجود اليوم. أسعار لن تتكرر ومش رح نعلن عنها غير لما تصلوا لهون وتشوفوا بعينكم، بس بدي أحكي لكم عن حملة واحدة من الحملات الموجودة، حملة العرسان، عرسان الـ 2026، مقبلين على الزواج، اسمعوا الحمل اللي بانتظاركم. أولا الرزمة تشمل كل القطع الكهربائية، عم بحكي على براد فريزر علوي 540 لتر، عم بحكي على غسالة 7 كيلو، عم بحكي على شاشتين تلفزيون، عم بحكي على فرن مبني، عم بحكي على غاز، عم بحكي على ميكرو، على شافط غبار لاسلكي، عم بحكي على خلاط طعام، كمكم، توستر، منعم للشعر، بلندر، كل ما بحتاج البيت. يعني لدخولنا الأول للبيت كل القطع الكهربائية ب 7490 شيكل بدل 10281 شيكل، 7490 شيكل. واللي بأخذ هاي الرزمة بأخذ قسيمي هدية عبارة عن 1000 شيكل. يعني أنت بتأخذ كل قطع الكهرباء ب 7490 شيكل، ممكن تدفعهن ببطاقات بأي نوع من أنواع بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة، وفوق هذا بتأخذ كمان 1000 شيكل هدية قسيمة زي ما ذكرنا اللي تشتري فيها من عدة محلات، هالقسيمة بقيمة 1000 شيكل. هذا كله وبس اليوم وبس بهذا الفرع، تركلين حشمال دوتش سنتر في مدينة الناصرة. تعالوا لهون، المحل مفتوح لغاية الساعة 8 المساء، أسعار لن تتكرر. كمان يعني حملة خاصة لبداية الصيف ولليوم الأخير في المونديال، استغلوا هاي الحملة اللي مش رح ترجع أنا متأكد لفترة طويلة. بدي أشكر كل اللي بيتابعونا، كل اللي بيسمعونا. قطعة كهربائية، عنوانكم واحد ووحيد، تركلين حشمال، فرع الناصرة دوت سنتر، نحن بانتظاركم. وحاليا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية، هايبريد، او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: حملات صيفية ساخنة واسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق.

0: نقلها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حاملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صالات العرض أو اتصلوا 49 89. اختار طريقك

0: اختار ام جي بتلبى لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكولد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين؟
3: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بثلاثين شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي عامل أجنبي في الثلاثينيات من عمره مصرعه صباح اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء قرب كريات ملاخي. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، ورغم إجراء عمليات إنعاش متقدمة أعلن عن وفاته في المكان. لقي أشرف ضميري في الأربعينيات من عمره من مدينة طول كرم مصرعه غرقا أمس في شاطئ الصيادين بمدينة الخضيرة. وفقا للمعلومات الأولية انتشل الرجل من المياه وهو بحالة حرجة، حيث حاولت فرق الإسعاف إنعاشه في المكان لأن جميع المحاولات باءت بالفشل، وأعلن عن وفاته متأثرا بحالة الغرق. قال المحامي يوسف شلبي عم الشاب المرحوم رامي شلبي الذي قتل في قرية سولم برصاص الشرطة قبل أيام، قال إن العائلة تستعد للتوجه للقضاء والهيئات المسؤولة للتحقيق في عملية القتل. وفي حديثه لراديو ناس قال إن القضية لا تزال تراوح مكانها دون أي مستجدات أو إعلان عن فتح تحقيق، في وقت تنفي فيه العائلة رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادثة وتتهمها بتصفية ابنها عمدا.
1: من شهود عيان يعني لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد، كان بيقدر ينهي الموضوع بدون ما يقتلوه. راح اتوجه للجهات المختصة واطلب سندات واطلب اوراق، راح اجمع حتى فيديوهات، لانه فهمت انه في فيديوهات هناك انه هي بتوثق قسم الحادثة. انا بتامل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي احنا بنحكيه. احنا لحد لسه فيش حد بيوجه لنا من الشرطة، قدرنا انه نصرح الجثة بنفس

0: يوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطه، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي.
1: أبلغ عدد كبير من مستخدمي منصة فيسبوك في مناطق مختلفة حول العالم خلال الساعات الأخيرة عن أعطال وصعوبات في الوصول إلى المنصة واستخدام خدماتها بصورة طبيعية. هذا ولم تصدر شركة ميتا بيانا رسميا حتى اللحظة يوضح سبب العطل أو نطاق تأثيره، كما لم يتضح ما إذا كان الخلل عالميا أم يقتصر على فئات أو مناطق محددة من المستخدمين. أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يجمد تنفيذ بنود من قانون الاتصالات التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ فوراً، معتبرة أن الالتماسات تثير شبهات جدية تتعلق بإجراءات سن القانون وببعض مواده، وأن تطبيقه قد يصعب التراجع عنه لاحقاً. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي حتى معبر كرم أبو سالم اعتبارا من 8 من صباح اليوم وحتى توقيت ذاته غدا، مع السماح بدخول السكان والعاملين فقط. وجاء القرار على خلفية مسيرة تخطط لها مجموعات استيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع، ويخشى خلالها من محاولات دخول قطاع غزة بصورة غير قانونية. قال مسؤول إسرائيلي صحيفة يدعوت أحرنوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، وأضاف أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة والإيرانيون يهاجمون دول الجوار، مشددا على أن إسرائيل تستعد لأي محاولة إيرانية لاستهدافها وفق تعبيره. هذا وكان وزير الأمن القومي تامر بن غفير قد صرح لهيئة البث الإسرائيلية قائلا إن المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، معتبرا أن التعامل مع ما وصفه بمحور الشر يتطلب أكبر عدد ممكن من الصواريخ وفق أقواله. أفاد التلفزيون البحريني بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. هذا وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية بانطلاق هجمات صاروخية على أهداف في الكويت وأربيل في إقليم كردستان العراق. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى صباح اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 8 على التوالي. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. لا تفوتوا الفرصة.
4: فعلا فعلا المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس وعلى موجاتنا 103.3 و107.8، تحية حلوة لإلكو في البداية، وبنحكي لكم فعلا ما تفوتوا فرصة الشراء اليوم. إذا كنتوا البيت كان بحاجة لقطعة كهربائية ما تفكروا مرتين، ضربكم على تركلين حشمال. وبنذكر إنه الحمل الكبير، الحمل المجنوني، موجود فقط في فرع تركلين حشمال الدوتش سنتر في الناصرة. إذن الدوتش سنتر هذا الفرع الوحيد اللي موجود فيه هاي الحملة. بنذكر يعني بدي أعطيكم سعرين لقطعتين كهربائيات إحنا بحاجة لإلين بالصيف. أنتوا بحاجة طبعا لمكيف، إذا بدي أخذ مكيف، ومكيف من بيت تورنادو، عم نحكي على مكيف مزجان 2 قوة حصان، انتبهوا للسعر 1890 شيكل. سمعتوا صح، 1890 شيكل. ومكيف تنين ونصف قوة حصان ب 2290 شيكل. بنذكركم دائما قبل ما ننتقل لرزمة العرسان رزم العرسان والعرايس لل 2026، بنذكركم بطرق الدفع دائما، هاي الطرق اللي بتريح

12 قسط بواسطة الشيكات أو حتى 24 قسط بدون فائدة طبعا على بكل بطاقات الدفع المتاحة. إذن حتى 24 دفعة بدون فائدة، حتى 12 شك بدون فائدة. وبدي أذكر العرسان والعرائس وكل من يدخل بيت جديد نحكي له مبروك، وأتراكلين حشمال فرع الدوت سنتر بحكي له مبروك بطريقته. اليوم كل القطع الكهربائية اللي بيحتاجها البيت، كل القطع، عم نحكي على غسالة جلاي، عم نحكي على براد كبير، عم نحكي على غاز، على فرن مبني، على ميكرو، على كل إشي أنتوا بتحتاجوه موجود في هاي الرزمة، الرزمة البرونزية واللي سعرها 7490 شيكل. عم نحكي على كل القطع الكهربائية للبيت 7490 شيكل. بسألوني شو فيها هاي الرزمة، بحكي لكم انه بس اذا اخذت البراد، عم نحكي على براد اللي هو 540 لتر نيروستا اسود، وسعة الحجرة حجرة التجميد 142 لتر، يعني كبير، براد كبير، براد عائلي ضخم في هاي الرزمة. وهاي الرزمة كمان بامكانكم تدفعوا سعرها ب 24 دفعة. عم بيحكوا لي هون، أنا بترجم دغري للغة العربية، 24 دفعة ببطاقات الاعتماد بدون فائدة، وفوقها بتاخذوا هدية قسائم شرائية بقيمة 1000 شيكل، صح؟ 1000 شيكل، نعم. إذا كل القطع الكهربائية للبيت، البيت الجديد 7490 شيكل، بتدفعوها ب 24 دفعة بواسطة بطاقات الاعتماد أو بواسطة الشيكات بدون فائدة طبعا، وفوقها بتاخذوا 1000 شيكل قسائم شرائية هدية من عدة محلات موجودة هون في الدوج سنتر. تركلين حشمال في الدوج سنتر الاحتفالية الكبرى، احتفالية الصيف الكبرى، أسعار مش رح تتكرر، ما تفكروا مرتين. إذا عن جد أنتوا بحاجة لقطعة كهربائية، اليوم هو اليوم المناسب بهالمرحلة، مناسب جدا كمان. نرجع لبرامجنا في راديو الناس، إليكم هناك في الاستوديو.

0: رحلات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلم هندسة بألمانيا.
6: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. لا تفوتوا الفرصة.
8: فعلا ما تفوتوا الفرصة اليوم إذا كنتوا بحاجة لأي قطعة كهربائية صغيرة أو كبيرة. كانت عنوانكو الفرع الوحيد اليوم بيحتفل، الفرع الوحيد اللي بيحتفل بالصيف وفعاليات الصيف واليوم الأخير للمونديال، فرع تركلين حشمال في الدوتش سنتر في الناصرة. حملات عن جد غير مسبوقة، حملات اللي هي خاصة جدا في

تركلين حشمال والحملات عمليا على كل القطع الكهربائية اللي احنا بحاجة لها في فترة الصيف. بنبدأ مثلا بمكيف، بناخد مكيف واحد قوة حصان، عم نحكي على يعني أفضل أنواع المكيفات مسجنين تورنادو، واحد قوة حصان ب 879 شيكل. سمعتوا صح، واحد قوة حصان 879 شيكل. نظرة سريعة على المكيف من نفس النوعية مع كفالة طويلة العمد، اثنين قوة حصان 1890 شيكل. إذا مسجان من بيت تورنادو، اثنين قوة حصان 1890 شيكل، 2.5 يعني عم نحكي على مسجان لكل البيت، مكيف لكل البيت ب 2290 شيكل. كل الأسعار اللي احنا بنذكرها طبعا اليوم، كل الأسعار بإمكانكم من فوق ال 200 شيكل تقسطوا لحدية 12 قسط بواسطة الشيكات بدون فايدة، وبواسطة بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة بدون فايدة. نظرة سريعة للمفاجأة الكبيرة اللي موجودة فقط لهذا اليوم في تركلين حشمال فرع الدوت سنتر، انتبهوا بالذات العرسان والعرائس اللي مقبلين على الزواج وعلى بيت جديد، هني طبعا بحاجة لكل القطع الكهربائية. واليوم هالحملة الرزمي البرونزي كل القطع الكهربائية، وانتبهوا يا جماعة فقط بهذا الفرع، فرع تركلين حشمال في الدوت سنتر. نحكي لكم أن كل الرزمي هاي 7490 شيكل، عم نحكي على كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية 7490 شيكل. وبالمقابل إذا بتشاركوا بهالرزمي راح تحصلوا على قسائم شرائية بقيمة 1000 شيكل، قسائم شرائية بقيمة 1000 شيكل، يعني مش بس 7490 شيكل، انتو كمان برجع لكم 1000 شيكل، هن عبارة عن قسائم شرائية هدية على الرزمي البرونزية. وهذا المبلغ طبعا بإمكانكم زي ما ذكرنا تقسطوا بدون فائدة. هذا فقط اليوم تركلين حشمال في الدوت سنتر في مدينة الناصرة، الفرع الوحيد اللي بيحتفل بموسم الصيف بطريقته الخاصة، المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8 مساء. والسابق صدقوني ربحان، يعني احنا ذكرنا جزء بسيط جدا من الحملات الكبيرة اللي موجودة هون على كل القطع الكهربائية. تعالوا لهون استغلوا الحملة، وبذكركم دائما وأبدا الفرع الوحيد، احنا بنعرف انه في كثير فروع لتركلين حشمال، عم نحكي على فرع الدوج سنتر اللي اليوم بيحتفل باحتفالات الصيف إن شئتم، أو موسم الصيف على طريقته الخاصة. في هالمرحلة بنعيد البث لاستوديوهاتنا في مدينة الناصرة، هناك الزميل الزملاء بانتظاركم لاستكمال البرامج، وزميلنا على هندسة الصوت الزميل محمد أبو ليل، فتحية له، يعطيكم العافية، نعيد البث إليكم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكنني خامي،
4: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمسة عشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا

0: تجارب جديدة كل يوم.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فهل تبقى إسرائيل خارج دائرة الصراع؟ استمرار عمليات الهدم في البلدات العربية، وفي طمرة مواطن يقوم بهدم منزله بشكل ذاتي تفاديا للغرامات. وأنظار العالم تتجه إلى نهائي كأس العالم هذا المساء، الأرجنتين وإسبانيا في مواجهة نارية لحسم لقب المونديال. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية اليوم الأحد، العدد الأول لهذا الأسبوع، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. تتزايد المؤشرات على احتمال تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تعزيز واشنطن من وجودها العسكري في المنطقة وإرسال طائرات أخرى للتزويد بالوقود والمقاتلات، إضافة إلى تجديد التحذيرات من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة. ورغم هذه التطورات، تشير التقديرات إلى أن أي مواجهة محتملة قد تبقى محدودة في المرحلة الحالية مع استمرار الغموض بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستبقى خارج هذه الدائرة، دائرة الصراع، أم ستجد نفسها منخرطة من جديد في هذه المعارك الميدانية وتبادل إطلاق النار بين جميع الأطراف. إذن هذا هو الموضوع المركزي والذي يشغل الجميع في الساعات الأخيرة، وليس فقط عبر أثير راديو ناس. ينضم إلينا عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس، أهلا بك.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: يعني التطورات الأخيرة بعد موجة ثامنة خلال الأيام الأخيرة وخلال الأيام الثمانية الأخيرة، هناك من يقول بأن نحن نذهب نحو تصعيد أكبر دون محاولة للاحتواء. يعني عبد القادر، في الماضي الأيام أو الأسابيع الأخيرة كنا نشاهد الدور الباكستاني واضح، الآن وكأنه لا يوجد أي وساطة أو لا يوجد أحد يعني يغرد بصوت آخر.
1: يعني فرات، ربما أيضا الوسطاء قد تعبوا من الاتفاقيات التي لا تنفذ. في نهاية المطاف هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها مباحثات، ولا الثانية ولا الثالثة، ويتم التفاهم على أمور معينة، ثم بعد الاتفاق بساعات أو بعد التفاهم بساعات تبدأ الفروقات بصورة مباشرة ويبدأ مرحلة من التوتر المتصاعد وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. بالتالي ربما فرات، الجانب القطري والجانب الباكستاني يعرفون أن مهمة التفاوض الآن أصعب، ويعرفون أن التوصل إلى اتفاق أو إلى تفاهم لا يعني بطبيعة الحال تطبيق هذا التفاهم بصورة مؤكدة. بالتالي هم قد يكونوا أبعد عن محاولة التوصل لاتفاق في ظل ظروف مشابهة. نحن أمام ظروف مشابهة تماما لما كان عليه الحال قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نذكر التعزيزات الأمريكية التي كانت ترسل، التقارير اليوم مشابهة، هناك حديث عن أسراء من مقاتلات F-35 وF-16 في طريقها إلى المنطقة، تم الحديث عن وصول سرب إلى الأردن قبل أيام من طائرات F-16، هناك عشرات طائرات التزود بالوقود، القطع البحرية لا تزال منتشرة بالمنطقة وقد تعزز ربما خلال الفترة المقبلة. وبالتالي الأجواء المحيطة بالمباحثات، الأجواء المحيطة بهذا التوتر، هي أجواء تشبه إلى حد كبير ما كان عليه الحال قبل التصعيد الكبير الذي وصل إلى شن حرب على الجانب الإيراني. أمس تم الإقرار بمقتل جنديين أمريكيين، ويبدو أن هناك ثالث لم يعثر على جثته حتى هذه اللحظة. وبالتالي هناك تصعيد واضح، هناك تصاعد واضح في الأمور، هناك ضربات أمريكية يومية بموازاة تهديدات إيرانية، ولو أن هذا التهديد الإيراني جاء على لسان المستشار العسكري لمجتبى خامنئي ولم يأتي ببيان رسمي من الحرس الثوري، يفيد أن إيران قد ربما يعني تتقبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام من هذه الهجمات المستمرة، لكن بعد ذلك ستصعد هي الأخرى أيضا في عملياتها وفي هجماتها، وقد صعدت بالفعل. يعني رأينا في الكويت ضرب لبنى تحتية ليس فقط لقواعد عسكرية، تحدث الجانب الكويتي عن هجمات طاولت منشأة لتحلية المياه ومنشأة للطاقة أو للكهرباء، وبالتالي إضافة إلى ضرب الولايات المتحدة لعدد كبير من الجسور والبنى التحتية المدنية في إيران، وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة رويدا رويدا، وقد نكون خلال أيام ما لم يحدث التدخل ربما أو قرار كالقرارات التي اعتدنا عليها من ترامب حين كان يعلن فجأة عن وقف العمليات وما إلى ذلك، إذا لم نكن في مسار مشابه سنرى ربما أننا سنعود إلى تصعيد وتصعيد كبير جدا. لا نعرف إن كان سينحصر على الولايات المتحدة وإيران أم أنه سيضم أيضا إسرائيل كذلك في هذه العمليات. هذا يتعلق بشكل أكبر ربما بالرد الإيراني، إن وجهت إيران صواريخها نحو إسرائيل فبكل تأكيد إسرائيل ستنخرط في هذا التصعيد، وإن استطاعت إيران أن يعني أو قررت إيران عدم توجيه هجمات نحو إسرائيل قد يكون سيناريو التدخل الإسرائيلي أبعد وينحصر على التدخل الأمريكي أو على
0: وهي معادلة متعددة على إيران. وهي معادلة متعددة المتغيرات إن كان من قبل الحوثيين والطرف اللبناني في حال بالفعل تمت العودة إلى المواجهة ما بين إسرائيل وإيران.
1: طبعا يعني هناك تهديد واضح ربما يعني فرات فيما يتعلق باليمن، وحين نتحدث عن الحوثيين لا نستطيع أن نتحدث عن تنظيم مرتهن 100% للقرار الإيراني، يعني هناك حسابات يمنية قد تكون خاصة بهذا التنظيم بالتنظيم الحوثي وبالمناطق التي يسيطر عليها، هناك حسابات داخلية، نذكر أن المناطق المحيطة بمناطق سيطرة الحوثيين باتت محاصرة تقريبا، وبالتالي قد تكون هناك حسابات أخرى، لكن بكل تأكيد ما يسمى بوحدة الساحات وما يسمى يعني بحلفاء إيران في المنطقة سواء كنا نتحدث عن الحوثيين في اليمن وهم أبعد، ولكن أيضا لديهم قدرة كبيرة على التأثير من خلال باب المندب، ولوحت إيران بهذه النقطة مرارا وتكرارا، ولوح الجانب اليمني أيضا يعني لوح الحوثيون أيضا بهذا الأمر بشكل متكرر على أنها ضمن الأوراق التي يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا.

0: كبيرا. رأينا أهمية مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة للعالم، والآن اليمن يعني أو الحوثيون يلوحون أيضا بإمكانية أن يعرقلوا الحركة والملاحة في باب المندب، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مثل هذه العوامل فبكل تأكيد هناك مخاطر كبيرة أولا على إمدادات الطاقة حول العالم بصورة عامة، أن تعود الصورة التي كانت خلال ذروة أيام التصعيد إلى الواجهة، ارتفاع كبير بالأسعار، توجيه ضربات ربما أيضا لمصادر الطاقة أي دول خليجية لحقول الغاز والنفط في هذه الدول بشكل يعرقل حتى عملية يعني إنتاجها، وهذا يتسبب بتصاعد الأسعار، وبالتالي يعني التبعات لن تقتصر على الإقليم أو على المنطقة فرات إن تطور الأمر. كما ذكرت هناك أوراق يمنية ضاغطة جدا، عسكريا قد تكون هناك أيضا إمكانية لعودة التصعيد الكامل أمام حزب الله، ويعني لا سيما وأن حزب الله بصورة واضحة يربط أن المسار الإيراني هو المسار الوحيد الذي يسير وفقه فيما يتعلق بالتصعيد على لبنان، ولا يسير وفق المسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر. بالتالي إذا ما قررت إيران أن تذهب إلى تصعيد أكبر، حزب الله أيضا قد ينخرط لاحقا في مرحلة لاحقة في هذا التصعيد. والجانب اليمني كما ذكرنا لديه أوراق، ولكن ربما هو يتمتع بمزيد من الحسابات الخاصة أكثر من بقية الأطراف التي يعني أكثر من حزب الله على الأقل.
1: عبد القادر عبد الحليم زميل في راديو ناس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فرا.
1: وإذا تحدثنا عن اتساع رقعة الحرب والمعارك، أعربت كتلة الجبهة في بلدية حيفا عن قلقها من اتساع الفجوات في مجال الحماية المدنية في المدينة، وفي ظل هذه المعطيات الرسمية التي تظهر انخفاض نسبة الشقق المزودة بغرف آمنة إلى 36% فقط، مؤكدة أن الأحياء العربية والتاريخية هي الأكثر تضرراً. رجل زعات الرئيس كتلة الجبهة في مجلس بلدية حيفا ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وجميع المستمعين.
1: يا أستاذ رجل، نتحدث عن هذه النسبة، هي نسبة العامة المقصود في المدينة؟
2: نعم، يعني أكثر من ثلث البيوت والشقق السكنية في حيفا تفتقر إلى حماية، تفتقر إلى غرفة آمنة، مساحة آمنة، ما يعرف بالممد.
1: نعم، وهذا المعطى كل المدينة، ولكن واضح أن الأحياء العربية القديمة، أحياء العربية التي أيضا لم يكن هناك أي اهتمام لهذه الأحياء على مدار السنوات، أكثر ما من تعاني.
2: نعم، نحن تقديرنا أن النسبة في الأحياء العربية التاريخية والقديمة بمعظمها هي يعني أكثر من 50%، ربما 60% من السكان العرب الذين يقيمون في هذه الأحياء، يعني زي وادي النسناس، زي عباس، زي الكبير، زي الحليصة، معظمها بيوت قديمة بنيت قبل العام، يعني جزء قبل الدولي وجزء الأكبر قبل العام 1980، وهو العام الذي بدأت فيه التعليمات تفرض وجود مساحات آمنة داخل البيوت. بالتالي هناك فجوات تاريخية رأيناها في الحروب الأخيرة، ولكن نقطة الضوء فرات هي أننا لم نكتفي فقط بأن نشير إلى هذا المعطى، ولكن حاولنا، سعينا قدر الإمكان قدر المستطاع، يعني وزميلي فاخر بياتي نائب رئيس البلدية الذي انتخب قبل أسبوعين، لتوفير حلول، حتى لو الحلول مش ولو ليس في مرافق تابعة للبلدية. نحن لجأنا إلى مواقف سيارات في المراكز التجارية، لجأنا إلى مؤسسات دينية، إلى كنائس، إلى مدارس، إلى أي مرفق عام، مواقف تحت أرضية يمكن تحويلها إلى ملجأ آمن معياري، وأعتقد أن هذا غير الصورة بعض الشيء في حيفا، على الأقل وفر حلول لمئات وألاف السكان.
1: نعم. ومستقبلا رجاء، مستقبلا
2: موضوع يعني اولا موضوع الحمايه يجب النظر اليه فقط يعني بالنسبه لواقع حيفا، ايضا على مستوى القطري في جميع البلدات العربيه، يعني كان هناك تقرير اعتقد قبل سنه ونصف، يعني في هناك بلدات لا يوجد فيها تقريبا ملاجئ، فقط في المدارس، لا يوجد في البيوت، لا يوجد في اي مكان، هذا موضوع كبير. طبعا هذه زيادة الحماية وإغلاق الفجوات في موضوع الحماية سواء يعني على مستوى المجتمع العربي أو على مستوى الأحياء الفقيرة، لأن هذه الأحياء التي تفتقر هي الأحياء القديمة والفقيرة بحيث العقارات، المطلوب فرات هو خطة حكومية شاملة. نقول بصراحة ولا بلدية حيفا ولا أي سلطة محلية أخرى عربية أو يهودية لديها القدرة وحدها على تمويل مثل هذا الأمر.

0: يعني بالإضافة إلى كل هذا نحن بالنسبة لنا فطبعا يعني حكومة لديها كل الأموال للصرف على الحرب وعلى الطائرات وعلى الدبابات وعلى وعلى وعلى، وليس لديها القدرة على توفير ملاجئ لمواطنيها. هذه هي دولة إسرائيل في العام 2026، هذه خيارات وأولويات حكومات إسرائيل.
1: أو الآن يعني رجع من خلال وجودكم بالفعل في مركز ربما صنع القرار كالكتل الجبهة في النيابة، مدى التأثير؟ طبعا التأثير لن يكون مباشر في أيام وأسابيع، يحتاج إلى سنوات، ولكن يعني هناك ربما مشروع ومخطط للسنوات القادمة؟
0: نعم بالطبع. أولا صراط مهم يعني بالنسبة لموضوع التأثير، طبعا نحن ليس لدينا أوهام بالنسبة سواء لبلدية حيفا أو أي يعني مؤسسة رسمية بالنسبة لسياساتها العميقة وبالنسبة لوضع السياسات العميقة، ولكن رغم ذلك نحن نحاول التأثير في مجالات خاصة في المجالات الاستراتيجية، قضايا التخطيط والبناء، التجدد الحضري، مخططات التجدد الحضري خاصة في حي مثل وادي النسناس، في حي مثل الحليصة، وفي حي مثل العباس. الآن أيضا هناك قضية في حي وادي السياح في منطقة كفر سمير قرب الكبابير، انت تعرف منطقة فرات. هذه القضايا استراتيجية، قضية التربية والتعليم أيضا استراتيجية. التأثير يتطلب جهدا استراتيجيا ومنهجيا ومتعدد السنوات، لا يمكن إحراز تغيير في سنة واحدة، وأحيانا ليس في دورة واحدة، هناك أحيانا مشاريع نعمل عليها على سنوات، تحصيل ميزانية مثلا شارع الكبابير الذي يوصل بين الكبابير ومدخل حيفا الجنوبي، هذا يعني بدأ التخطيط منذ سنوات ورصد الميزانية، والآن بدأنا نرى الثمار والعمل، وهناك أمور تتطلب سنوات، ولكن المهم هو أن لدينا رؤية واضحة، لدينا أيضا قدرة قدر الاستطاع وقدر الإمكان على التأثير. في النهاية إحنا يعني كتلة الجبهة أنا وفاخر إحنا 2 من 31، الأعضاء البديل عرفهم 4 من 31، لذلك يجب أن نختار قضايانا، ألا نتنازع عن أي قضية، ولكن أن نضع الأولويات بطريقة تخدم سكاننا وتخدم أهلنا وتخدم أولوياتنا في المجتمع.
1: حدثت عن وجود 4 أعضاء بالفعل عرب، هل هناك تعاون رجاء أم أن هناك خلافات معينة تؤدي إلى فض هذا التعاون؟
0: يعني نحن من جاتنا أيدينا مفتوحة وكانت مفتوحة منذ البداية، منذ الانتخابات أيضا دعوناهم لتشكيل كتلة يعني مشتركة من 4 أعضاء بلدية، أن هذا المفتاح للحصول على نيابة لفترة كاملة. نحن أيضا بطبيعة الأمر يعني بتواضع عنا يعني شوية خبرة من الدورات الماضية، كان يمكن أن هذا نضع هذه الخبرة في يعني مصلحة الجميع وفي تناول الجميع وليستفيد منها الجميع في العمل البلدي. دائما أيدينا ممدودي وستبقى ممدودي، نعمل أن يكون هناك تجاوب من الأطراف.
1: رجل أنا بفهم من كلامك أنه ما في تجاوب وفي تعاون من العضوين العربيين.
0: يعني لا أريد أن يعني أقول بشكل قاطع، هناك قضايا يوجد تعاون، هناك قضايا يعني يوجد ممكن تباعد معين، ولكن بالأساس نحن نعمل للمصلحة مجتمعنا. نحن مستمرون في العمل يعني في كل قضية، يعني مثلا أخت سالي شاركت زميلتنا سالي قبل 2 أسبوع في جلسة البلدية مع أنها من المعارضة وجاءت وصوتت لدعم فاخر، لأن المسألة ليست شخصية، المسألة هو تمثيل المجتمع العربي وقوة المجتمع العربي وقدرة المجتمع العربي على التأثير.
1: طيب، ونحن سنتابع على أمل بالفعل أن يكون هناك نتيجة في نهاية المطاف للمصلحة العامة لمصلحة المواطن العربي. رجاء زعات، رئيس كتلة الجبهة في مجلس بلدية حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فرات.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر.

0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
7: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
6: صوت المساء مع شيرين يونس.
8: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
9: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد، والآن إلى ملف لا يقل أهمية عما ذكرناه، كل ما يتعلق بالأرض والمسكن، حيث شرع المواطن أو مواطن مدينة طمرة بهدم المنزل، منزل الخاص، منزل العائلة بشكل ذاتي، وذلك تفاديا للغرامات الباهظة في حال تم الهدم من قبل السلطات بحجة البناء دون ترخيص. ينضم إلينا رائف شاهين صاحب المنزل، أهلا بك.
1: مفرات
0: الله يعوضك.
1: يعني الحمد لله كل شيء.
0: ايش اللي صار اخر؟ لو تحدثنا متى تم بناء المنزل، شو التفاصيل هذا المنزل؟
1: تقريبا سنتين ونص لثلاثه بلشت اعمل خوارط، يعني تقريبا بدأ 5 أشهر تكون جاهزه. انهزمنا من الحرب عشان هون في ملشأ نتخبى فيه، وفايتين على حرب يعني عواكيف الاحداث اللي صايره. نزلت أنا بالشارع، وين نروح يعني؟ الدور اللي فوق كلها تفش فيها ملاذ، بتمنى أكون آخر دار.
0: كيف إحنا سمعين بعده عملية الهدم مستمرة؟
1: عمين هبت، مين أحسن يجي هني يدفعوني مصاري ولا أنا دهبت؟ ما فيش مجال يعني. بعدين هني صرت غصب عني دهبت، لأنه جننوني كل 5 دقايق لو بروح على العبريانية. كيف عملوا فيه؟ كان بطل في تخيخة، كان بيستقيلوا
0: كل 5 دقائق بيجي عندك البوليس يفحص؟
1: لا، فلت التلفونات كمان. هاي في عندي نواف السيارة تتفرج علينا وإحنا نهبط.
0: شنو يتساوي؟
1: وهذا ولا شي، بعوض الله. شنو يساوي إشي؟
0: أهل الخير بتوجهوا لكم يساعدوا، يحاولوا يساعدوا ما بعد الأدب.
1: والله ما إحنا كيف ألوها، الحمد لله مش بحاجة، إنه الناس بتواسي أجو كثير. مشكلتنا أنه كمان نفس الوقت أعضاء الكنيسة اللي عندنا، بتمنى من

0: الله يتحدى لأنه مفرفطين. ومن هون نداء إلى منصور عباس، حتى لو أنت يا أخي مظلوم فوت بالمشترك، لأنه إحنا بطلنا نغضر ووضعنا صعب كثير حتى البلديات. يعني أنا أقول لك الرئيس ما عملش وعمل ومسواش، حكي فاضي، لأنه كمان ببرشا منش. لما البوليس بيحكي معاي بقول له الرئيس قال لي الساعة كذا، حكى كلام بذيع الرئيس. شو بدك أكثر عن هيك؟ لوين وصلنا
1: البوليس؟
0: لوين وصلنا؟ ما إحنا مش قادرين نعمل إشي، يعني حرام على هذا كله. بقول لك بلا ترخيص، طب يا خاطيني اعمل لي، افتح لي، سوي لي.
1: طبعا هي بملكيتك، الأرض بملكيتك
0: يا أخي، ملكيتي شو طبيعي. يعني البلديات بشكل عام، أنا يعني بضمرة جديدة عرفت إنه في حوالي معدد أكثر من 700 دار إسا، في دور منها اللي صلى من 48 وده تنهاد.
1: واضح إنه سياسات هاي الحكومة واضح إنها موجهة
0: من هون كثير. إحنا لازم نتحد، لأنه إحنا صعب نعيش بهيك ظروف. يعني حتى الرئيس، رئيس دولي، أنت بدك تهد دار، طب هذا الزلمة متخبي بالمال، طب كيف تقبل حالك؟ مين مزنية للدولة؟ مين هاي الدار؟ ملك الدولة مش ملكي أنا، ناحية قانونية. أنت بدك مزنية، يعني الواحد يفكر بمرات بعقله هو مثلا، بتهد عشان إيش؟
1: الوضع صعب، صعب.
0: عمي فرات بعوض الله، احنا كمان بعد عن بعض التهينا بشيء اسمه طخ، وبعدنا عن الاشياء اللي هي اهم اللي بتساعد، اللي هو من زمان التعليم، المعلم ممنوع صار يضرب الطالب، خربت عنا، بطل فيه كبير لإلنا، بطل حدا يقدر يعمل اشي، اعضاء كنيسة. يعني اقول لك شو، يعني شو بيعملوا؟ مثال بسيط، يعني فيش بدن اشي من مفرفطين، لو نيد واحد مش قادر يعملوا اشي.
1: يعني في كثير في توجهات الان خلال ونحكي معك على الواتساب انه من اعضاء الكنيسة بلشانين بالكراسي، مين اول ومين ثاني، مين مع مقعد، مين
0: يا عيني عليك. ما هو مثلا الاخ احمد الطيبي حبيبنا ومن عز ومنريده، يا اخي بشار روح، ومبارك مات، وعرفات مات، وانت بعدك ما جيب لي جيل جديد يا اخي. ما في عنا مليان شباب، ما في شباب كثيري، ما غيره، اعطينا نشوف اشياء جديده.
1: إذا نحكي أخ رائف على الأضرار، قديش الأضرار تقدر؟
0: شو مليون؟
1: مليون؟
0: مليون. بعوض الله، شو نعمل؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ضمن فرات، يعني إيش دول؟ الحمد لله، الله بعوض، ومن هدها ومن عود نعمر
1: إن شاء الله. ان شاء الله لما تعمل معكم مره لقاء وبكون كل شيء تمام.
0: ما لمنصور عباس او للجبهه، هاي اخر فرصه لكم، يا بتتحدوا يا انه والله والله ما حدا راح يصوت، لانه انتم بعتونا، هن بعونا من الاساس. احنا مفكفكين، لما احنا فيش ترابط بنات، لانه هن السبب. لو في ترابط بيناتنا كان في ترابط بيناتنا. لما في ترابط بيناتنا بطل في عنا طاخ، ما هو فيش ترابط، فيش لجان اللي هي تساعد. عم افراد في وسط العربي للأسف، للأسف محزن جدا. بتمنى يصير تغيير، بس أنا كيف شايف لا، بتمنى.
1: وأنا كذلك.
0: احنا فايتين على انتخابات، فايتين على انتخابات، لسه منركض على ايش؟ يعني تيجي لعندي واجي لعندك توسينا ووسيك، هذا ما بفيد. في رائف، في بعديه محمود، في بعديه علي، ما كله على الطريق. لما زرعوا فينا الخوف، نحن من من من اجل التخيخ صرنا نخاف من البوليس. ما نحكيش معاه يا اخي، ما بقول لك انا كل خمس زي التلفون، طب اروح اعملوا اللي بيعملوا مشاكل بهاي الطريقه، احنا معاكم.
1: وضحت الصورة، على أمل أنه بالفعل يكون تغيير وتعويض لك.
0: والله بتمنى من رب العالمين. عمي فراد أنت توصل كمان رسالتي، إحنا مظلومين، إحنا انظلمنا، إحنا هنا انذبحنا، إحنا أكثر من أنت عملية، أنت موجود في إحنا طالبين، إحنا بحرب عالمية صرنا فترة ما هذا الشيء. تخيل أنت الدولة فايت على حرب إسه، مظبوط ولا لا؟ هيك الأخبار.

0: انت جيت تسد الدار اسا وانت عارف انه بكره وبعد بكره في حرب, او انت عارف انه انا بعد لي 4 ايام بنفك الصغر اسا بقعدش يكون. انا عشان ما بديش اضر البوليس واحمي اولادنا رفضت انه يكون هون عندي ناس تتظاهر. انا رفضت, انا دخل اولاد بلدي, انا رفضت ما بديش, لانه عارف شو مصيره. انا عشان داري ينحبس ولد او ينتهي ولد, انا ما بديش, انا ما بدي. بس بتمنى اعضاء الكنيسه تقول لي من شان الله اجتهدوا, احنا ضعنا. واحمد الطيبي نداء له, دخيلك يا عمي يا اخي, ان شاء الله لك السيل يا اخي, حط له على السنه محلك. يعني السؤال شو بقى, شو ما بنقول لك غيرنا كم من رئيس وكم من بلد وكم من دولة راها يا اخي. خلص اعطي لجيل, بدنا جيل جديد يا اخي. فيش عندنا محامين, فيش عندنا متعلمين, فيش عندنا مهندسين, ملان ملان دكاتره, ملان ايش بدك في عند وصل العربي. احنا احسن ناس, بس اذا كنا ايد وحدي مش مفرفطين. ما بتسمع فرات طخ فلان, فرات طخ فلان, فرات طخ فلان, فرات طخ فلان. عم هو انتم احنا ماسكين كلمه طخ ومتركين الاشي الاساسي اللي هو انه احنا مبعدين عن بعض ودورنا عماله تنهاد. وفرات انت كمان عليك حق, في اشياء هوب الصوب ممنوع تكمل فيها. احنا دليلتي هسه باشياء اللي هي اهم, مش طخ طخ طخ كل حياتنا طخ صارت. قلت هنا بيش اسمه طخ مش اكثر, خراف المجتمع تاعنا كلياته طخ.
1: للأسف هذا هو الوضع. أخ رائف, بدي أشكرك على وقتك معنا, وعلى أمل أن صوتك يصل ويقع على أذان صاغي.
0: بتمنى أنه أعضاء الكنيسة يتفقوا مع بعض, بتمنى. وإذا ما اتفقوش بعوض الله, ومعناها ضاعت, لا بالفع هاد ولا هاد. يعني إذا واحد عامل حساب يأخذ 7 كراسي وهذاك 4 كراسي, قول لهم هذول كلهم بالفعوش غير ما تكونوا يد واحد.
1: نعم, شكرا لك من جديد
0: حبيبي, بارك الله فيك.
1: إذن رائف شاهين صاحب, نسمع بعدنا صوات الهدم, أصوات الآليات التي تقوم بالهدم في مدينة طمرة, حيث قام هو بذاته بهدم من أجل أن يعني يتجنب الغرامات. وهو يقول أيضا, أنا رفضت أن يكون مظاهرة, رفضت أن يكون وقف احتجاجي, بديش أضر أبناء بلدي. وأكثر إشي أكد, إحنا مظلومين, إحنا مظلومين. هذا بكل ما يتعلق في قضية الأرض والمسكن والهدم المتكرر. يعني واضح أن هناك من يوجه, من يعرف بأنه في هناك قرارات من المحكمة, هدم اليوم بكرة اللي بعده من فوق برأس الهرم, بوجه البوليس روحوا عنده ضلكوا حكوا معه. وانتوا عارفين من قصدي اللي بوجه, وعم بقوة, عم بقوة بالاستطلاعات, استطلاعات رأي بشكل مش طبيعي. طبعا اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. أضرم مستوطنون النار في مسجد وعدد من المنازل ومركبة في قرية التواني جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية. وفق تقارير استهدف الهجوم المسجد وعدد من الممتلكات, إضافة إلى خط عبارات على الجدران. محمد ربعي رئيس مجلس قروي التوانة مسافر يطة ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ محمد.
2: أهلا بك, مرحبا.
1: أهلا بك. يعني يشاهد في التوثيق كيف يقوم هؤلاء الإرهابيين بالإحراق, فيقومون بال يعني بالعبث بكل ما يتعلق بالممتلكات العامة, وبين أيضا الأماكن المقدسة. نتحدث عن مسجد.
2: طلع إرهاب المستوطنين لا يتوقف. يعني إحنا بنحكي عن الحدث اللي صار في مثال البارح بتواني, هو أصلا استكمال الحدث اللي كان موجود أصلا تحصيل حاصل في منطقة وادي الرخيم اللي كانت موجودة في منطقة مسافر يطة. يعني ما بين الحدثين بنحكي عن 40 دقيقة. يعني بنحكي عن تسلل ليلة أمس مجموعة من المستوطنين, أكثر من 30 مستوطن إرهابي من بورة حفات معون, طبعا الجاثمي اللي موجودة على قرية تواني. شنت هجوم استهدف الأمنين في منازلهم في القرية, يعني رغم أنه اعتداءهم على الأطفال والنساء نهارا, على سرقة الأغنام المواطنين, على تخريب الممتلكات الزراعية, لكن كمان أنه بالليل بيكون في متعلق عندهم اعتداء وإرهاب في متعلق ثاني اللي هي إشعال النيران. فإحنا بنحكي عن إضراب النيران في متعلق في منازل المواطنين, في السيارات, في ممتلكات, نحكي عن

0: يعني انتهاك حرمة المسجد اللي كمان خطوا عليه اللي كتبوا عليه بعبارة فهمت علي عنصرية انه سجن او مكان للحبس فهمت كان موجود. ففي النهاية هذا المستوطنين تحت سياسة وظل فهمت علي وجود دولة إرهابية أصلا بالتحديد هو أصلا منظومة فهمت علي منظمة بالكامل ما بين فهمت لتجزيء هاي الجزيئات الاحتلال من مستوطنين من إدارة مدنية من النظام فهمت علي جبهة داخلية للشرطة وكلهم فهمت علي أفراد لتنفيذ نفس الهدف. الهدف هو تهجير سكان فهمت علي مناطق المسافر وخارج تواني من أراضيهم للاستيلاء على هذه الأراضي بشكل كامل.
1: وبالفعل بتشوف أنه في من يخضع لهذا الإرهاب؟
0: لا بالعكس كل
1: تشبث أكثر
0: زاد كل ما زاد الاعتداء كل ما زاد التشبث كل ما زاد الرباط كل ما زاد مثل التمسك بهذه الأرض. يعني بصراحة إحنا الحدث اللي كان موجود لو موجود في منطقة ثانية كان صارت خسائر فادحة بالأرواح بشكل كبير. إحنا بنحكي عن وجود مستوطن أكثر من 37 مستوطن دخلوا فهمت على القرية دخولهم كان بعملية سريعة قيامهم بعمليات التكسير وإشعال النيران كانت سريعة حتى خروجهم بالقرية كمان كان سريع لأن أصلا كمان تصدوا فهمت على إلهم اللي هم الشباب المتطوعين الموجودين فهمت على في القرية الأهالي أصحاب المنازل وقدرنا إنه الحمد لله إنه أغلب المنازل إنه النار ما وصلت داخل البيت ما وصل داخل البيت يعني تم إطفاء النيران قبل وصولها داخل البيت. يعني كل العملية اللي عملوها يعني أكثر في متلاي مخسر كان موجود اللي هي السيارة اللي تقريبا جزء منها في متلاي تم حرقه وتكسير في متلاي الزجاج تاعها. أما باقي الممتلكات يعني حتى المسجد وباقي متلاي البيوت إنه تم يعني تخريب خارجي في متلاي وليس داخلي. ولو إنه دخلت النار داخل أي منزل أو داخل في متال المسجد أو داخل في متال أي مصنع الألبان تاع السيدات اللي موجود في متال جنب المسجد كان يعني ترك في متال دمار كثير سواء في متال في الأرواح أو في الممتلكات.
1: وأنت تقول هذا هو الحال دون أي رادع ودون أي تدخل ويعني يعيثون فسادا في الأرض.
0: أكيد يا أما إذا طبعا إذا كانوا موجودين مستوطنين بعدد قليل بده يكون مع قوة جيش تخدمهم وتساعدهم وإذا كان عددهم كبيرة بعملية مباغتي بتكون المنطقة بالكامل فارغة من أي قوة أمنية بالكامل. فهي سياسة واضحة يعني العملية اللي صارت امبارح واللي بتصير كل يوم هي عملية منظمة بتم التخطيط إلها مسبق فهمت مع
1: دون وجود اعتقالات أيضا للمستوطنين.
0: هذا الحكي بشكل فهمت علي يومي الاعتداءات اليومية اللي يعني بنحكي عنها في وضح النهار بتم الاعتداء على صاحب المنزل بتم سلبه فهمت علي من الأغنام وفي نفس الوقت بتم اعتقاله. هذا مسلسل موجود فهمت علي احنا موجودين فيه انه تقريبا فهمت علي يعني من 2022 زاد بعد 7 أكتوبر زاد بوتيرة أكبر ما بعد قروب الانتخابات الإسرائيلية.
1: وضحت الصورة. نشكرك على هذه المداخلة محمد ربعي رئيس مجلس قضاوي التواني مسافر يطا. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك كل احترام.
1: إذن هذا هو الحال هذا هو الوضع ودون أي تحرك ودون أي رادع. فاصل ونواصل.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: عدنا إليكم من جديد. اعتبارا من الثامن من الشهر المقبل يدخل حيز التنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح مخالفات المرور الإدارية في البلاد، والتي توسع من نطاق الإجراءات الإدارية لتشمل المخالفات لتصل غرامتها إلى 1500 شيكل. المحامي أحمد يحيى مختص في قضايا السير ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: العافية أخبارات لك ولجميع المستمعين.
0: لو تشرح لنا أكثر أستاذ أحمد.
1: نعم، أولا ابتداء من شهر آب شهر 8 نحن لا نتحدث فقط عن غرامات جديدة، وإنما عن طريقة جديدة للتعامل مع الاعتراضات، أي ما يعرف بالاستئناف، وهذا يفرض على كل سائق أن يكون أكثر وعيا بحقوقه، لأن المعرفة القانونية اليوم أصبحت جزء من القيادة المسؤولي، أو بمعنى آخر التغيير اليوم ليس فقط في قيمة المخالفة بقدر ما هو في الطريقة اللي بيستطيع المواطن أو السائق من خلالها الاعتراض عليها أو الاستئناف عليها، وهذا فرق مهم، لأنه الإجراء القانوني الصحيح قد يكون له أكثر قد يكون له أثر كبير على نتيجة المخالفة أو نتيجة الملف أو نتيجة الاعتراض على المخالفة. وللأسف كثير من السائقين اليوم بيطلعوا على المخالفة من زاوية الغرامة المالية فقط، بينما في كثير من الأحيان تكون المشكلة الحقيقية ليست في قيمة الغرامة، وإنما بالنقاط التي تسجل على رخصة القيادة وما يترتب عليها من أثر في دائرة الترخيص. يعني قد يدفع السائق المخالف وينهي الموضوع من وجهة نظره، ولكن بعد أشهر يفاجأ بأنه أصبح ملزما بدورات تأهيل أو إجراءات أو امتحانات جديدة أو حتى تعليق وسحب رخصة القيادة نتيجة تراكم النقاط. وعشان هيك أنا دائما بقول قيمة المخالف تدفع مرة واحدة، أما أثار النقاط فقد ترافق السائق لسنوات طويلة في مسراد رشوي. إحنا الأستاذ سراك المنظومة الإدارية الجديدة ما بتحكي فقط على انه بدنا نعلي الغرامات على مخالفات السير، وانما هني بدهم يعلوا نقاط المخالفه على نقاط على مخالفات السير. يعني عندك مخالفه التلفون بدها تصير من 8 نقاط ل 10 نقاط بشهر 8 بشهر اب، مخالفه السياقه على الحاشيه اللي هي جاب شول بدها تصير 8 نقاط، وفي عده مخالفات راح تصير بدها تصير 10 نقاط اسف، وفي عده نقاط ومخالفات اللي بدها ترفع ل 10 نقاط. طب الانتقاد تبعي انه اذا احنا كنا نتوجه نحو تشديد العقوبات من خلال رفع عدد النقاط في المخالفات، فمن الطبيعي ان يترافق ذلك مع مراجعه شامله لكل الاثار المترتبه على السائق في دائره الترخيص. المسراد رشوي العداله تقتضي على ان يكون هنالك انسجام بين تشديد العقوبه وبين الانظمه الاداريه التي تطبقها دائره الترخيص المسراد رشوي. ومن وجهه نظري انا الاصلاح الحقيقي لا يكون بتشديد جانب واحد فقط، اذا كان هنالك زياده في عدد النقاط على بعض المخالفات فمن المنطقي ان تراجع ايضا السياسات المطبقه في دائره الترخيص حتى يبقى النظام متوازن ويحقق الردع والعداله في ان واحد، لانه القانون الناجح مش القانون اللي بيشدد العقوبات.

0: فقط، وإنما القانون الذي يبني منظومة متكاملة ومتوازنة، المنظومة اللي بتحمي حياة الناس وبتحافظ في الوقت نفسه على التناسب والعدالة في تطبيق الإجراءات. ما هو ما بصير إحنا نعلي برضو نقاط النقاط بمخالفات السير بالشارع ونخلي المنظومة تبعت دائرة الترخيص نفس المنظومة. يعني اليوم دائرة السير تحكي لك إذا أنت بتقطع 12 نقطة بتعمل كورس سي سي، إذا أنت بتقطع 24 نقطة بتعمل كمان كورس اسمه كورس تي أو دي، وإذا أنت بتوصل 36 نقطة بتفوت على سحب رخصة من دائرة السير 3 شهور. يعني اليوم بعد المنظومة الجديدة الإدارية إذا بتأخذ مخالفات سير سنتين أنت فتت على على على كورسات بدائرة السير.
1: هيك يعني بيمنعوا حوادث الطرق؟
0: تجديد العقوبات حسب رأيي لا يمنع 100% حوادث الطرق. إحنا لازم نبني منظومة توعي الناس كيف ممكن نخفف من احتمالية حدوث حادث سير، مش بنرفع النقاط ولا بنرفع غرامات المخالفة. أنا حسب رأيي هاي مش الطريقة اللي ممكن تمنع حوادث السير. يعني غير أنه بدهم يعلوا نقاط المخالفة، في منظومة جديدة راح تصير بعد 8/8، أنه إذا أنا أو مثلا الأستاذ فرات لا سمح الله بأخذ مخالفة والمخالفة الثانية الثالثة الرابعة راح تصير كفول خلال 3 سنين. يعني إذا أنا اليوم بأخذ مخالفة السير 500، الثانية 500، الثالثة 500، الرابعة بتبطل 500، الرابعة راح تصير 1000 واللي وراها.
1: المقصود المخالفة نفسها تاعت 500،
0: تاعت 500 إذا بتنعاد نفس المخالفة
1: بتنعاد
0: المرة الرابعة بتصير دبل، بتصير كفول. فهني برضو راح يعلوا الغرامة إذا بتنعاد، الغرامة الشبيهة إذا بدي عملها، وبرضو بدهم يرفعوا عدد النقاط في دائرة السير. يعني أنا إذا اليوم بدي أنصح الناس شو تعمل أو رسالتي لكل سائق، ما تستعجل دفع أي مخالفة قبل ما تعرف كم نقطة راح تتسجل عليك وشو هي الأثار المترتبة عليها في دائرة الترخيص، لأنه القرار اللي بتخذوه السائقين اليوم بدفع المخالفة أو غير دفع المخالفة قد يحدد وضع رخصته في المستقبل.
1: طيب وضحت الصورة ونحن سنتابع ونستمر بالمتابعة والتوعية. شكرا لك على هذه المداخلة المحامي أحمد يحيى مختص في قضايا.
0: شكرا لك أستاذ فرات. شكرا.
1: نذهب الآن إلى بلدة الفرديس والذي المبادرة العام الثالث على التوالي يواصل عدد من متطوعي جمعية مبادرون بالتعاون مع فنانين وفنانات من الفرديس ومن خارجها بمشاركة أطفال أيضا بالحي المعين والسكان تنفيذ مشروع فني تحويل أزقة حي الشاغور في البلدة وهو أحد أعرق أحياء الفرديس إلى جدارية وإلى معرض مفتوح للجداريات. ألين علاء إساوي متطوع في جمعية مبادرون، أهلا بك. ألين
2: مرحبا.
1: بس لو توطي عندك أو الراديو أو حدا بيحكي أهلا بك، لو تحدثينا عن المشاركة وشاهدنا الصور بالفعل جداريات جميلة مهمة من أجل الحفاظ على عراقة وأصالة حي والأزقة وبالأساس حي الشغور.
2: صحيح، أنا ألين علاء عزاوي متطوعة في جمعية مبادرون، بشارك في المبادرات التطوعية كما أساهم في البودكاست الخاص بالجمعية حيث نستضيف شخصيات ملهمة ونسلط الضوء على قصص نجاحها. واليوم سعيدة جدا أن أتحدث عن مشروع جداريات حارة الشغور. طبعا إحنا مبادرون، إحنا بدأنا من سنة 2014، وكما ذلك كيف ما أنتوا شفتوا إنه إحنا بدأنا بأكثر من نشاط وكمان تطوعات مختلفة. وكان عنا من يوم الخميس تطوع في حارة الشغور اللي هو إحنا بنشتغل على تحسين الحيز العام، وفي حارة الشغور إحنا رسمنا 13 جداريات.
1: وقالينا مثل هاي المبادرة بتقوموا فيها بمحلات ثانية يعني خلال الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة؟
2: نعم، احنا بنقوم من اكثر من اماكن. اخر فترة عملنا كمان بالمقبرة تنظيفات، وعملنا كمان باكثر من حارة اللي هي بتحتاج تنظيفات وكمان تجميلات.
1: جميل جدا، وشفت انه كثير في مشاركة من الشباب، من الشبيبة، من الجيل الصاعد اللي من اجل التغيير.
2: صحيح، كان متطوعين ومتطوعات وفنانين وفنانات من الافراديس ومن خارجها.
1: وانت بالنسبه لك التطوع هو جزء كبير من حياتك اليوميه انك انت تكوني متطوعه وتعملي خير؟
2: نعم، هذا جزء كبير من حياتي وهذا تطوع وتعاون.
1: طيب وحسن، نتابع، نشكرك الين وبالنجاح.
2: تسلم، يعطيك العافيه.

0: ونذهب إلى الزميل بدة فرحات. أهلا بدة.
1: سلامات لك ولجميع المستمعين.
0: بدا بدي اروح معك بدايه الى اهميه وجوب او عدم وجوب انه يكون مباراه على المركز الثالث، علما انه هناك من يقول لا، ولكن في الوقت ذاته يعني شفنا اهداف، شفنا هناك من يقول بان مباراه تمرين كانت، ولكن هي مباراه كان فيها تسجيل اهداف، والمحل الثالث والمركز الثالث حصل على ميدالي، يعني وين الغلط؟ ومبابي جاب كمان جولين وتحول حاليا الى ومؤقتا الى الهداف التاريخي لكاس العالم.
1: نعم بالفعل فرات، يعني المباراة على المركز الثالث الرابع هي جزء من مونديال أو من بطولة كأس العالم، ويوم أمس شاهدنا مباراة بالفعل يعني من أجمل المباريات في المونديال هذا العام. شاهدنا مباراة ندية، يعني
0: لعب مفتوح،
1: لعب مفتوح ايضا، يعني تسجيل الارقام القياسيه ايضا، يعني اللاعب ايضا يريد استكمال بطوله كاس العالم، وما حصل مع امبابي يعني سجل هدفين، اليوم هو ملك هدفي كاس العالم،
0: وليس كذلك ايضا هو فرنسي من الطباخين.
1: نعم من الطباخين، وايضا الهداف التاريخي ايضا للمونديال حتى الان، ولكن الجميع ايضا ينتظر يعني مباراه الليله الارجنتين وليونيل ميسي، ربما يعني يسجل ميسي ويكون هو الهداف التاريخي للمونديال فرات. هذا عالم كرة القدم، وأيضا يعني المركز الثالث يحصل وأيضا يعني يتقدم أكثر بحسب تصنيف الفيفا لمنتخبات كأس العالم، ولكن يعني شاهدنا مباراة ممتعة يوم أمس، يعني كل من شاهد وحضر هذه المباراة بالفعل استمتع منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، ويعني كنا نتمنى بأن لا تنتهي هذه المباراة حتى نشاهد أهداف أكثر.
0: نعم، وبدأ أنت قمت يعني رصد آراء المشجعين ومحبي كرة القدم.
1: نعم بالفعل، يعني رصدت الأجواء أيضا، يعني قبل ما نتحدث عن المشجعين فرات، يعني عدد كبير من البلدات العربية تتجهز هذه الليلة، يعني هناك فعاليات كثيرة في عدد من البلدات العربية ووضع شاشات كبيرة لمشاهدة المباراة ليتسنى المشجعين، وخاصة مشجعي الأرجنتين ومنتخب إسبانيا لمشاهدة المباراة بشكل جماعي مع عدد من الفعاليات، وأيضا رصدنا الأصوات في المجتمع العربي، يعني كل من يعني كل مشجع يريد فوز المنتخب الذي يشجع، لنستمع الى الاصوات فرات.
2: انا بتوقع فوز اسبانيا على الارجنتين 2-1
3: باذن الله. اسبانيا 2-1 ان شاء الله، ميسي على البيت اليوم
4: اكيد ان شاء الله. اسبانيا 1-0
5: هاي اللعبه اللي تخلص 3-2 للارجنتين ان شاء الله.
6: اتوقع اليوم النتيجه 2-1 الإسبان إن شاء الله.
7: صح أنا ما بشجع الأرجنتين بس بتوقع أنها هي اللي تغلب.
8: أنا بتأمل إنه يكون في تحقيق عدالي وبس إسبانيا راح تأخذ الكأس إن شاء الله.
9: أنا بتوقع إن شاء الله إسبانيا، لأنه إسبانيا كيف لعبت آخر مرة كان لعبة نظيف وحلو بشلبي، وإن شاء الله 2-1 لإسبانيا.
10: 1-1 وبتروح أشواط إضافية وبتروح بناتل، والأرجنتين إن شاء الله بتغلب. والجوال راح يجيبها جول الارجنتين، راح يجيبه ميسي، والجول الاول للارجنتين.
11: اسمع انا بتوقع اللعبه هيك 2-1 اسبانيا ان شاء الله.
0: بعيدا عن العواطف، بدأت توقعاتك
1: نتيجه يعني مباراه صعبه فرات. بتوقع انه منتخب اسبانيا يفوز في كاس العالم ويحصل على كاس العالم للمره الثانيه.
0: بدأ فرحات، سنتابع معك، شكرا جزيلا لك.
1: سلامات.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، في الإعداد والتحرير والإنتاج عزمي دريني، وأيضا كانت معنا ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال دانا أبو بكر، جواد العمري وعلي النصار، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس بنضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
5: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك، وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
7: LG HS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. هدمت عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة اليوم منزلها بشكل ذاتي بعد استنفاذ الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية. في حديث لراديو الناس روى صاحب المنزل السيد رائف شاهين تفاصيل ما جرى اليوم.
1: تعمل خوارط يعني تقريبا بدها 5 أشهر تكون جاهزة. انهزمنا من الحرب عشان هون في ملجأ تخبى فيه وفايتين على حرب، يعني عواكيف الأحداث اللي صايرة. انزلتنا بالشارع وين نروح يعني؟ الدور اللي فوق كلها تفيش فيها ملجأ. اتمنى أكون آخر دار عمين هبت، مين أحسن يجي هني يدفوني مصاري ولا أنا بهبت؟ ما فيش مجال يعني. بعدين هني صرت غصب عني بهبت لأنه جننوني كل 5 دقايق لو بروح على العبريانية. كيف عملوا فيه كان بطل في ضخيخة، كان بيستقيلوا التلفونات كمان. هاي في عندي نواف السيارة تتفرج علينا واحنا نهبط ولا شي. بعوض الله مش لاني يسوي شي. انا عشان ما بديش اضر البوليس واحمي اولادنا رفضت ان يكون هون عندي ناس تتظاهر. انا رفضت، انا دخل اولاد بلدي، انا رفضت ما بديش لانه عارف شو مصير. انا عشان داري ينحبس ولد او ينتهي ولد انا ما بديش.
0: لقي عامل أجنبي في 3 أيام من عمره مصرعه صباح هذا اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء قرب كريات ملاخي. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، ورغم إجراءات عمليات الإنعاش المتقدمة أعلن عن وفاته في المكان. لقي أشرف ضميري في 40s من العمر من مدينة طول كرم مصرعه غرقا يوم أمس في شاطئ الصيادين بمدينة الخضيرة. وفقا للمعلومات الأولية انتشل الرجل من المياه وهو بحالة حرجة، حيث حاولت طواقم الإسعاف انعاشه في المكان إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بحالة الغرق. أبلغ عدد كبير من مستخدمي منصة فيسبوك في مناطق مختلفة خلال الساعات الأخيرة عن أعطال وصعوبات في الوصول إلى المنصة واستخدام خدماتها بصورة طبيعية، ولم تصدر شركة ميتا بيانا رسميا يوضح سبب العطل أو نطاق تأثيره، كما لم يتم توضيح ما إذا كان الخلل عالميا أم يقتصر على فئات أو مناطق محددة من المستخدمين. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي حتى معبر كرم أبو سالم اليوم منذ ساعات الصباح وحتى يوم غد، مع السماح بدخول السكان والعاملين فقط. وجاء القرار على خلفية مسيرة تخطط لها مجموعات استيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع،

0: ويخشى خلالها من محاولات دخول قطاع غزة بصورة غير قانونية. قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعو تحرنوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة، والإيرانيون يهاجمون دول الجوار مشددا على أن إسرائيل تستعد لأي محاولة إيرانية لاستهدافها. بدوره كان وزير الأمن القومي تامر بن غفير قد صرح لهيئة البث الإسرائيلية قائلا إن المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، معتبرا أن التعامل مع ما وصفه بمحور الشر يتطلب أكبر عدد ممكن من الصواريخ. نفت مصادر أردنية مسؤولة صحة ما نشرته السفارة الأمريكية بشأن إخلاء مطار العقبة ومينائها. وكانت السفارة الأمريكية في الأردن قد قالت إن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة بسبب ما وصفته بتهديد محدد وموثوق، داعية المواطنين الأمريكيين إلى عدم التوجه إليهما. وإلى أحوال الطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. استنى، كثيرا ما نسمع لفظة استنى بالماضي أو بالأمر، أو بدي أستناك، أو بستنى، مع اختلاف الضمائر. فمن أين أتت هذه الكلمة وما هو أصلها؟ أجمعت معاجم اللغة العربية الفصحى والعامية أن هذه المشتقات من الفعل استأنى، وسهلت الهمزة وضعفت النون عوضاً عن التسهيل. ويقول الزمخشري: استأنيت فلاناً بمعنى لم أعجله، ويستأني بالشيء بمعنى ينتظر مآل أمره. ويعود الفيروز أبادي على ما سبق قائلاً: استأنى بمعنى تثبت وأبطأ وتأخر. وفي مرجع آخر نجد الفعل استنى تحت مادة أنيا، بمعنى أنهم قالوا لمن يتعجل الشيء استنى بصيغة الأمر، وهي محرفة من استأني أي انتظر وامكث. وعليه فإن لفظة استنى هي من الفعل استأنى وجذره أنيا. وفي الختام، انتظرونا أو استنونا في كل جديد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل،
3: لا تفوت الفرصة.
4: فعلا أسعار لم يسبق لها مثيل، هذا الشعار الكبير لليوم الرائع اللي عاملينه هون في تراكلين حشمال. بذكركم تراكلين حشمال اللي موجود في الدوت سنتر، هذا الفرع الوحيد اللي بيحتفل بها الاحتفالية، احتفالية الصيف الكبير. والاحتفال هنا بمعنى الأرقام، والأرقام تقول ما يلي: مكيف، عم نحكي على مزجان واحد قوة حصان ابتداء من 789 شيكل يا جماعة. نحكي مثلا عن مكيف متحرك من بيت تورنادو واحد قوة حصان ب 849 شيكل. تعالوا نطلع شوي على كمان مكيف من نوعية تديران، عم نحكي على مكيف متحرك واحد قوة حصان ب 949 شيكل. ومكيف، انتبهوا للسعر، مكيف 2 قوة حصان من بيت

برنادو مكفول لفترة طويلة بس ب 1890 شيكل. هالأسعار المستمعات والمستمعين نذكركم انه طبعا بامكانكم تدفعوها بواسطة بطاقة الاعتماد حتى 24 دفعة بدون فائدة، ايضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. قبل ما ننهي هذا البث المباشر وبذكر كمان مرة المحل هنا في الدوت سنتر مفتوح حتى تمام الساعة 8 مساء، والحمل فقط في هذا الفرع، يعني ملان فروع انتوا بتعرفوا بالبلاد لتركلين حشمال، ولكن الفرع الوحيد اللي بيحتفل بالصيف الخاص هنا في هذا الفرع تركلين حشمال دوت سنتر. نطلع على الرزمه البرونزيه اللي حكينا عنها في حديث سابق، وبأكد كمان مرة بالنسبة للاتصالات اللي وصلت هل السعر حقيقي؟ طبعا السعر حقيقي، عن نحكي على كل الأدوات الكهربائية للبيت ضمن الرزمة البرونزية، كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية برزمة واحدة ب 7490 شيكل. ومش بس، راح تحصلوا على هدية بقيمة 1000 شيكل قسائم شرائية، إذا 7490 شيكل وبتاخذوا هدية 1000 شيكل قسائم شرائية. وأيضا هنا تنطبق حملة الدفع بدون فائدة، 24 دفعة ببطاقات الاعتماد و 12 دفعة بواسطة الشيكات. الحملة كما ذكرنا بهذا الفرع تركلين حشمال دوت سنتر الناصرة، السابق ربحان. نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
5: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
4: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116.

0: أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: كونسرت مع عليا سمرجيه.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله قال لي
3: ده
4: الله.
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر.

0: سنتر نوفا جليل.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. هدمت عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة اليوم منزلها بشكل ذاتي بعد استنفاذ الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية. في حديث لراديو الناس قال صاحب المنزل السيد رائف شاهين إنه رفض أن يتظاهر أهالي البلدة ضد الهدم خوفا عليهم من الشرطة.
1: بلشت تعمل خوارط، يعني تقريبا بدها 5 أشهر تكون جاهزة. انهزمنا من الحرب عشان هون فيه ملشأ تخبى فيه، وفايتين على حرب يعني عواكيف الأحداث اللي صايرة. انزلتنا بالشارع، وين نروح يعني؟ الدور اللي فوق كلها تفيش فيها ملايين، اتمنى أكون آخر دار. عمين هبت، مين أحسن يجي هني يدفعوني مصاري ولا أنا هبت؟ ما فيش مجال يعني. بعدين هني صرت غصب عني هبت لأنه جننوني كل 5 دقايق لو بروح على العبريانية. كيف عملوا فيه كان بطل في تخيخة، كان بيستقيلوا تلفونات كمان. هاي في عندي نواف السيارة تتفرج علينا وإحنا نهبط. ولا شيء بأول الله، مش ناوي يسوي إيش. أنا عشان ما بديش أضر البوليس وأحمي أولادنا رفضت إن يكون هنا عندي ناس تتظاهر. أنا رفضت، أنا دخل أولاد بلدي، أنا رفضت، ما بديش، لأنه عارف شو مصيره. أنا عشان ضاري ينحبس ولد أو ينزل ولد، أنا ما بديش.
0: لقي عامل أجنبي في الثلاثينيات من عمره مصرعه صباح هذا اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء قرب كريات ملاخي. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، ورغم إجراء عمليات إنعاش متقدمة أعلن عن وفاته في المكان. أبلغ عدد كبير من مستخدمي منصة فيسبوك في مناطق مختلفة خلال الساعات الأخيرة عن أعطال وصعوبات في الوصول إلى المنصة واستخدام خدماتها بصورة طبيعية. هذا ولم تصدر شركة ميتا بيانا رسميا يوضح سبب العطل أو نطاق تأثيره، كما لم يتضح ما إذا كان الخلل عالميا أم يقتصر على فئات أو مناطق محددة من المستخدمين. قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرونوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة، والإيرانيون يهاجمون دول الجوار، مشددا على أن إسرائيل تستعد لأي محاولة إيرانية لاستهدافها. ذكرت تقارير نشرتها وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسراب من مقاتلات F-16 وF-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو وليس في مطار بن غوريون، الأمر الذي يقلل في الوقت الراهن من احتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران المدني. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اليوم إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في منطقة دهلران بمحافظة إيلام غربية إيران، وفق ما أوردته وكالة التسنيم الإيرانية. لو لم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول ملابسات إسقاط الطائرة أو الجهة التي كانت تتبع لها فيما يأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. نفت مصادر أردنية مسؤولة صحة ما نشرته السفارة الأمريكية بشأن إخلاء مطار العقبة ومنائها، وكانت السفارة الأمريكية في الأردن قالت إن السلطات

0: الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة بسبب ما وصفته بتهديد محدد وموثوق، داعية المواطنين الأمريكيين إلى عدم التوجه إليهما. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، لا تفوت الفرصة.
3: فعلا فعلا ما تفوتوا هالفرصة المستمرة لعدة ساعات من الآن حتى 8 مساء. عم نحكي على فرع تركلين حشمال اللي موجود في الدوتش سنتر في مدينة الناصرة. هذا الفرع اللي اليوم يحتفل بالاحتفالية الصيفية، مهم جدا تعرفوا جماعة، يعني في عدة فروع لتركلين حشمال، ولكن الحملة الكبرى موجودة بهذا الفرع. زي ما ذكرنا تركلين حشمال فرع الدوتش سنتر في مدينة الناصرة. نظرة سريعة هيك لبعض الأسعار، ورح نكون مع المكيفات اللي عاملين عليها عن جد سعر سعر شوي خاص. رح نبدأ بمكيف علوي 2.5 قوة حصان اليوم ب 2290 شيكل. عم نحكي على مكيف 2 قوة حصان من بيت تديران ب 1690 شيكل. سمعتوا صح، ومكيف 1 قوة حصان ب 789 شيكل. رزم العرسان 2026 هدايا تركلين حشمال ب 3 رزم مختلفة، الرزمة البرونزية، الرزمة الفضية، والرزمة الذهبية. الاختلاف هو بعدد القطع الكهربائية، ولكن كل رزمة بتحوي العديد من القطع الكهربائية اللي هي يعني موجودة ويجب أن تتواجد في كل بيت، يعني كل القطع الكهربائية اللي احنا بحاجة لإلها في البيت. نبدأ مع الرزمة البرونزية اللي سعرها 7490 شيكل. سمعتوا صح، كل القطع الكهربائية، كل ما يحتاج البيت من القطع الكهربائية بهالرزمة. عم نحكي على غسالة، ثلاجة، نشافة، شاشة، فرن، غاز، شافة غبار، ميكرو، وكثير قطع أخرى. 7490 شيكل. ومش بس على هالرزمة، رح تحصلوا على قسائم هدية، قسائم شرائية بقيمة 1000 شيكل. إذن الحملة موجودة اليوم وفقط اليوم. بنذكركم بإمكانكم الاتصال للتأكد 04-604-3302، كمان مرة 04-604-3302. هالحملة فقط اليوم حتى تمام الساعة 8 مساء. تركلين حشمال دوتش سنتر هنا في مدينة الناصرة. وللتذكير دائما كل القطع الكهربائية اليوم ب 24 قطعة ب 24 دفعة ببطاقات الاعتماد، 24 دفعة بكل بطاقات الاعتماد. وعم بذكروني هون انه في كمان بعض بطاقات الاعتماد كمان بتحصلوا عليها نقاط بتنزل لكم شوي من الأسعار، وأيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة على الحالتين، 24 دفعة بدون فائدة و12 دفعة بالشيكات كمان بدون فائدة. كل قطعة كهربائية كبيرة وصغيرة اليوم رح تحصلوا عليها هون بأقل الأسعار. بإمكانكم تفحصوا وين بدكم اليوم. تركلين حشمال فرع الدوتش سنتر الناصرة. عشرات الزبائن اللي وصلوا هون وطلعوا راضيين اليوم حتى الآن. نذكركم حتى تمام الساعة 8 حاليا نعيد البث

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا.

0: جليل فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفرمندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مراقبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن خامي،
5: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل، وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
5: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة

0: تأخير اتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
5: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
4: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: حملات صيفية ساخنة واسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منظومات دفاع جوي أمريكية اعترضت عدة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، وأضافت الإذاعة أن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخين اعتراضيين للتعامل مع شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض قبل سقوطها في منطقة إيلات، مشيرة إلى أنه تم اعتراض الشظايا بنجاح دون الحاجة إلى تفعيل صافرات الإنذار في المدينة. بدوره أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو الأجواء الأردنية، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة النائية داخل المملكة دون الإعلان عن وقوع إصابات. وفي وقت لاحق أفادت تقارير أردنية بإطلاق صفرات الإنذار في مختلف أنحاء الأردن قبل أن تعلن السلطات انتهاء حالة التهديد الجوي لتتوقف صافرات الإنذار ويرفع التحذير. قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة دعوت حرنوت أن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة والإيرانيين يهاجمون دول الجوار، مشددا على أن إسرائيل تستعد لأي محاولة إيرانية لاستهدافها. ذكرت تقارير نشرتها وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسراب من مقاتلات F-16 وF-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو وليس في مطار بن غوريون، الأمر الذي يقلل في الوقت الراهن من احتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران المدني. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في منطقة دهلران بمحافظة إيلام غربية البلاد وفق ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول ملابسات إسقاط الطائرة أو الجهة التي كانت تتبع لها، فيما يأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. هدمت عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة اليوم منزلها بشكل ذاتي بعد استنفاذ الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية.
1: صرت غصب عني ضهبت لأنه جننوني كل 5 دقايق لو بروح على العبريانية كيف عملوا فيه كان بطل في ضخيخة كان بيستقيلوا التلفونات كمان داي في عندي نواف السيارة تتفرج علينا وإحنا نهبط ولا شي بعوض الله مش ناني يسويش أنا عشان ما بديش أضر البوليس وأحمي أولادنا رفضت إن يكون هنا عندي ناس تتظاهر أنا رفضت أنا دخل أولاد بلدي أنا رفضت ما بديش لأنه عارف شو مصير أنا عشان ضاري ينحبس ولد أو ينزل ولد أنا ما بديش.
0: لقي عامل أجنبي في الثلاثينيات من عمره مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء قرب كريات ملاخي في الجنوب. الفرق الطبية وصلت إلى المكان وعثرت على العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، ورغم إجراء عمليات إنعاش متقدمة أعلن عن وفاته في المكان. أبلغ عدد كبير من مستخدمي منصة فيسبوك في مناطق مختلفة خلال الساعات الأخيرة عن عطال وصعوبات في الوصول للمنصة واستخدام خدماتها بصورة طبيعية، هذا ولم تصدر شركة ميتا بيانا رسميا يوضح سبب العطل أو نطاق تأثيره، كما لم يتضح ما إذا كان الخلل عالميا أو يقتصر على فئات أو مناطق محددة من المستخدمين. إلى أحوال الطقس.

0: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، لا تفوتوا الفرصة.
4: فعلا فعلا المستمعات والمستمعين، اوعكم تفوتوا الفرصة اللي شوي شوي عم تنتهي، واحنا حاليا 4:06 تماما، الفرصة متاحة حتى تمام الساعة 8. عم نحكي على الحملة، حملة الصيف الكبرى اللي انطلقت فيها اليوم تركلين حشمال، أو تحديدا فرع تركلين حشمال في مدينة الناصرة، تركلين حشمال تحديدا في الدوج سنتر في مدينة الناصرة. بنذكركم ببعض الأسعار الخاصة جدا. اليوم ممكن تاخذوا مكيف واحد قوة حصان ابتداء من 789 شيكل، وبنذكركم كمان بإمكانكم تحصلوا على سعر خاص لمكيف 2.5 قوة حصان بسعر 2290 شيكل، طبعا بأقل سعر 2 قوة حصان لمكيف من بيت تورنادو ب 1890 شيكل. سمعتوا صح، مكيف 2 قوة حصان من بيت تورنادو مع كفالة طويلة حتى 1890 شيكل. وبذكركم بحملات العرسان والعرايس حسب الرزمي الأجمل اللي أنا شفت، هي الرزمي البرونزية اللي تكلفتها 7490 شيكل. مش بس بتاخذوا كل القطع، يعني كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية بسعر 7490 شيكل. ومش بس، رح تحصلوا على هدية عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 1000 شيكل. 7490 شيكل بإمكانكم تدفعوها بواسطة بطاقات الاعتماد، كل بطاقات الاعتماد، وفي بعض من هذه البطاقات أيضا يحمل نقاط وجوائز. 7490 شيكل ب24 دفعة بكل بطاقات الاعتماد بدون فائدة، وأيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. هاي الحملة المستمرة كما ذكرنا لكمان 4 ساعات من الآن حتى تمام الساعة 8. نتحدث عن فرع تركلين حشمال دوج سنتر في مدينة الناصرة، احتفالية الصيف، يعني بتاخذوا الشاشة اللي بدكوا إياها بسعر خاص جدا، وممكن تحضروا عليها نهائي المونديال الليلي. بنذكر المستمعات والمستمعين حتى تمام الساعة 8 مساء نحن نتواجد هنا، فأهلا وسهلا فيكم. طبعا بدي أشكر كل الزملاء اللي موجودين هون، شكرا على فنجان القهوة اللي بيوصل بوقته. حاليا نعيد البث لاستديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى الله تحيات من وجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة خاصة من ميكس، حلقة اليوم حلقة يوم الأحد. نلتقي معكم لمدة ساعة كاملة للساعة 5

تل دايمًا بهالوقت متعودين تكونوا مع زميلنا فادي زغيري الموجود اليوم بإجازة، فإحنا رح نكون معكم بهالساعة ساعة كاملة رح نقضيها مع مجموعة كبيرة من الفقرات المميزة، مجموعة كبيرة من الأغاني الحلوة والجديدة، وكمان رح نوزع عليكم جوائز بهالساعة. كل التفاصيل بعد شوي. برنامجنا اليوم مقدم لكم برعاية المشهداوي كينج ستور اللي عاملين مثل دايمًا حملات كتير كبيرة، واليوم حابين نفاجئكم بجوائز قيمة مقدمة من المشهداوي كينج ستور. كل التفاصيل بعد شوي.

عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقعنا وتطبيق الناس. تحية لكم وين ما كنت عم تسمعونا بهالوقت بهالطقس الحار جدا اليوم. اللي بسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوق عمالكم يا جماعة الخير وعلوا صوت الراديو. نوعدكم سمعكم فقرات وأغاني حلوة بهالساعة من ميكس. اليوم نهائي مونديال 2026، المباراة اللي بتجمع بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا. مين راح يفوز اليوم؟ مين راح يفوز بكأس العالم؟ هذا السؤال كمان راح نسألكم إياه بهالساعة القريبة، وبدنا نوزع عليكم كيف ما حكيت جوائز مقدمة من المشهداوي كينج ستور. وجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج البرافقني اليوم، تحية للزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، تحية للزميل ياس مرجي بيشاركني اليوم في البرنامج يعطيك العافية الياس، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. نوع الميكروفون معكم بهالساعة ناصر طه. يلا نبلش ميكس، كمان شوي رح نبلش مع مشاركاتكم واتصالاتكم الحلوة مع الجوائز اللي رح نقدم لكم إياها من المشهداوي كينج ستور.

0: الشامي بيفتح حلقة ميكس اليوم مع الأغنية الحلوة والجديدة اللي عاملة ترند كبير مصنفة رقم 2 عندنا هون في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب بيبي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: إذن برنامجنا مقدم لكم برعاية المشهداوي كينج ستور. والكينج ستور رح يوزعونا اليوم 6 قصائم شرائية، كل قصيمة قيمتها 250 شيكل. بدنا نوزعها عليك وكل عليك وتعملوا واحدة من شغلتين. الشغلة الأولى تبعتونا رسالة على الواتساب خبرونا مين برأيك اليوم رح يفوز بالمباراة اللي بتجمع الأرجنتين وبرشلونة وإسبانيا. برشلونة وإسبانيا، مين المنتخب اللي رح يفوز اليوم بكأس العالم؟ على هالمشاركة اسمكم بدخل معنا على القرعة، وفي نهاية هالحلقة رح نجري قرعة ونشوف إذا اسمكم رح يحالفوا الحظ وتفوزوا معنا، أو بتقدروا تشاركونا من خلال الاتصال وتضاعفوا الإمكانية للفوز. كل مكالمة اسمها بدخل مرتين معنا على السحب على 0461166666. خبرونا مين رح يفوز اليوم، الأرجنتين ولا إسبانيا، ميسي ولا لامين يامال. 0461166666 أو على الواتساب 0505577399. شوف محبي ميسي رح يكونوا اليوم كتار ولا كيف؟ يلا نبلش نستقبل المشاركات الحلوة على الهون مباشرة. معنا اتصال أول، مرحبا لمين؟ مرحبا. وعليكم السلام، يا هلا، مين معي؟
4: حبيبي بحكي معك إياد محميد المعاوي.
0: يا هلا بيك، كيف حالك؟
4: حبيبي يا غالي،
0: أمورك تمام؟
4: الحمد لله لحد هسه.
0: من متابعي المونديال ولا كيف؟
4: على متابعين المونديال.
0: مين المنتخب اللي كنت تشجعه من أول المونديال؟
4: أنا بكيت أشجع المغرب، بس لما راحت المغرب لو بسجع إسبانيا مش الأرجنتين.
0: إسبانيا. طيب يعني مين بتتوقع اليوم بهالنهائي اليوم؟
4: بتوقع إسبانيا اليوم بالمية.
0: إسبانيا، ميسي مش راح يعملها كمان مرة يعني؟
4: لا لا لا خلص صابت، ما ظلش بيه
0: حيل. طيب لكان خلص، إحنا منسجل عنا هون لكان اسمك، وإن شاء الله يحالفك الحظ اليوم وتفوز مرتين، مرة مع إسبانيا ومرة مع المشهداوي كينج ستور.
4: شكرا لك.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية، مع السلامة، باي باي. 0461166666 تبعتونا رسالة على الواتساب أو بتتصلوا فينا على الواتساب، اسمكم بدخل معنا مرة واحدة على القرعة، وعلى الاتصال بالضعف الإمكانية للفوز. كل عليكم تخبرونا مين برأيكم رح يفوز اليوم، الأرجنتين ولا إسبانيا؟ هل ميسي رح يعملها كام مرة ولا المنتخب الإسباني رح يكمل مسلسل إبداعه في هالمونديال؟ معنا كمان اتصال، مرحبا لمين؟ ألو، يا ألو،
5: مرحبا.
0: يا هلا،
5: بحكي ابو كارم من الطايفة.
0: يا هلا يا ابو كارم، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: طمنا عنك، امورك تمام؟
5: التمام تمام
0: تمام التمام. يلا، مع مين انت في المونديال؟
5: انا من عشاق الارجنتين ومن عشاق ميسي.
0: ايوه،
5: من سنة 86
0: يعني. انت من مارادونا فاز وقتها. أيوة في ال
5: بالضبط. اوكي، ولكن اسمع شو بدي اقول.
0: يلا سمعني.
5: انا كمان برشلوني.
0: اوكي،
5: لهذا السبب أنا مش متوتر، يعني سواء أخذتها إسبانيا ولا الأرجنتين
0: مبسوط على ناحيتين.
5: أيوة مش متوتر، بس أنا أقول لك يعني الحقيقة، أنا حابب إسبانيا،
0: حابب إسبانيا. إسبانيا كمنتخب كان فريق
5: 4-3، إن شاء الله النتيجة 4-3 لإسبانيا، والثلاث جوال تبعات الأرجنتين في بهم ميسي.
0: يعني بدك ميسي يمرق إمبابي.
5: أيوة يأخذ الهداف.
0: فهمت عليك.
5: ويمين يمال ياخذ الكره الذهبيه.
0: طيب يلا ان شاء الله تكون هيك توقعاتك بمحلها. انا بدي اشكر اتصالك وان شاء الله تكون من الفائزين معنا. شكرا لك، الى اللقاء، مع السلامه، باي باي. 0461166666 وعندنا الياس ملان رسائل عم توصلنا على الواتساب. بذكركم كل اسم ببعث لنا رساله على الواتساب بدخل مره واحده على السحب، واللي بتصل فينا على الهواء اسمه بفوت مرتين. كل عليكم تعملوه تخبرونا مين برايكم راح يفوز اليوم، هل منتخب الارجنتين ولا المنتخب الاسباني؟ اسا معنا كمان اتصال، مساء الخير لمين؟
6: مرحبا.
0: يا هلا،
6: شو الاخبار؟
0: الله يسعدك، يا هلا، مين معي؟
6: معك فادي من ام الفحم.
0: يا هلا بفادي، كيف امورك؟
6: الحمد لله تمام.
0: فادي الله يسعدك، سعداء جدا بمشاركتك معنا. بدي تخبرني قبل نتيجة اليوم، مين شجعت انت من اول المونديال؟
6: أنا مع فرقنا العربية، منتخباتنا العربية،
0: مع المنتخبات العربية. أبدعوا هالمونديال مصر المغرب.
6: مصر بعدهم بيحتفلوا لليوم.
0: صحيح صحيح صحيح.
6: كل أخذوا كأس العالم.
0: يعني لو شوي لو شوي طيروا الأرجنتين لو ندفي.
6: والله.
0: طيب واليوم الله. واليوم أنت مع مين؟
6: اليوم أنا بحب، أنا بدي إسبانيا بس الروح بتغلب الأرجنتين.
0: الأرجنتين يعني ميسي رح يعملها كم مرة؟
6: راح يعملها.
0: طيب سجلنا إجابتك عنا وإن شاء الله يحالفك الحظ وتفوز معنا اليوم من المشهداوي كينج ستور.
6: إن شاء الله نحصهم ويخسروا.
0: طيب يلا أنا معك. شكرا شكرا لك. إلى اللقاء. باي باي.

0: جديد جديد حسين الجسمي اللزازة على الغامة. بدنا نوجه تحية كبيرة لكل ما عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. تحية لزياد اللي بيقول إسبانيا اليوم راح تفوز. أدهم عبد القادر كمان موجود معنا على السمع, يسعد مساك, كمان هو بيرشح إسبانيا, مش بس هو كمان أحمد من برطع. تحية لمحمود, شو أخبارك, يسعد هالمساء يا محمود. محمود كمان هو بتوقع أنه اليوم الكاس إسباني, أغلب كله إسبانيا أنا شايف. كمان إمباسل بتخبرنا أنه إسبانيا. كمان سوزان موجودة معنا من عرعر المثلث, كمان هي بتتوقع أنه اليوم إسبانيا رح تفوز. كمان محمد من أم الفحم, هاي هي توقعاته لليوم. شو لياس, كله إسبانيا اليوم؟ لياس أنت أرجنتين؟ لا ولا لياس أرجنتين. طيب أحمد من شعب كمان بخبرنا أنه إسبانيا. عبد من أم الفحم بتوقع الأرجنتين رح تفوز 2-1, ميسي بسجل هدفين. سمير من برطع كمان الأرجنتين. منتهى يسعد مساك يا منتهى, شو أخبارك, يعطيك العافية. منتهى كمان بتقول أنه إسبانيا رح تفوز اليوم. وكمان تحية بدنا نوجهها لمحمد, كمان محمد بيقول أنه اليوم إسبانيا رح تفوز في نهائي كأس مونديال كأس العالم. شاركونا على 050-55-77-399, هذا هو الواتساب عندنا 050-55-77-399, أو بتتصلوا فينا 0461-16666. كل مشاركة منكم بتدخلكم على السحب. بيبعت لنا رسالة على الواتساب, الاسم بدخل مرة واحدة, وعلى التليفون الاسم بفوت مرتين. إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا, وبعد راجعين لنكمل ميكس, خليكم معنا.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل.

0: فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
2: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي والعاب على احدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
7: هذا البرنامج برعاية
8: كينج ستور بيت الكل.
9: من مجموعة المشهداوي.

0: رجعنا من بعد الإعلانات لنتابع أجواء المونديال، أجواء نهائي مونديال 2026. مين راح يفوز اليوم بكأس العالم؟ هل ميسي راح يعملها للمرة الثانية على التوالي بعد ما المنتخب الأرجنتيني فاز قبل 4 سنوات في قطر؟ هل راح يعملها اليوم؟ ولا المنتخب الإسباني الرائع جدا راح يقدر اليوم يفوز على ميسي والأرجنتين؟ خبرونا على الواتساب مين برأيكم راح يفوز واسمكم راح يدخل معنا على القرعة، أو اتصلوا فينا على 0461166666. راح نعمل قرعة كمان تلت ساعة، وستة منكم راح يفوزوا معنا بقسيمة شرائية قيمتها 250 شيكل مقدمة لنا من المشهداوي كينج ستور. يلا عنا مشاركات جديدة واتصالات جديدة نبلش نستقبلها على الهواء مباشرة. مرحبا لمين؟ مرحبا. ألو يا ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يزيك.

0: يدك عافية. هلا مين معي؟
1: سمير من برطا.
0: يا هلا يا سمير، كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: طمني، كيف الطقس معك اليوم؟ حار جدا ولا كيف؟
1: لا براد.
0: براد جدا، براد اليوم.
1: براد.
0: سمير، مين بتشجع من المونديال؟
1: الأرجنتين.
0: الأرجنتين، يعني اليوم أنت توقعاتك ميسي راح يكمل ويفوز بكمان كاس ضد إسبانيا؟
1: الله اعلم، انا توقعاتي 2-2
0: للعبه
1: والله كريم
0: بالمنابل. يعني انت توقعك تعادل، وشو بيصير بعدين؟ خلص هي
1: الله كريم.
0: طيب ان شاء الله يكون توقعك صح بالنسبه لك، وان شاء الله كمان يحالفك الحظ وتفوز معنا اليوم. بدي اشكر اتصالك يا سمير، شكرا لك، الى اللقاء، مع السلامه، باي باي. يلا كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك صارق جرادات من الفحم.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: اليوم ما شاء الله المكالمات وكمان كتير رسائل عم توصلنا من منطقة أم الفحم، من يعني مشجعي الأرجنتين ولا إسبانيا؟
2: والله حابب إسبانيا، بس الأرجنتين بتفوز.
0: الأرجنتين بتفوز؟ والمونديال مع مين كنت أنت، مين شجعت ببداية المونديال؟
2: أنا كنت المنتخبات العربية، بس محلتهم مش الحظ. يعني
0: فهمت عليك.
2: إن شاء الله إسبانيا تفوز، أما أنا بقول الأرجنتين اللي فايز.
0: طيب ليش يعني بدك إسبانيا بس، ليش تتوقع الأرجنتين؟
2: أنا بدي إسبانيا بس الأرجنتين اللي راح تفوز.
0: من وراء ميسي يعني؟
2: هيك توقعاتي.
0: طيب سجلنا عنا، وإن شاء الله يحالفك الحظ وتفوز معنا اليوم. بدي أشكر اتصالك،
2: شكرا،
0: إلى اللقاء، مع السلامة، باي باي. يلا كمان اتصال. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا،
3: معك عصام كندس من برطا.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا عصام، كيف أمورك؟
3: الحمد لله.
0: الله يسعدك يا عصام. عصام، منتخبك وصل للنهائي ولا لا؟
3: انا مشجع اسبانيا وبشجع برشلونه.
0: يعني كمان اسبانيا وكمان برشلونه، يعني اذا ميسي ربح اليوم بتكونش زعلان؟
3: ما يزعلش مني ميسي، بس اليوم يمين بخلص 2-0.
0: يعني بدك تزعله لميسي؟
3: شو نساوي، خليه يزعل بنا يمين يمال، يجيب جولين وياخذ الكره الذهبيه، وبتمنى اسبانيا، يعني مشجع اسبانيا.
0: يعني هذا المونديال ما كانش كتير منيح للامين يمال، بعده مش ما دخلش اليوم
3: المونديال، بلزمش تلعب منيح، بلزم تفوز بس.
0: طيب يعني اليوم انت بتقول انه اسبانيا راح يحالفها الحظ وهي راح يعني تغلب بهالمباراه؟
3: بالضبط، خلص ميسي ما يزعلش مني، خذها قبل 4 سنين بقطر، هاي اللي
0: بكفي مره واحده.
3: بكفي.
0: طيب احنا سجلنا عنا
3: 2-0 يمين يمال،
0: 2-0 خلص ولا يهمك. بدي اشكر طيب اتصالك، شكرا. الى اللقاء، مع السلامه، باي باي. كمان وكمان مشاركات على الهواء مباشرة. مرحبا لمين؟ الو، يا الو.
4: مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
4: احمد كذا برطا.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا احمد، شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا باحمد. احمد ارجنتيني ولا اسباني؟
4: لا ابونا،
0: لكان شو؟
4: انا فرنسي.
0: فرنسي، امبارح خسروا المنتخب الفرنسي بمباراة، شو هالمباراة اللي كانت امبارح؟
4: مباراة مجنونة.
0: مجنونة جدا.
4: لما راح الغالي للأسف على الرخيص.
0: طيب اليوم مين برأيك راح يفوز بالنهائي؟
4: إسبانيا، الله والعلم عند الله.
0: إسبانيا، بتكون مبسوط يعني إسبانيا ولا بدك ميسي؟
4: أنا منه ما علي ذا دولار، بس أنا أساوي.
0: طيب وميسي بدك يسجل أهدافي ويعادل إمبابي بالهدفين ولا لا؟
4: أكيد لا، ميسي راح يخسر اليوم.
0: طيب بدنا نشوف، ميسي كل وقت عم بفاجئنا بهالمونديال، كل مره بنقول عنه اختفى فجاه بيظهر.
4: لا راح يختفي، راح يختفي.
0: طيب تمام، لكان سجلنا عنا احنا هون اجابتك، بتمنى يحالفك الحظ وتفوز معنا، شكرا لاتصالك. الى اللقاء، مع السلامه، باي باي. 0461166666 هذا هو رقم التليفون عنا. شكرا كبير كمان لكل عم بيبعتونا رسائل على الواتساب، بعد شوي رح نبلش نقرا كمان هالرسائل الحلوه اللي عم توصلنا. اما اسا عنا كمان اتصال. مرحبا لمين؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا،
5: معك فدعوس من باكة.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: تحية لك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا في منطقة باقة. خبرني، منتخبك وصل للنهائي ولا كيف؟
5: لا، اسكتلندا زمان روح.
0: اسكتلندا؟
5: لا والله أنا بحب اسكتلندا.
0: عن جد بتحب اسكتلندا؟
5: اه.
0: طيب حبيت أول مرة، يعني ما توقعتش يكون في مشجعين للمنتخب الاسكتلندي. طيب وبمباراة اللي مين بدك يفوز؟
5: إن شاء الله.
0: أو شو بتتوقع؟
5: إسبانيا.
0: تتوقع إسبانيا. طيب لكان احنا سجلنا عنا في نتيجة

0: معينه براسك؟
1: اثنين
0: واحد اسبانيا. يا الياس كمان سجل النتيجة. بدي اشكر اتصالك واتمنى انك تكون من بين الفائزين معنا اليوم. شكرا لك. مع السلامة، الى اللقاء. منتخب اسكتلندا يا الياس. يلا كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: يا هلا بيك. هلا مين معي؟
2: معك كمال من المغار.
0: يا هلا بي كمال، كيف امورك؟
2: والله الحمد لله.
0: بتشرفنا يا كمال. كمال خبرني كيفك تحضيراتك اليوم لمباراة النهائي بين الارجنتين واسبانيا؟
2: نار الف الف.
0: مع مين انت؟ نار يعني انت واحد من الفريقين بتحبه؟
2: طب انا اثنين بحبهم، بس انا مشجع من الاوائل الارجنتين.
0: ارجنتين.
2: طيب انا الارجنتين بيلعبوا ضد فريق اللي انا بكون عارفه بس رجعني.
0: يعني اليوم انت مع الارجنتين؟
2: طبعا
0: مع الارجنتين. وشو توقعاتك كده بتخلص اللعبه؟
2: انا بتوقع 3-1 الارجنتين.
0: 3-1 الارجنتين. وميسي كم هدف؟
2: ميسي 2 وانزو فرنانديز 1.
0: قوه. طيب نشوف اذا تكهنك صحيح. انا بكل حال بدي اشكرك على المشاركه الحلوه وشكرا لك. الى اللقاء. باي باي، مع السلامه.

0: كمان اتصال على 0461166666. مرحبا لمين؟
1: هلا ومرحبا.
0: يا هلا بيك، اهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا غالي؟
0: الله يسعدك. مين معي؟
1: معك عبد من ناصر يا غالي.
0: يا هلا يا هلا بعبد، كيف امورك؟
1: والله مشتاقين يا وردي.
0: يلا يا عبد خبرني، مين برايك راح يفوز اليوم، ميسي وجماعته؟
1: انا صراحه كنت مع فرنسا بس لما شفت انه الفرنسيين طلعوا خلصت الارجنتين.
0: يعني مين بالاخر، الارجنتين؟
1: الأرجنتين
0: بس فرنسا تعرف الأرجنتين اليوم إذا ميسي جاب له جولين امبابي بيبطل الهداف. فهمت عليك، يعني اليوم أنت توقعاتك ميسي راح يعملها والمنتخب الأرجنتيني راح يفوز بالنهاية.
1: هيك إن شاء الله حاسين هيك، كل بقول إنه
0: بطل
1: الأرجنتين ميسي.
0: طيب يا عبد احنا سجلنا عنا وإن شاء الله يحالفك الحظ وتفوز معنا. بدي أشكر اتصالك
1: حبيبي يا غالي،
0: إلى اللقاء، باي باي، مع السلامة. يلا كمان اتصال 0461166666. بدنا نقول مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا فيك.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يسعدك ويزيدك مليون عافيه. مين معي؟
2: معك محمد من شفعمر.
0: يا هلا يا هلا بمحمد وبكل مستمعينا بمنطقه شفعمر. محمد ارجنتيني ولا اسباني؟
2: والله انا كنت الصراحه مع المغرب.
0: كنت مع المغرب
2: بس بما انه روحنا ميال اكثر لاسبانيا.
0: ميال أكتر لإسبانيا، يعني بس تزعلش إذا ميسي أخذها؟
2: لا اليوم أنا بالنسبة للعالمي ما يخدها يخدها.
0: فهمت عليك. أديت تتوقع أديت تتوقع النتيجة بتخلص؟
2: خلينا نقول 2-1 ممكن لإسبانيا.
0: 2-1 لإسبانيا. طيب سجلت لنا يا محمد، بتأمل إنه يحالفك الحظ وتفوز معنا. كمان شوي رح نعمل القرعة، قسيمة شرائية، 6 قسائم شرائية مقدمة من المشهد هابي كينج ستور. بدي أشكر اتصالك
2: حبيبي،
0: إلى اللقاء، باي باي، مع السلامة. طيب نقرأ شوية رسائل وصلونا على الواتساب، كان وجه تحياتنا على السريع. تحية لعبد العزيز غبارية من أم الفحم، تحية كمان لأبو أحمد من معاوية اللي بقول إجابته الأرجنتين. كمان أمل موجودة معنا من طمرة، أمل حجازي، أمل بتقول إنه إسبانيا. تحية كمان لوجدان محميد من أم الفحم، نوجه لك تحية كبيرة. كمان لمرح غبارية يسعد هالمسا، محمود كمان نوجه لك تحياتنا الكبيرة، محمود أبو عبيد. تحية كمان لهناء سواعد من وادي سلامي يسعد مساكي. كمان لمحمد وتد من نوجه تحية كبيرة. تحية لأم خالد كمان يسعد هالمسا. وتحية كمان لحمودي اللي بقول اليوم رح نشوف دموع ميسي وهو يودع المونديال، مش يفوز بالمونديال، يودعه، وهو بتوقع إنه إسبانيا. 0461166666 هذا تليفوننا، والواتساب عندنا 0505577399.
3: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي،

0: سمعنا هالإبداع من هيفا وهبي سنت ليفانت. استنى نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا بعد رجعين لنكمل ونكون مع القسم الأخير من ميكس لليوم بهالحلقة الخاصة. نتوقع سوا مين راح يفوز اليوم، هل المنتخب الإسباني ولا المنتخب الأرجنتيني؟ مين راح يتوج كبطل العالم؟ مين راح يحصل على كأس العالم في مونديال 2026؟ أما إسا إعلانات وبعدها رجعين، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكنني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
3: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
10: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
11: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
12: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: يمكن تكلك أو تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي إشي.
1: دير بالك على حالك يما، أهم إشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل إن شاء الله، وبرد عليها بعد ما أوقف.
2: أحياناً منخاف نزعل أهلنا إذا ما ردينا، لكن أكبر راحة إلهم إنهم يعرفوا إنك وصلت سالم. مكالمة تستنى، أما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت ونسايك ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: رجعنا من الإعلانات لنكون مع القسم الأخير من ميكس لليوم. وهكيف عرفتوا برنامجنا مقدم لكم برعاية المشهداوي كينج ستور اللي بقدمونا اليوم 6 قصائم شرائية كل قصيمة قيمتها 250 شيكل. وحتى تشتركوا معنا وحتى يفوت اسمكم معنا على القرعة كل عليكم تعملوا بتبعتولنا على الواتساب أو تتصلوا فينا وتخبرونا مين برأيكم اليوم رح يكون الفائز في نهائيات كأس العالم مونديال 2026، هل المنتخب الأرجنتيني أو منتخب إسبانيا؟ عندنا مكالمات بدنا نستقبلها تنشوف مين رح يكون معنا. مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا.
3: يا أهلا وسهلا،
4: معك وليد مجد الكروم.
3: يا هلا بوليد، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
3: وليد منتخبك وصل للنهائي ولا كيف؟
4: لا أنا المونديال خلص عنا بدور الستاش.
3: دور الستاش مع مين؟ برتغال؟
4: بتروح الدون الملك.
3: الدون الملك
4: أحسن لعيب بالعالم
3: كريستيانو.
4: بالضبط، بس روح كريستيانو رونالدو خلص عن المونديال.
3: كتار على فكرة مثلك يعني، وأنا بتوقع كمان أنك أنت بتكاش ميسي اليوم يفوز بالمباراة.
4: أعوذ بالله تفرط يا زلمة، ولا ميسي
3: يخلق. طيب قديش تتوقع؟
4: بنقول إن شاء الله إسبانيا. يعني
3: إسبانيا قديش برأيك؟
4: 2-1 مباراة
3: متقاربة. إسبانيا هي اللي كمان طلعت الدون ولا أنا مش إذا مش غلطان صح؟
4: بضل هون من إنه ميسي يخلق.
3: طيب خلاص احنا منسجل عنا وبتأمل ان تكون اجابتك صح، وكمان شوي رح نعمل قرعة بتأمل انه اسمك يكون من الفائزين معنا. شكرا لك، الى اللقاء، مع السلامة، باي باي. يلا كمان اتصال. مرحبا لمين؟ بدكو بس توطوا صوت الراديو حدكو شوي عشان نسمعكو بطريقة افضل. مين معي؟
5: تحية فادي، شو اخبارك؟ جلال خليفة دير حنا.
3: يا اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
5: هلا
3: أنا ناصر بس تمام أموري تمام. خبرني مين راح يفوز اليوم؟
5: اليوم 2-1 إن شاء الله إسبانيا.
3: 2-1 إسبانيا، يعني أنت مش من مشجعي ميسي؟
5: لا أنا مدريدي. إسباني.
3: طيب يلا سجلنا عنا، بتأمل إنه إجابتك تكون صحيحة. 2-1. مين بيسجل الأهداف؟
5: يمين يمال.
3: طيب تنين، يلا بعده ما سجلش ولا لعبة ولا بأي لعبة هالمونديال ولا.
5: إن شاء الله.
3: طيب يلا نشوف الليلة شو بيكون وضعه.
5: الفرص متاحة والأمور مفتوحة بعدها.
3: يلا إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا اليوم. شكرا لاتصالك.
5: شكرا أخ ناصر.
3: إلى اللقاء، مع السلامة، باي باي. كمان اتصال. مرحبا لمين؟
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يا هلا مين معي؟ إيه
6: معي علاء، معك علاء مراد خطيب.
3: يا هلا يا علاء، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
3: قديش عمرك علاء؟
6: 11
3: سنة. العمر كله يا علاء. وعلاء مين بتحب؟ الله. ميسي، رونالدو، يمين؟
6: رونالدو.
3: يعني انت اليوم مع اسبانيا؟
6: ايوه.
3: طيب قديش انت برأيك راح تخلص اللعب اليوم؟
6: بتوقع النتيجة تخلص 3-2 لاسبانيا.
3: طيب سجلنا عنا، بدي اشكر اتصالك ويعطيك العافية، باي باي.

بدنا نعذر من كل حدا ما قدرنا نرد عليه وما طلع معنا على الهواء. بدنا نعذر كمان بالأسماء اللي ما ذكرناها على الهواء لكن أسماءكو دخلت معنا على القرعة. شكر كبير لكل مين بعت لنا رسالة كمان على الواتساب. كمان دقيقتين بالضبط رح نخبركم مين الست أشخاص اللي حلفن الحظ وفازوا معنا اليوم بقصائم شرائية تقدمت المشهداوي كينغ ستور.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: طيب احنا وصلنا لختام حلقة ميكس. بدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا اليوم، كل حدا سمعنا، كل حدا بعت لنا رسالة على الواتساب، وكل حدا كمان كان معنا باتصال على الهواء مباشرة. برنامجنا اليوم كيف حكينا مقدم لكم برعاية المشهداوي كينج ستور، وعنا 6 قصائم شرائية، كل قصيمة قيمتها 250 شيكل. قبل ما نخبركم مين فاز معنا، بدي أذكركم إنه ميكس رجعنا بعد ما انتهى المونديال لنلتقي معكم كل 2-3 وخميس من 6-7، مثل دائما ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، فكونوا معنا بكرة على الموعد من 6-7. طيب جاهزين نخبركم مين فاز معنا. بدنا نقول مبروك لطارق جردات من أم الفحم، تحيي كمان لأمل حجازي من عكا، تحيي لفدعوس كتاني من باقة الغربية، تحيي لكمال مظلبط من المغار، لعبد بربور من الناصري، ولوليد بشير من مجد الكروم. كامر الأسماء: طارق من أم الفحم، أمل من عكا، فدعوس من باقة الغربية، كمال من المغار، عبد من الناصري، ووليد من مجد الكروم. ألف ألف مبروك، فزتوا معنا في قصيمة شرائية قيمتها 250 شيكل. لا تتوجهوا للمشهداوي كينج ستور، هناك كمان تشتروا بهالمبلغ. طاقم التسويق رح يتواصل معكم خلال الأيامات القريبة القادمة. طيب شكر كبير كمان للطاقم اللي رفقني اليوم، تحية للياس مرجي اللي ساعدني، الله يعطيك العافية الياس. تحية للزميل محمد علي أبو ليل كان معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، كمان تحية للياس عبد الملك، عارين نصار وجواد العمر اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون كان معكم ناصر طه، أتمنى لكم متابعة مساء ممتع. وحسب رسائل اليوم شكله الكأس راح يروح لإسبانيا، لكن دائما ميسي ممكن يفاجئ. خلينا نشوف شو راح يكون نتيجة المباراة الليلة. متابعة مساء ممتع، إلى اللقاء، باي باي.

0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إيش جديد؟
4: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين؟
4: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
6: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
5: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي.
6: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 او عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. إيران تقصف العقبة الأردنية وإسرائيل تتأهب لاحتمال توسع الحرب. في ظل التهديدات الأمنية، الكابينيت يدرس حظر تشغيل الطائرات المسيرة الخاصة في أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر. بالتوازي مع التوتر في الشرق الأوسط، ترقب عالمي لنهائي المونديال وسط أجواء نارية. هذه العناوين سترافقنا في ساعة إخبارية تأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون في الملفات، سنبدأ مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. محمد كبهة خال المرحومة هاجر التي لقيت مصرعها قبل أيام تحدث عن مطالبة العائلة بالتحقيق في حادثة الدعس التي تعرضت لها.
1: بنت خلوقة محترمة قريبة للجميع، كل حدا بيعرفها حكي عن أخلاقها وابتسامتها، كانت تحب الحياة وعندها أحلام وطموحات مثل أي بنت بعمرها. البنت السارة مش بس إلا كعائلة، خسارة للجميع. فضلي يعني بمرك على أختي، تبقى تطلع صورها في الدار وتلف بالدار وتاكدي إشي مش مستوعبة أختها إلا أخت يعني صاحبتها كل وقت مع بعض، تلف بالدار وتظلك تطلع صورها ومش مصدقة وتقول صعب صعب بدون هاي البنت. احنا عنا بعدنا يعني مش عارفين شو بالضبط صار وكيف صار الاشي، ان شاء الله قدام بالحق ما نعرف. اللي بنعرفه انه البنت عملت مخالف الشرطة، قالت لها وقف على جنب، وهناك حتى كانت تحكي مع صاحباتها انه انا بدي اوكل المخالفة، وبعدها انقطع الاتصال. نزلت وكلها انزلي، مين حكى معها شو صار معها. احنا اكيد راح نتابع الامور لآخر نفس، مش بحق الانتقام، ولكن اللي صار إذا تكرر راح يصير مع الكل، وإحنا بدناش حدا يعيش اللي إحنا عشناه. تيجي تستهتر في أرواح الناس وبهاي الطريقة، وبدناش نستبق الأحداث، وإن شاء الله القانون يأخذ مجرى ويبكب بأكشف فيه إن شاء الله.
0: المحامي يوسف شلبي عم الشاب المرحوم رامي من بلدة سولم تحدث عن تصفية الشاب برصاص الشرطة قبل أيام دون إعلان فتح تحقيق في الملابسات حتى اللحظة.
2: من شهود عيان يعني لم يطلق النار على رجال الشرطة، كذب وافتراء، قتلوه في دم بارد، كان بيخبر منه الموضوع بدون ما يقتلوا. راح اتوجه للجهات المختصة واطلب سندات واطلب اوراق، راح اجمع حتى فيديوهات، لانه فهمت انه في فيديوهات هناك انه هي بتوثق قسم الحادثة. انا بتامل واحد من الفيديوهات يقدر يساعدنا حتى يبين ويثبت اللي احنا بنحكيه. احنا لحد لسه فيش حد بيوجه لنا من الشرطة، قررنا انه نصرح الجثة بنفس اليوم، بس لحد لسه فيش لنا معلومات من الشرطة، وبعدنا ما قدرناش نحصل على التقرير التشريح الطبي حتى نعرف بالضبط شو اللي صار وكيف رامي أصيب. كيف أنا شفت كان رصاصتين بمنطقة الرجلين ورصاصة قاتلة في منطقة الرقبة، كانت عن بعد صفر. أخوه سمع صوت طخ اللي كان بالبيت، أخوه دكتور، ركض باتجاه إطلاق النار، فشاب معرفش إنه أخوه على الأرض بنزف. لما شافوه رجال الشرطة سلطوا عليه سلاح، رفع إيديه وحكى لهم دكتور بدي أسحبه، فقاموا بإطلاق النار على أخوه وصابه.
0: رائف شاهين من مدينة طمرة عن هدمه منزله تفاديا لغرامات البناء دون ترخيص.
3: بلشت أعمل خوارط يعني تقريبا بدأ 5 أشهر تكون جاهزة، انهزمنا من الحرب عشان هنا فيه ملشأ خبى فيه وفايتين على حرب يعني عواكيف الأحداث اللي صاير. انزلتنا بالشارع وين نروح يعني، الدور اللي فوق كلها تفيش فيها ملايين، أتمنى أكون آخر دار عمين هبت، مين أحسن يجي هني يدفعوني مصاري ولا أنا هبت، ما فيش مجال يعني. بعدين هني صرت غصب عني هبت لأنه جننوني كل 5 دقايق لو بروح على العبريانية، كيف عملوا فيه كان بطل في تخيخة، كان بيستقيلوا التلفونات كمان، هاي في عندي نواف السيارة تتفرج علينا واحنا نهبط ولا شيء. بعوض الله مش ناوي يسوي شيء، انا عشان ما بديش اضر البوليس واحمي اولادنا رفضت ان يكون هنا عندي ناس تتظاهر. انا رفضت، انا دخل اولاد بلدي، انا رفضت ما بديش، لانه عارف شو مصيره، انا عشان ضاري ينحبس ولد او ينتهي ولد انا ما بديش.
0: خميس أبو صعلوك المبادر إلى الصلح بين عائلتي أبو غانم وأبو زايد من اللد بعد نزاع الدموي الطويل بين العائلتين.
4: أخذ معانا وقت وجهد عبين ما وصلنا للي وصلنا له، الحمد لله رب العالمين. وصلنا لها اليوم المبارك، اليوم اللي السعيد اللي برايح المجتمع العربي. هذه أحد القضايا اللي كانت من أكبر القضايا في الوسط الداخلي، راح ضحيتها عدد كبير كبير من القتلى.

0: عمر 20 عام تقريبا القضيه هذه. شغلتنا المضبوط كانت صعبه وصعبه جدا بناء القضيه هذه، فيها كثير ناس والعائلات كبيره، وكنا لازم نفوت على كل بيت وعلى كل شاب ونقنع الشباب قبل الكبار، واخذ معنا وقت كبير، وكنا نرضي واحد يزعل الثاني لحد يوم الصلحه، واحنا بنسوي صلحه معهم. ربنا بارك واخذ قدنا ووصلنا لليوم السعيد الحمد لله. الشرطه في الصلحه هذه بالذات كانت مطلعه، كانت معها خبر على كل شيء بيصير. عندنا صلحه صعبه، ما لها دور اللي تمنع العنف، ما بدها يا عم، العنف مستشري والشرطه حاطه راسها ونايمه.
1: المحامي وليد كبوب عن اعتقال 3 شبان عرب على متن الطائرة في مطار بن غوريون بعد اعتراض إحدى المسافرات على حديثهم باللغة العربية.
2: 3 شباب من يافا، ايش عندهم اي سبيات قانونيه، اي سبيات جنائيه لا سمح الله، طالعين بامان الله بدهم يسافروا. واحد من الشباب كان يحكي بمكالمه بالفيديو، فواحدة من المسافرات هناك بالطياره جوات الطياره طلبت انه ما يحكيش بالعربي وثبته كعربي، وبعد ما هيك صار نقاش بيناتهم جوا الطياره نزلوا من الطياره ودعوا الشرطه، والشرطه اعتدت عليهم. الشرطه طلبت تمديد اعتقالهم ب6 ايام بعد ما القاضيه شافت وسمعت تم بالإفراج عنهم من غير أي شرط. الشرطة لازم تكون مع كاميرات فيديو اللي بيصوروا كل الحادث، ما كانوش مع كاميرات وفيش أي دليل إنه هذا اللي صار. وهذا الإشي بيصير عادة بعد ما الشرطة تعتدي على المواطن، خاصة المواطن العربي، فهاي أول شغلة بيحكوها إنه جربوا يعتدوا على رجال الشرطة، ورجعنا فيش منه الحكي، والحمد لله رب العالمين المحكمة اقتنعت وتم الإفراج عنهم.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن إخلاء مطار العقبة ومينائها الدوليين جنوبي المملكة بسبب تهديد محدد وموثوق، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الأردنية عدم صحة أخبار الإخلاء. وبعد هذا النشر بساعات، أسقطت منظومات الدفاع الجوي صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه مدينة العقبة. سقط جزء من شظايا صواريخ الاعتراض أيضا في مدينة إيلات. الكاتب والمحلل السياسي الأردني من العاصمة عمان أستاذ حمادة الفراعني، أهلا بك.
4: يا مرحبا
1: أستاذ حمادة. أولا يعني قراءتك لكل هذه التوترات والتركيز على قصف مواقع في المملكة تحديدا في هذه الأيام؟
4: شكرا. أولا لازم يكون واضح بأنه الاعتداء والعدوان الأمريكي الذي استهدف إيران من شهر شباط لشهر نيسان لم يحقق أغراضه، لا النظام سقط ولا إنتاج الصواريخ انتهت ولا النفوذ الإيراني تلاشى في المنطقة. ولذلك بدأت المفاوضات من شهر نيسان لغاية شهر تموز، ولكن لم تحقق النتائج المطلوبة لأي منهما، لأن إيران صمدت والولايات المتحدة الأمريكية لم تنتصر. هذه الخلاصة التي يمكن الوصول إليها في قراءة هذا الهجوم الذي استهدف إيران. ولذلك الآن الولايات المتحدة مقبلة على الانتخابات، والرئيس الأمريكي أخفق وفشل في معركته بالتعاون مع القوات الإسرائيلية في إسقاط النظام وفي تحقيق الأهداف المرسومة. من هنا بدأت معركته اليوم السبت الماضي منذ أسبوع في الهجوم على إيران من أجل تركيع إيران أو دفع نحو قبول الشروط الأمريكية. إيران ما زالت متماسكة، ما زالت صامدة، ولكنها تمتلك أعتقد إخفاق سياسي وغباء سياسي حينما تحاول البث في البلدان العربية ذلك أن هي بهذا الاتجاه تخلق حالة من العداء بين العرب مجتمعين وإيران. ولذلك الذي واضح أن إيران تستهدف المواقع الأمريكية في المنطقة، ولذلك البيان الذي صدر عن الأمريكيين هو يستهدف المواطنين الأمريكيين، أي يحذر الأمريكان من الوصول إلى العقبة، ذلك لأن قدراتهم شيء مؤكدة تكنولوجية أكدت بالنسبة لهم أن توجيه الصواريخ تستهدف جنوب الأردن في منطقتي في منطقة العقبة، ومن هنا تمت هذه العملية. لكن بالنسبة لنا كأردنيين لا أعتقد أن المسألة تستهدف الأردنيين كأردنيين، ولكنها تستهدف الوجود الأمريكي. صحيح. سواء في الأردن أو في مناطق الخليج العربي.
1: بالتالي كيف يمكن التعامل؟ يعني هناك قدرة للامتصاص والتحمل، وبالتالي هناك أيضا يعني تصل إلى ذروتها في بعض الأحيان هذه القدرة.

0: الآن بأي وضع نحن موجودون من ناحية المملكة؟
1: المملكة ليست في وضع حالة حرب، نحن لدينا حالة استقرار، ولكننا لسنا إطلاقا في حالة حرب أو في عداء مع إيران، على الرغم من الغباء الإيراني كما قلت، ولكن لا مصلحة لنا في استعداء إيران أو في مواجهة إيران، ولكننا نرفض التطاول والاعتداء الأمريكي على الأردن وعلى بلدان الخليج العربي. هذه الحقيقة السياسية الواضحة، ومن هنا حينما ندقق بالتصريحات الأردنية والإعلام الأردني لا نجد أي تحريض إطلاقاً من جانبنا نحو إيران. ليس لنا مصلحة في مواجهة إيران، ولكن أي تطاول أي اعتداء من أي طرف على الأردن نحن نواجهه بشكل أو بآخر على المستوى العسكري الميداني. هنالك استعدادات أردنية لمواجهة الصواريخ والطائرات الإيرانية وهي تم إسقاطها، ولكن هذه الصواريخ أو الطائرات ربما تكون متوجهة نحو فلسطين أو متوجهة نحو القواعد أو المواقع الأمريكية في الأردن، لكن لا أعتقد أن الأردن كنظام كشعب كمؤسسة مستهدفة من قبل إيران. لا مصلحة لإيران في هذه المسألة.
0: أستاذ حمادة، انتقالا إلى المحور الأوسع، توقعات بمزيد من التصعيد، هل توافق مع هذه التوقعات؟ هناك من يربط ما يجري بأنه التصعيد سيكون بعد انتهاء مباريات كأس العالم، أنه ستمنح إيران مزيد من الوقت لكنه لن يكون طويلا قبل التصعيد الأكبر، انخراط إسرائيل، كيف ترى أنت الصورة؟
1: أولا لازم يكون واضح بأن هناك ثلاث أسباب دفعت الولايات المتحدة للمبادرة بوقف إطلاق النار. أولا وأهمها هو ارتفاع أسعار السلع على المواطن الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط، هذا السبب الأول والجوهري. السبب الثاني كان هو مباريات كأس العالم، والسبب الثالث ألهام أن ترامب مقبل على الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب في شهر نوفمبر المقبل. الآن هو في حالة من الإرباك، في حالة من عدم النجاح، وبالتالي هو يدرك أن الحزب الديمقراطي سيهزمه في انتخابات مجلس الشيوخ اللي في فرق بينه وبيناتهم فقط معقدين 52 مقابل 48، وفي مجلس النواب الفرق لصالحه 30 نائب. ولذلك هو يعمل الآن من أجل تحقيق إنجازات، لأن يقول للأمريكيين ها نحن حققنا إنجازات وفرضنا شروط العقري، لكن هل يستطيع ذلك؟ ما زالت إيران متماسكة، ما زالت صامدة على الرغم من كل الضربات الموجعة التي وجهت لنا.
0: على نفس الأساس تأتي بعض التوقعات بأنه هذا سيدفع إلى مزيد من التصعيد، يعني ربما يحقق إنجازات عسكرية.
1: إذا حقق إنجازات بهذا الاتجاه ربما هو يسعى لذلك، ويسعى أيضا لتقديم أو تقليل مكانة إيران. فيما تعلق بإسرائيل، طبعا عندكم حكومة في غاية التطرف، لها مصلحة في الحرب، ولو لم تكن هذه الحرب لا شاركت فيها ودفعت باتجاهها، لأن أيضا نتنياهو في حالة من الإخفاق أمام الاستفتاءات التي تشير لخصومه إيزنكوف أو نفتالي بنت بشكل أو بآخر، ولكن شيء مؤكد أنه لا يجد الاستجابة من قبل ترامب. ترامب لا يريد الآن للإسرائيلي في المشاركة في هذه الحرب. ترامب لا يحتاج لأي مساعدة بهذا الاتجاه، ولكن حتى حينما سعى لتحقيق حالة لوجستية للطائرات الأمريكية، ها هي تم قصفها في مطار رامون في الجنوب، وبالتالي رحلة الطائرات الأمريكية التي جاءت من
0: هناك أنباء عن إخلاء يعني الطائرة، نعم، إجلاء هذه أو نقلها بطائرة الوقود، تزود بالوقود من مطار رامون بعد هذه الضربات للعقبة بالفعل. يعني بهذا ربما نختم أيضا قضية المفاوضات. وارد الوسطاء، هناك من وصف دورهم بأنه بات صامتا لأنه لم يعد بيدهم المزيد من الطرق في هذه الأيام، عمان، قطر وباكستان.
1: الوسطاء يعني الثلاثة، سواء قطر أو الباكستان أو حتى تركيا، لا يستطيعون بدون موافقة مسبقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إيران لها مصلحة بوقف إطلاق النار، لها مصلحة في المفاوضات، ولكن المسألة تتعلق بالرئيس الأمريكي، ولذلك سابقا هو الذي وصل إلى قرار وقف إطلاق النار للعوامل التي ذكرتها. اليوم هو يريد تحقيق إنجاز، ولذلك هذه الضربات الموجعة لإيران يتوهم من خلالها أو يسعى من خلالها من أجل تحقيق إنجاز سياسي، وهو الوصول إلى طاولة المفاوضات.

0: وتحقيق إنجازات. هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع أحد أن يرد يعني بالإيجاب أو بالسلب على هذا الموضوع. هذا له علاقة باستمرارية الهجمات. الواضح بكلمة أخيرة أن هذه الحرب لم تشكل حالة من الحسم، لا انتصار إيراني ولا هزيمة إيرانية، ولكن لا توجد هزيمة أمريكية ولكن لا يوجد انتصار أمريكي. هناك حالة من التوازن، وهذا التوازن ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الأردنية عمان أستاذ حمادة الفراعني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا تكرم. يا
1: إذن ما من حسم في هذه الحرب، وربما نضيف أنه في الحروب الأخيرة في العامين الأخيرين لم يكن هناك حسما واضحا على الأقل كما ترتئيه الأطراف وفقا لمصالحها بالفعل كما ذكر أستاذ حمادة الفراعني. سنخرج إلى فاصل، في حال ورود أي جديد في هذه الجبهة سنوافيكم به بكل تأكيد، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل خمسمائة ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي أربعمائة جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
5: حملات صيفية ساخنة واسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
7: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
6: وين
7: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
6: واو عن جد خلينا نروح هلا.
7: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بثلاثين شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
8: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
9: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
8: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى آخر التطورات الإقليمية واستمرار الغارات على منطقة بندر عباس في إيران، إلى جانب إطلاق الصواريخ باتجاه العقبة، منطقة العقبة في الأردن، وسقوط بعض الشظايا في مدينة إيلات، وحالة التأهب والتوقعات للمرحلة التي نحن فيها الآن من هذه الحرب وهذا التصعيد. الآن سنتحول إلى ملف آخر، إذ يدرس المجلس الوزاري المصغر الكابينيت اتخاذ قرار يقضي بحظر تشغيل الطائرات المسيرة الخاصة في أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر، وذلك بتوصية من جهاز الأمن العام الشباك في ظل خطورة التهديدات التي قد تشكلها الطائرات الصغيرة وسهولة الحصول عليها وتشغيلها. طبعا كل هذا في ظل كل الحرب واستمرار أو بمرحلة معينة كان هناك استخدام للطائرات الصغيرة المتفجرة ووضع مواد متفجرة تثبيتها على هذه الطائرات الصغيرة. أستاذ عمران عمري وهو مصور حفلات أعراس ويستخدم هذا النوع من الطائرات، أهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا فيك مساء النور.
0: يعني كيف هيك هذا الخبر، كيف بيأثر عليك؟ خلينا نوضح للمستمعين انت شو علاقتك بهاي الطائرات.
1: طبعا علاقتي هاي طائراتي بلشت عن موهبي، فبعدين صار الاشي يتطور لانه نصور اعراس اللي تتيح اللي بهجة اكثر ونظرية احلى للمشاهد اللي بالاعراس، فحاولنا انه نطور هذا الاشي، ولكن كان في عنا بعض المضايقات او الاشياء بسبب تشوشات في الجي بي اس عطلات، فالاشي كتير اثر علينا من ناحية عمل في هذا المجال.
0: هتني نبدأ من البداية، استخدام هاي النوع من الطائرات اللي بنسميها تسمى باللغة العبرية الرحفنيم عمليا، من قبلكم، من قبل أي مواطن حابب يكون عنده هذا النوع من الطائرات والمسيرة عمليا ويصور فيها هيك في بلده في حارته، هل هو إشي قانوني أولا؟ شو القانون عادة لحد الآن، كيف بتعامل القانون مع الموضوع؟
1: حسب القانون طبعا هذا طائرة الدرون هي بدها رخصة، اللي هي لكل حدا بده يطير طائرة الدرون هو لازم يكون معاه رخصة انه يقدر يطير طائرة الدرون، لانه هاي الدرون كمان هو اليوم يستخدم لعدة اشياء، وصار في كتير حالات طوارئ اللي بسبب هذا الدرون، انه بيخافوا مثلا في طائرات بالسماء اللي بتكون تتحرك هليكوبتر اشياء كل هاي الاشياء، فبيخافوا انه حدا اللي هو مش عارف القوانين اللي هي المتاحة لهاي لتطير طائرة الدرون، انه لا سمح الله يصير في كارثة في الجو بسبب يعني شيء بسيط انه يتحول لكارثة كبيرة.
0: يعني انت بدك رخصة، معناها مش انه اي مواطن بيجي عباله بده يشتري هذا النوع من الدرون، انه بده درون عمليا بيروح بيشتري وبيطيره وهيك الاشي عادي وقانوني، مش
1: عمليا
0: عادي.
1: عمليا في درونات اللي هي تيجي صغيرة، يقال انه لحد 250 جرام هذا الدرون مش بحاجة لرخصة في بعض الدول، أيوة، ولكن فوق ال 250 جرام هو بحاجة لرخصة عشان يقدروا يطيروا الدرون.
0: قديش إلك بالمناسبات وبتصوير الأفراح بتستخدم الدرون؟
1: أنا صار لي تقريبا 4 سنين في هذا المجال، أشتغل مع مصورين، كنت أشتغل يعني كمان هو نوع من هدف من التسلية كمان مش بس إنه لشغل. طبعا الدرون هو كتير إشي حلو، ولكن مثل ما صرنا نسمع إنه في آخر الأيام إنه صار يستخدم الأشياء كمان تانية غير إنه كهواية وكتصوير.
0: للأسف كمان يعني المنظمات الإجرام أحيانا بتستخدمه لإلقاء العبوات الناسفة، وشفنا والمتفجرات مش بس في الحروب وفي القضايا الأمنية. بلش يوصلك تحذيرات، في تعليمات بعد الحرب صارت، لأنه حكيت لي عن تشويشات في الجي بي اس.
1: نعم صحيح، لأنه بصراحة الدرون هو نفسه بيشتغل على نظام الجي بي اس، ففي بعض الدرونات اللي هي بتشتغل عن طريق الواي فاي، ولكن الدرونات اللي هي اللي عالية التقنية فبتشتغل على نظام الجي اس.

0: جي بي اس مشان تعطي مدى مسافة أكثر وتوصل لمسافات أعلى بكتير. طبعا لمصورين الاحترافيين اللي بدين يطوروا أشياء مثلا هن موجودين في مكان بعيد بدين يصلوا لمكان اللي هو بتوصل تقريبا حوالي 10 كيلومتر ل 15 كيلومتر. فهي الدرون الاحترافي هو بوصل لمسافات عالية فأكيد بفرق بين الدرون والدرون.
1: بتستعد عمليا هيك حاسس انه قاعد بتترقب بالمعلومات والقرارات اللي ممكن تخرج عن المستوى السياسي بهذا الموضوع استخدام الدرون؟
0: بصراحة الوضع بطمنش في كل بلاد. احنا شايفين يعني احنا منقدرش نيجي نحكم ونقول انه لا يعني حاليا مثلا الجي بي اس هو شغال فما بتقدر تعرف من اليوم لبكرة شو ممكن يصير. أكيد في تخوفات وفي مراقبة كل الوقت إنه هل إحنا نقدر كمان نشغل هذا الدرون. إحنا مثل ما بتعرفي الأعراف إن شاء الله الله يكثر منها شهر 7 و8 و9 فهي أكثر أشهر اللي بيتواجد فيها الأعراف. أكيد في نسبة تخوف من ناحية سياسية إنه هل بإمكاننا إنه نطير الدرون في هذا الوقت ولا ما في مجال.
1: بفترة الحرب لما كان في مناسبات كان يعني ما كانش في تعليمات بس إنه كنت عادي تستخدمه ولا كمان هيك من تلقاء نفسك كنت شوي تأخذ بعين الاعتبار الوضع في مخاوف معينة وما تستخدم الدرون؟
0: بصراحة مش بس أنا أكيد كل واحد بيطير الدرون راح يعرف إنه بسبب تشوشات الجي بي إس الدرون عمليا بحين ما رفعه حتى لو على مسافة واطية. طبعا احنا بالعراس ما بنرفعه على مسافات عالية احنا الهدف في الاخر تصوير العرس والفرح يعني ما بهمنا الاشياء التانية. فاشي طبيعي كل واحد طير الدرون ممكن انه يشوف انه الدرون يتحرك لحاله فممكن انه يقع. فالاشي كمان بخوف انه من ناحية لا سمح الله انه الدرون يتحرك لحاله فيقع على ولد يصيب رجل حدا بالفرح فالإشي مش كتير سهل. فبفضل يعني إنه نأخذ بعين الاعتبار
1: في خطورة
0: ما نشغل الدرون في وقت الحرب.
1: في خطورة باستخدامهن من هاي الناحية إنه أنت قديش أخذك وقت للتدرب على لأنه مش سهل إنه ما تشوف إلا على رأس مواطن حتى بدون حرب إذا أنت ما سيطرت على الدرون ممكن يوقع فبالتالي تتسبب بأذى لأشخاص.
0: أكيد طبعا احنا بناخذ دائما بعين الاعتبار الدرون هذا كمان هو مش بس هوايه وتسليه ومش اي حدا ممكن يقدر يطيره كيف بده. هو صح انه اليوم التكنولوجيا تطورت فالدرون ممكن يوقف لحاله على مسافه لحاله وما يتحركش ولكن احنا كمان في انظمه كثيره ممكن تكون في القاعه خلينا نحكي مثلا في قاعه الافراح في عنا عمدان كهرباء في عنا كوابل كهرباء في عنا أشجار فبناخذ بكل العين الاعتبار هاي الشغلات مشان نقدر نتحكم في الدرون بشكل صحيح ونعطي كمان صورة مثالية وحلوة لأصحاب الفرح.
1: آخر سؤال بما أنه حكيت هيك عن موسم الأفراح وإحنا انتقلنا شوي من قضية انتظار القرار عمليا والوضع الدوافع الأمنية لوضع الأعراس الصورة اللي الناس بتستناها عادة لما حدا بيحجز بيطلب منك استخدم الدرون ولا مفهوم ضمن عمليا عشان تصور هيك الحضور من فوق والحجم الحضور والزينة والترتيبات؟
0: طلعي هو الإشي بيجي من وراء ممارسة الواحد بتعلم كمان الواحد بيسأل مصورين كيف الإشي فمن على وقت الممارسة بيصير الواحد يتعلم ويعرف.
1: لا المقصود الناس بتطلبوا تعالوا جيب معك يعني الدرونز
0: أكيد أكيد أكيد أكيد الناس بتطلب. طبعا أنا بشتغل عن طريق مصورين يعني ما بروح بشكل خاص فأكيد يعني إشي طبيعي إنه يطلبوا هذا الإشي لأنه هو عن جد بنطي لقطات كتير حلوة وجميلة في الفرح لأنه أكيد عليه طلب كتير يعني
1: بالتأكيد. طيب نتمنى لكم التوفيق وطبعا نتابع أنه ننتظر هذا مش قرار نهائي ولكن هناك دراسة وقد يصبح أمرا طارئا في الأيام المقبلة في حال تجدد أي طارئ في السياق الأمني. نشكرك جزيل الشكر سيد عمران.
0: شكرا عمرين. إليك شكرا. ولجميع المستمعين ونتمنى إن شاء الله إديم الفرح والمحبة والسلام بين الناس.
1: شكرا كثير.
0: شكرا. باي باي.
1: طيب من مسألة الدرون وكل القيود التي قد تفرض ويدرس الكابينيت فرضها على استخدام هذا النوع من المسيرات الاستخدام المدني ننتقل إلى قضية أخرى وفي الأيام الأخيرة كان هناك

0: وصول لفتى حالة غريبة نوعا ما أصيب نتيجة إفرازات خفاش، يعني أوصلت هذا الفتى إلى المركز الطبي رمبم لإجراء فحوصات وتلقي تطعيمات. والقصة بدأت عندما لاحظ وسمع هذا الفتى أصوات غريبة في نوع من الضجيج في مكيف المنزل، ليتبين له لاحقا أن خفاشا صغيرا دخل إلى هذا المكيف، وبعدها كان في نوع من اللمس والإفرازات وصلت إلى جسم الفتى. نستمع إلى ما قاله لنا الممرض رياض الشيخ، وهو الممرض المسؤول في قسم الطوارئ في المركز الطبي رمبم في حيفا.
1: توجهنا على قسم الطوارئ فتى 15 سنة اللي بعد ما كان بالبيت سمع صوت من المكيف الهوائي وبيطلع من المكيف خفاش صغير. بوقت الخفاش كان بالغرفة والفتى حس انه في سائل فاتت عمه، افرازات من الخفاش اللي فاتت عمه على وجهه. بعد ما صارت هذه الحادثة في عندي كمان بس بالبيت عند الفتى اللي هو هاجم الخفاش وقتله. فهذه الحالة وصل عنا للفحص،
0: وصل يعني أهله أنه حبوا يطمنوا بالأساس بعد ما أنه الإفرازات تاعون الخفاش وصلوا على تمه.
1: تمام، الإشي كان بدون أي ضرر اللي بين على الفتى، بس عشان يطمئن قلب الأهل طبعا مع التعرض للخفاش أو إفرازات الخفاش اللي معقول تكون فيها هي حاملة لبعض الأمراض، أمراض منها خطيرة واللي بتعدي، فحبوا يطمنوا ويتأكدوا عن طريق الفحوصات. وبهذه الحالة كمان جابوا معهن الخفاش نفسه.
0: وشو الحالة، كيف كان وضعه؟
1: الولد كان تمام، فيش أي مؤشرات إنه في عنده حالة مرضية أو تعرض لأذى، ولكن دائما بهذه الحالات لازم ننطي التطعيمات اللي هي بحالة، وكان الخفاش حامل لأمراض معينة في بعض الأحيان، فلازم يأخذ التطعيمات اللازمة، الفتى لازم يأخذ التطعيمات اللازمة طبعا باستشارة الإشكات البيوت اللي هي مسؤولة مع المعلومات اللي عندهم طبعا عن المكان اللي تواجد فيه الفتى والمنطقة اللي موجود فيها هذه الحيوانات اللي نتعرض لإلها.
0: بهاي الحالة شو التنبيه؟ لأنه حالة يعني مش نقول تتكرر كثيرا، بس في خوف أحيانا، سواء أنه طير داخل فات على البيت من خلال المكيف من خلال الشباك، شو الخوف من إفرازات هاي الطيور؟
1: طبعا مع كل أو أي تعرض لإفرازات من الحيوانات أو تعرض لمهاجرة حيوانات اللي معقولة تكون حاملة لأمراض معينة، لازم نتوخى الحذر ونأخذ تطعيمات حسب الحاجة. الإشي طبعا كمان بيرتبط في انتشار الأمراض معينة، فلازم نأخذ التطعيمات طبعا حسب تعليمات الإشكات البريود وحسب المعلومات اللي عندهم. في مرات بيكون بمناطق معينة انتشار أكتر لهذا المرض، فمن هون أنا بقول إنه أي تعرض لأي هجوم من حيوان زي ما حضرتك ذكرت، الخفاش مش حيوان اللي احنا بنشوفه ومنواجهه دائما حوالينا، ولكن اي حيوان اخر اللي متعرض لافرازات عضة خشط اللي معقول ينقلنا امراض، لازم نتوجه ونتوخى الحذر ونتوجه لتلقي العلاج او التطعيمات اللازمة.
0: سبق انه واجهت حالات من هذا النوع ولا بالفعل غريب كثير، مش بس علينا كناس ومستمعين وانما ايضا على الفرق الطبية؟
1: طبعا الخفاش بشكل خاص مش حيوان اللي منواجه كتير حالات من هذا النوع اللي تعرض لإلها، لأنه هو بيكونش بقربة الناس، وإن في ناس بيكونش موجود غير، ولكن كان في حالات مش حالات كتير، حالات ببساطة حالات بتنعد على الأصابع نقدر نقول اللي واجهنا فيها الخفاش، ولكن موجود
0: يعني تكررت أو ببعض الحالات إنه الخفاش أو ربما حيوان أو طائر آخر إنه نتيجته يوصلكم حالات على المستشفى.
1: مظبوط، بشكل عام الحالات اللي بتوصلنا هو عضة كلب أو عضة بس أو تعرض للإفرازات من هنا اللي كمان بحاجة لتطعيمات وفحوصات، ولكن الخفاش شوي نادر ولكن موجود.
0: طيب، يعني النصيحة العامة التوجه مباشرة إلى المراكز الطبية في هذه الحالة. بدنا نشكرك أستاذ رياض الشيخ الممرض المسؤول في قسم طوارئ الأطفال في رمبم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا، يعطيك العافية. هذه قصة غريبة كانت من منطقة حيفا، الفتى عمره 15 عاما. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نكون مع تطورات كأس العالم والمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا. ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين؟
5: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نحلى.
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامة،
8: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
15: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: ويتم اختيار وتعيين المرشحين من قبل لجنة ترتيب خاصة، وهذا يقرأ طبعا في أوساط كثيرة بأنه محاولة أصلا لاستغلال الموقف الأمني والإقليمي الحاصل لتمرير مصالحه الانتخابية الحزبية، إلى جانب كل الحديث عن أنه هذه الحرب أيضا ستؤثر في كل الحملة الانتخابية، في التوجه حيال المحكمة، حيال رئيس هيئة الأركان، أطراف أيضا أخرى يعني من صناع القرار وكذلك منفذي الجهات إنفاذ القانون. إلى موضوعنا التالي والحالة الترقب التي يعيشها العالم كله أيضا، ليس فقط للحرب في هذه المنطقة وإنما لشيء يعني مهم لكثيرين في العالم، مباراة النهائي في كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا هذه الليلة. وهذا هو الوقت لنتحدث مع زميلنا مبدة فرحات. مساء الخير مبدة.
1: مساء الخير شيرين، لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بعد شوي على رأس الساعة ستلتقي والزملاء فرات نصار وصبحي محاجني في تغطية خاصة، شو توقعاتك مبدا انت؟
1: صعبة، بتوقع اسبانيا يفوزوا في المباراة النهائية ويحصلوا على، بتوقع.
0: حابب ولا بتتوقع مبدا؟ خلينا
1: يعني صراحة انا مش حابب الفريقين ياخذوا الكاس، بس بالنهاية في منتخب ياخذ الكاس، فبتوقع انه اسبانيا.
0: طيب يعني هاي أمنية عند كثيرين، بدناش نزعل فراس، مهتم ما نزعلش حدا إحنا اليوم، فإحنا يعني بين الأرجنتين وإسبانيا بالنهاية في فائز، والله أعلم مين. شو رح نسمع بعد شوي هيك تغطية متابعة على شو ممكن يكون عندك كمان؟
1: طبعا إحنا راح يكون عندنا برنامج لمدة ساعتين اللي هو رايحين نلخص فيه المونديال بشكل عام، كيف كان المونديال، أفضل منتخب وأفضل لاعب وتسجيل الأهداف وإلى آخره. طبعا على مدار ساعتين راح يكون معنا محللين، وأيضا رايحين نكون في الولايات المتحدة بشكل مباشر، يعني راح يكون معنا ضيف من غادي اللي راح يحضر المباراة، وطبعا كان متواجد في جميع مباريات المونديال. العالم كله يترقب الساعة العاشرة الأرجنتين.
0: تتوقع أنه هاي هي شكل المباراة النهائية، هذول المنتخبين اللي راح يكونوا فيها، هاي هيك بأحد توقعاتك كنت متخيل؟
1: لا صراحة أنا ما كنتش متخيل أنه يعني أقولك أنا منتخب المفضل فرنسا، ما كنتش متوقع أنه آخر مباراة لفرنسا أمام إنجلترا يقدموا هذا الأداء والأداء السيء. كنت شايف صراحة فرنسا في النهائي، عمال يعني مين المنتخب اللي بده يكون عبال فرنسا. ولكن لما وصل النهائي الأرجنتين وإسبانيا برأيي إنه المنتخبين بيستحقوا إنه يصلوا للنهائي. الساعة 10 والساعة 12 يعني في علم من الموجودين هنا عندنا في الإذاعة الأرجنتين أو إسبانيا، الصبح الزملاء بدهم يجوا يلاقوا علم واحد بس.
0: صح علم المنتصر. الياس أكيد رح يهتم، زميلنا الياس بشجع الأرجنتين، رح يجيب علم الأرجنتين.
1: لا البرازيل هو إسه بده الأرجنتين. بده الأرجنتين بس منتخب أبو زمان روح.
0: طيب إن بدأ بتوافق مع التوصيف اللي يقول إنه المباراة اليوم ستكون بين المستقبل الواعد وبين الحاضر الرائع، طبعا الحاضر ممثلا بميسي والمستقبل بيمال
1: لمين يمال طبعا، وبعد الصورة اللي انتشرت يعني صورة وهو ميسي يحمم لمين يمال، أنا باعتقادي اليوم رايح يكون ميسي بآخر مباراة له في الدولية يعني مع المنتخب، وراح يسلم زي ما بقول الراي ليمين يمال اللي هو اليوم عمال يثبت وجوده، باعتقادي انه له مستقبل، رايحين نشوفه مثل رونالدو ومثل ميسي. مباراة راح تكون بين منتخب إسبانيا وليونيل ميسي، باعتقادي لمين يمال حتى الآن لم يقدم الأداء اللي كان مطلوب منه. ما شفنا لامين يامال اللاعب البارز خلال
0: المونديال.
1: لا ما أعطى هاي، ولكن بتوقع إنه الليلة يكون عريس هاي الليلة لامين يامال وإسبانيا تفوز بالمباراة.
0: بالفعل ننتظر لنرى هذه التوقعات. زميلنا مبدأ فرحات نشكر.

0: أكو يعني نلتقي على بعد موجز رأس الساعة بقليل بهذه التغطية الخاصة. شكرا مجدة, يعطيك ألف عافية. شكرا. طيب إلى برشلونة, وهناك بانتظارنا على الخط الهاتفي المحامية نرمين برهوم من عين نقوبة, موجودة في برشلونة لمتابعة طبعا عبر الشاشات هذا النهائي. مساء الخير نرمين.
1: مساء النور, كيف الحال؟ من عين رافة.
0: من عين رافة, عفوا. عفوا نرمين, كيف الوضع عندك؟
1: أجواء كتير حماس, متشوقين كتير للعبة الليلة اليوم, وموجودين هون نحضرها.
0: مع مين موجودة أنت وأهلك, ولا كيف هيك ترتبت الأمور؟
1: صراحة أنا وأخوي بنصف النهائي حكينا هيك خلص إذا إسبانيا ربحت بدنا نيجي نحضرها للعبة في إسبانيا, والإشي كان جدا عفوي, مفكرناش بالموضوع, زي كل اتنين بيحضر لعبة وبتمنوا الفريق اللي بيشجعوه يربح. حلو. وعن جد ربحوا وصار الإشي قريب, وقررنا بشكل يعني كتير سبونتاني من يوم العفوي جدا, من يوم الخميس نسكر الكروت للطيارة ونيجي نحضرها هون.
0: قديم متحمسين, وين راح تحضروها تتابعوها؟
1: في هون بالبلد كتير شاشات, احنا رايحين على الشاشة الكبيرة اللي راح تنعرض في المارينا تاعت برشلونة, ومتحمسين عن جد كتير, يعني عم نجهز حالنا عشان نطلع من هالكات نروح نستنى هناك, رح يكون كتير كتير كتير مشجعين, فبدنا نأخذ محلنا هناك.
0: بالفعل يعني تحجزوا من إسا المحل, حاسي بالشوارع اليوم مثلا لما تجولتي فيها الناس اللي صارت جاهزة مستعدة لابسين بلوزات المنتخب الإسباني, في نقاش هيك حكي عن الموضوع, كمان ميسي كان في برشلونة وإله معزة بين الإسبانيين.
1: كتير لابسين بلايز إسبانيا, وكمان ليلة مبارح كانت مليانة ناس وكمان لابسين بلايز إسبانيا. في معزة لميسي, بنسوش برشلونة الميسي عملها نية, في ناس هون بشجعوا ميسي. قليل شفنا بلايز أرجنتين, بس في بلايز أرجنتين وكمان في علامة أرجنتين, بس الأكتر ميسي وأكتر كمان برشلونة, يعني في ناس اللي ما عرفت تنقي فكمان لابسين برشلونة مع ميسي ومع يمين يمال وإسبانيا, ف جميل. في كل الألوان.
0: يعني أنتوا بما أنه هيك قاطعين كل هالمسافة بدنا نتمنى لكم ترجعوا كمان هيك بشعور حلو وتنتهي المباراة الليلة بهذا الشعور الجميل. بدنا نتشكرك يعني المحامية نرمين برهوم, نقلتي لنا جزء من هيك الصورة والمشاعر الآن بين على الأقل المشجعي المنتخب الإسباني من برشلونة. شكرا نرمين. شكرا.
1: شكرا.
0: مساء الخير. شكرا جزيلا.
1: سلام. مع السلامة.
0: هذه هي أجواء المونديال, الناس يعني بتقطع بالفعل مسافات لحتى تتابع مش بس بالبلاد وبالولايات المتحدة وين المباريات, وإنما أيضا في بلاد المنتخبات نفسها, وهذا أمر جميل جدا. بهذا عمليا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء, ونذكر بأنه بالفعل بعد موجز السادسة بقليل ستكون هناك تغطية خاصة ونافذة لكل التوقعات تطورات لهذه المباراة, مباراة النهائي. في هذه التغطية الزملاء فرات نصار, مبدة فرحات وصبحي محاجني. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس, في هندسة الصوت الياس عبد الملك, في الإخراج والديجيتال عرين النصار وجواد العمري. أطيب المنى, في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك اوبتي نايس،
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: لا يا صاح،

0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن إيران وجهت ضربات قوية إلى قواعد أمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول إعادة مضيق هرمز إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب، لكنها ستفشل في ذلك على حد تعبيره. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة النائية. وأكدت القوات المسلحة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشددة على أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة وستتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف

0: أمن البلاد. من جانبها أفادت صحيفة معاريف بسقوط شظايا صاروخية داخل إسرائيل عقب الهجوم الإيراني باتجاه مدينة العقبة دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. من جهته أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر يوليو تموز الجاري ارتفعت إلى 50 قتيلا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم استهدف موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في منطقة دارخوفين بإيران. وأوضحت الوكالة أن منشآت دارخوفين لا تزال في المراحل الأولية من البناء ولم تكن تحتوي على مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها فرقها. ذكرت تقارير نشرتها وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسراب من مقاتلات F-16 وF-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو وليس في مطار بن غوريون، الأمر الذي يقلل في الوقت الراهن من احتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران المدني. قدمت نيابة لواء المركز إلى محكمة الصلح في بتح تكفى لائحة اتهام ضد مشتبه به من باقة الغربية بتهمة الابتزاز بالتهديد بحق مقاول ترميمات بعدما انتحل صفة شخص من عائلات الجريمة المنظمة. وتتهم النيابة المشتبه به بتهديد المقاول والاستمرار في تهديده حتى بعد أن تقدم الأخير بشكوى إلى الشرطة. هدمت عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة اليوم منزلها بشكل ذاتي بعد استنفاذ الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، لا تفوتوا الفرصة.
4: وهذه أجمل تحية لكم المستمعات والمستمعين. نحن لازلنا في تركلين حشمال، هذا النهار الحلو والاحتفالية الكبير اللي عاملينها بتركلين حشمال في مدينة الناصرة. إذن هذا الفرق اللي بيحتفل اليوم بالصيف وأسعار خاصة هيك مع اقتراب نهاية الحملة. بنذكركم مكيف واحد قوة حصان ب 789 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان ب 949 شيكل، مكيف تنين قوة حصان، عم نحكي على مكيف تدرم ب 1690 شيكل، ومكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو ب 1890 شيكل. طبعا الحملة بتشمل كمان اليوم رزم العرسان، وانتبهوا

لهالهدية الحلوة اللي أضيفت للرزم، رزم البيوت الجديدة، رزم العرسان، عرسان 2026، الرزمة البرونزية بسعر 7490 شيكل. عم نحكي على رزمة اللي هي لكل القطع الكهربائية بالبيت 7490 شيكل، وكل من يشارك بهالرزمة رح يحصل على هدية عبارة عن قسيمة بقيمة 1000 شيكل. سمعتوا صح، قسيمة بقيمة 1000 شيكل لمشتريات، قسائم مشتريات بقيمة 1000 شيكل، وكمان المبلغ اللي هو عمليا 7490 شيكل بإمكانكم يعني تقسطوه على 24 قسط بكل بطاقات الاعتماد أو بواسطة الشيكات. طبعا هالحملة فقط اليوم تراكلين حشمال، الفرع الوحيد المشارك بهالمناسبة الحلوة، فرع الدوتش سنتر، وبنذكركم مفتوح لغاية الساعة 8 مساء. في هالمرحلة رح نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

أهلا بكم مع العدد الأخير من ناس العالم. الورقة الأخيرة أو الصفحة الأخيرة من كتاب كأس العالم سيتم طيها هذا المساء في نهائي ناري بركاني، نهائي مزلزل بين الأرجنتين وإسبانيا.

إذن سنكون معكم خلال الساعتين القريبتين، أنا فرات نصار، والطاقم في التنسيق والإنتاج ميس عساف وطاهر يونس، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، إلياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مرام عودي وموسى بصول، وسيكون معي في الاستوديو صبحي محاجنة ومبدى فرحات. أهلا بكما، سننطلق بعد قليل.

0: إن هذا المونديال وبرنامج ناس العالم على راديو الناس رافقناكم خلال الأيام الأخيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت طبعا الرعاية لكينغ ستور المشهداوي، وهذا يعني ما قدمه كينغ ستور المشهداوي للمتابعين ولكل من تواجد معنا. نشكر كل من يدعم الرياضة، نشكر كل من يدعم المجتمع العربي، وكما نعود ونذكر سنكون معكم في الساعتين القريبتين تغطية خاصة في الاستوديو، سيرافقني كل من بدا فرحات وصبحي محاجنة، وأنتم أيضا تقدروا تكونوا معنا مش بالاستوديو لكن من خلال الاتصال 046-11-6666. بتقدروا تتصلوا وتتكهنوا وتعبروا عن رأيكم بكل ما يتعلق بهذا المونديال، وخاصة أنه رئيس الفيفا بيقول من الأفضل عبر التاريخ، الحدث التاريخي الأبرز، ويعني يثني على ما قام به ترامب. أنا بعرف شو عمل ترامب، ولكن ربما صبحي محاجنة ومبدأ فرحات راح يضيفوا. أهلا صبحي وأهلا مبدأ.
1: تحياتي فراتي لك لكل المستمعين والمستمعات.
0: الحدث التاريخي الأكبر أو الرياضي الأكبر في التاريخ؟
1: طبعا هو الحدث الرياضي الأكبر بالتاريخ، ولكن التصريحات أنه كان هو الأفضل بالتاريخ هنا يعني كان المفارقة، لأنه كمان لما تحدث عن مونديال قطر قال أنه هذا المونديال مش راح يتكرر، ولو بطلع بيدي برجع بكرر كمان 10 نسخ من مونديال قطر.
0: حسب وين هو موجود يعني وين هو قاعد بحكي.
1: ولكن إذا بنتحدث عن أرقام، طبعا هذا المونديال للتاريخ أكبر مونديال بتاريخ كرة القدم، 48 منتخب شاركوا في هاي النسخة، شهر وتسع أيام، شهر كامل 40 يوم من المتعة الكروية اللي احنا لاحظناها. لاحظ اني انا بحكي متعة كروية ما بحكي عن التنظيم، التنظيم شيء اخر بعدين نتحدث عنه. واليوم طبعا رح يتوج بطل العالم.
0: كم هدف صبحي كان؟
1: تحدث احنا هنا ككل الاهداف 307 اهداف سجل في هاي النسخه. كمان الارقام القياسيه حطمت في هذا المونديال، حتى من ناحيه الهدافين. الهداف اللي بتصدر الان هو كيليان مبابي
0: 10 اهداف،
1: نعم 10 أهداف، وميسي
0: 8
1: أهداف
0: أعتقد 8،
1: ولكن عنده اليوم يعني مجال لميسي أنه يتخطاه. تحدث كمان عن التسجيل بكل النسخ، وصل ل 22 هدف، وما زال وميسي 20، ميسي 21 وبعد عنده يعني كمان مونديالات مبابي، يعني صحيح. بده يحطم الأرقام،
0: طبخين كمان طبخين الأهداف كمان عندنا مبدأ
2: 22 هدف في 22 مباراة لمبابي في المونديال، يعني رقم قياسي.
0: وميسي كم مباراة؟
2: ميسي
0: أكثر
2: طبعا أكثر، ولكن يعني زي ما ذكر زميل
0: صبحي يقترب من 40 سنة وهيك إنجاز وهيك أهداف وتسجيل ولياقة بدنية.
1: لذلك تحدث عن أسطورة ليونيل ميسي، هو أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إن كان في
0: الأفضل عبر التاريخ صبحي. يعني هو
1: بالنسبة لإلي يعني أنا ما عايشت أيام مارادونا، ما عايشت أيام بيلي، أنا بس بقرأ عنه وبسمع،
0: عايشت بس أيام ربما زيدان، عايشت أيام
1: صحيح. وبالتالي أنا بتحدث عن ليونيل ميسي كأرقام، أرقام مرعبة عم بيقدمها، أداء، حتى الأداء، أداء اللي بيقدمه في داخل الملعب أحيانا بتشعر ولك مش كأنه اي انسان ممكن يفكر بالتفكير التمريري مثلا اللي بده يمررها، بتشوف انه في سحر معين موجود.
0: لا لا صبحي مبدا صعب انك تقوله لا،
2: لا طبعا
0: عنده أرقام.
2: وانا بقول لك شغلي كمان في المباراه الاخيره للارجنتين امام انجلترا، لو ما عندي لعيب مثل ميسي ما كانوا تاهلوا ورجعوا للمباراه. يعني
0: احنا بنحكي على ميسي، ما
2: على ميسي تخلص. على ميسي، ما انا بقول لو انه الارجنتين ما عندهم اللاعب اسمه ليونيل ميسي ما كانوا تاهلوا للنهائي.
0: المباراه امام انجلترا كانت روح الجرينتا القتاليه، روح الفريق مش بس روح اللعيب،
2: ولكن ميسي اللي حضر الأهداف اللي
0: تمام.
1: منتخب الأرجنتين اللي بيميزه بهاي النسخة أصلا، ميسي بالمناسبة صرح قبل المونديال وقال إنه هو جاي يستمتع بهاي النسخة، يعني حتى إنه يفوز أو ما يفوز مش
0: بالفعل عم نشوفه عم بيستمتع.
1: بالضبط، هو جاي إنه بده يستمتع بهاي النسخة من المونديال في كأس العالم. وبنشوف كمان إنه المنتخب الأرجنتيني، يعني أنا لاحظت هذا الإشي من بداية المونديال، بيلعب عشان ميسي، بيلعبوا عشان ميسي، بدن
2: بعكس منتخب البرتغال
1: صحيح بيلعبوا عشان ميسي. ميسي بده ينهض الاسطوره.
0: لعبوا ضد رونالدو؟
1: لا مش بالضبط لعبوا ضد.
2: انا باعتقادي اللي شاهد المباراه الاخيره لمنتخب البرتغال ما كان يشاركوا رونالدو ابدا ابدا.
1: فرات انت لو كنت اليوم لاعب في منتخب الارجنتين وكانت لك فرصه انك تكون انك شاركت مع اسطوره زي ليونيل ميسي وينكتب اسمك بالتاريخ.
2: لا بس فبالتالي ما تقلل من رونالدو
1: ما كللنا من كريستيانو رونالدو
2: كمان. وانك تلعب الى جانب كريستيانو رونالدو
1: انا اصلا ضد المقارنه.
2: انك تلعب الى جانب كريستيانو رونالدو ايضا للتاريخ.
0: انا باعتقادي انه هاي زي ما احنا بنطوي صفحه المونديال اعتقد انه لازم نطوي صفحه ميسي وصفحه رونالدو. في عندنا كوكبه كبيره من اللاعبين برزت في هذا المونديال وسيكون لها باع طويل في عالم كره القدم الاوروبيه والعالميه.
2: بعد
0: يعني نتحدث عن امبابي، نتحدث عن اوليسي في فرنسا، نتحدث عن يعني عدد كبير من اللاعبين، سيموني الابن يعني كمان
2: عندنا اللاعب بعد المونديال. فرات بعد هذا المونديال رايحين نبلش نقارن لاعبين جدد مثل يمين

0: يمان
1: رغم انه ما كان عنده يعني مونديال كثير.
0: انا حكيتها قبل شوي لحد اليوم لمين يمان ما اعطى لمنتخب اسبانيا لحد اليوم، ولكن باعتقاد الليله رايح يكون هو العريس في هاي المباراة.
1: مين اقل حارس مرمى اكل جوال؟
2: اسبانيا
0: هدف واحد،
1: هدف
2: أوناي سيمون.
1: مين
2: بالمناسبة أوناي سيمون ما كان هو كان جدل على إشراك هذا الحارس في منتخب الإسباني، ولكنه أبدع في مباراة بالآخر مباراة أبدع فيها بشكل جنوني.
1: برأيكم إذا تختاروا أحسن خمس حراس مرمى صبحي مين تختار بهذا المونديال؟
2: أنا بختار الحارس أوناي سيمون، لأنه
1: خمسة بدي كمان أربع أسماء،
2: كمان أربع أسماء، كمان حارس المنتخب الفرنسي، وبالتأكيد ياسين بونو. ياسين بونو هذا حارس اللي إحنا كلنا بنفتخر فيه. كنت بتمنى كمان أشوف ابن زيدان لوكا زيدان، كنت بتمنى لإله مونديال،
1: ما قدم
2: الأداء المطلوب منه، ولكن هو حارس جدا
1: وجيد
2: ممتاز جدا. وأيضا بدي أروح لحارس مرمى منتخب إنجلترا، الحراس اثنين
1: رائع
2: مناسب
1: رائع.
2: رائعين على الرغم من أنه تسجل بآخر مباراة أهداف كثيرة، ولكن
1: بس مش الحارس
2: لا ولكن يعني هذا الحارس بديل. حارس ممتاز جدا وأبدع.
1: بدأ
0: أنا بروح على إسبانيا
1: منتخب يعني حارس مرمى
0: إسبانيا، حارس مرمى منتخب فرنسا ياسين بونو، حارس مرمى منتخب مصر
1: نسيت وجاي
0: لا لا حارس مرمى منتخب
2: شناوي
0: مصر
1: شناوي
0: قدم أداء رائع في هذا المونديال، وخاصة أمام الأرجنتين أيضا
2: بالوراث.
0: وأنا بروح على حارس اللي هو كبير بالعمر، حارس الرأس الأخضر. هذا الحارس كانت له
1: ما كانش حدا يعرفه
0: على فكرة، يعني وإجا على المونديال عنده 22-23 ألف متابع، اليوم عنده 23 مليون متابع، وقدم مباريات قدم مباريات بتجنن، وخاصة أداؤه ضد الأرجنتين.
1: يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، أجا متأخر بجيل كبير ولكن أثبت نفسه. والكرة القدم من جديد بتعيد حسابات قضية الجيل، يعني أنت بالجيل إن كان ميسي إن كان رونالدو حتى حارس المرمى اللي تحدث عنه كلهم أثبتوا أنه الجيل هو مجرد رقم. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل. أنتم أيضا يمكن الاتصال التعبير توقع نتيجة هذه المباراة هذه القمة هذا النهائي 046-11-6666. ونركل الكرة الآن إلى الإعلانات.
3: هذا البرنامج برعاية
4: كينج ستور بيت الكل.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في

0: أماندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: هذا البرنامج برعاية
5: كينج ستور بيت الكل.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: إليكم من جديد مع هذه النافذة، هذا الشباك، هذا الباب إذا أردتم، الباب الأخير أو الحلقة الأخيرة لناس العالم. معي في الاستوديو طبعا نذهب، لا قبل الاستوديو نريد أن نذهب إلى توقعات لاعبين، توقعات مدربي كرة القدم بكل ما يتعلق بنتائج المباراة. هذه المباراة الأخيرة. ينضم إلينا الكابتن والمدرب أحمد سبع. أهلا أحمد.
1: أهلين، مساء الخير أخي جميع المستمعين. هلا.
0: يعني هذا المساء الأرجنتين إسبانيا، هناك من يقول برشلونة ألف ضد برشلونة باء، شو بقول أحمد سبع؟
1: حسب رأيي يعني خلينا نلخص المونديال، الفريقين اللي كانوا أفضل على مدار الألعاب اللي لعبوها في كأس العالم هن اللي وصلوا خلينا نقول المرحلة النهائية. طبعا احنا بنعرف ان فريق إسبانيا وكيف ما انت قلت المرحلة الأولى أو من هن من برشلونة، حتى طريقة اللعب الإسبانية مبنية على طريقة اللعب البرشلونة، الفريق برشلونة. الأرجنتين فريق اللي خلينا نقول ال 11 لاعب أو العشر لاعبين بيلعبوا كلياتهم بقوة دفاعية هجومية مقاتلة، عشان كمان لاعب واحد اللي هو بخطط وبيبني كل اللي خلينا نقول الفرص. أفكر راح يكون لعبة، لو راح نشاهد لعبة أول إشي من ناحية إسبانيا ما حفكرش إنه راح تقدر اللي عملته بالألعاب اللي كانت تلعبها إنها تقدر كل الوقت تحتفظ بالكرة وتمرر الكرة بين لاعبيها.
0: اللي عملته مع فرنسا بتقدرش تعمله مع الأرجنتين؟
1: لا لا لا، ما فكرش، لأنه لاعبين الأرجنتين راح يضغطوا كثير على لاعبين وبيلعبوا بقوة أكثر، وهناك راح يكون خلينا نقول مشدات وتوقيف للعب حسب رأيي الليلة، راح يمنع المنتخب الإسباني من خلينا نقول تحكمه بالكرة اللي دائما هن بيتحكموا من 60-70% بالمباراة.
0: وانت شو توقعاتك من ناحية نتيجة المباراة أحمد؟
1: طلع كل نتيجة بالمباراة حسب رأيي مفتوحة راح يكون، يعني أو بتعلق كيف المباراة بتفتح، بأي أجواء، بأي كمان على أرضية الملعب، إيش اللي اللاعبين ممكن كرت أحمر يغير كل المباريات اللعب. ولكن حسب رأيي المباراة راح يكون ثابت للفريقين. حسب رأيي 90 دقيقة راح تنتهي بالتعادل 1-1 أتوقع، يعني 1-1 الفريقين بيقدروا يسجلوا أهداف، راح يكون بس ممكن بصعوبة يسجل أهداف. الفريق اللي خلينا نقول اللي راح يتسجل ضد الهدف الأول راح يحاول يعادل، وممكن يعادل لأنه عنده خلينا نقول اللاعبين اللي بيقدروا يسجلوا أهداف. حسب رأيي 90 دقيقة راح يكون تعادل هناك، وراح تكون اللعبة تكمل للتمديد، وهناك حسب رأيي اللياقة البدنية الأقصى بحالي اللي بيعمل أقل أخطاء وراح يفوز
0: المباراة. أحمد معي بالاستوديو مبدا وصبحي محاجد مبدا فرحات، والاثنين عم بيغلوا بدهن
2: يعني. لا المشكلة أحمد، المنتخب اللي بيفوز وباخذ كأس العالم راح يكون مبسوط إن كان الأرجنتين والله
0: برشلونة
2: إسبانيا.
0: يعني
2: برشلونة.
3: بس بالمناسبة أحمد أنت تحدثت عن لاعبين برشلونة، أنا بحب أعطيك بس معلومة إنه أكثر اللاعبين الموجودة راح تبكى بالملعب هي من أتلتيكو مدريد.
1: صحيح. أول شيء خلينا نقول أنت بتعرف إنه أتلتيكو مدريد كمان مع سيميوني بنى طريقة اللعب اللي هي
2: سيميوني أرجنتيني.

0: فلسطيني.
1: قاتل أكثر يعني كمان دور يعني كمان في عندنا المقاتل والمحاربة، ولكن كرة القدم الإسبانية مبني حسب رأيي إذا تطلع أنت ونلاحظ كل المباراة فهي مبنية على أكثر خط وسط، يعني عند رودري هناك وأولمو هناك اللي حسب رأيي هدول الاثنين اللي هني اللي خلينا نقول بقوموا بين حالة الوصل بين الخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم، عشان هيك إسبانيا أكثر تتحكم بالكرة دائما وتحرك الكرة دائما عن طريق الوسط الأطراف عبين ما تصل للي بدها إياه، وأكثر العشر لاعبين إذا إحنا بنلاحظ يعني حتى برشلونة أو يمكن ليفاندوفسكي لما إجا مرة تسعة كان، ولكن كش خط لاعب خط هجوم أصلي اللي يتحرك دائما بخط ال 16، فبرشلونة دائما عشان هيك اللي خلينا نقول منتخب الإسباني راح يحرك الكرة دي ممكن ينتقل من الخط الثاني خلينا نقول للخط الأمامي كمان دور، حسب رأيي المباراة حيكون سهل مش راح يكون سهل حتى للمنتخب الإسباني اللي أنا قلت لك طريقة اللعب اللي هم متعودين يلعبوها، فالمباراة راح يكون بأي نتيجة ممكن يكون عندنا هناك في الأرجنتين، كمان منساش اللياقة البدنية اللي حسب رأيي اللي احنا بنحكي مضاد اشي ضد اشي يعني مضاد اشي انه ميسي بعمل على الشكل عنده لياقة بدنية يقدر يحسم ويعمل ويسجل هاي الأهداف، حسب رأيي المباراة راح تكون سهلة وكل لاعب من هناك يقدر يسجل كانه من برشلونة او من كانه من منتخب اسبانيا او منتخب
2: أحمد. بدي أسألك بالنسبة للمقولة اللي بتقول إذا أنه إحنا استطعنا إيقاف ميسي استطعنا إيقاف الأرجنتين، شو رأيك بهذه المقولة من وجهة نظرك كمدرب؟
1: يعني إذا إحنا من أول شيء كمدرب حسب رأيي إلها تأثير حوالي 70% على المباراة، أنت يعني إحنا بنلاحظ أنه أنا كمان مدرب لما أجي ألعب مثلا مباراة ضد أي فريق وأنا بعرف أنه هذا الفريق يمتلك لاعب اللي هو سريع مثلا أو لاعب اللي هو لكل الوقت تنبنى من عنده الهجمات عشان الفريق الثاني يقدر يصل عشان الفريق تاعه يقدر يصل لفرص، فإذا أنا خلينا أقول بقوي الحراسة أكثر عليه ممكن أقلل نسبة الخطر، وأنا حسب رأيي إذا بتقوي الحراسة على ميسي أنت بتقلل نسبة الخطر عليك وبتقلل نسبة الفرص اللي تصل للأرجنتين، وهي كل صحيحة أنا حسب رأيي، وأنا بلاحظ إنه حتى الفرق إنه إحنا بنقول إشي واحد وأنا بقول إشي واحد صعب إيقاف ميسي هذا إشي أكيد، ولكن أنت بتقلل خلينا نقول بتقلل الخطورة أكثر، يعني ممكن الخطورة اللي كانت من ميسي تصل ل 80 ل 85% أنت تنزلها ل 70 ل 65%، فأنت بتقدر كمان من هذا المنطلق انه انت بالعكس تاخذ اكثر ثقه بالنفس اكثر وتقدر انت اللي تصل لهجمات اكثر، حسب رايي انا ميسي موجود بلياقه بدنيه عاليه رغم السن تاعه، والمنتخب الارجنتين كلياته بيشتغل عشان ميسي، واذا احنا لاحظنا انه حتى لما هن بيحركوا الكره امراض انه تعال خذ الطابه يعني انت اعمل اللي بدك اياه انه انت بتعرف تعمل هذا الشيء، وهذا الشيء كمان حسب رايي يعني شايف نتائج من المنتخب الارجنتيني
3: نعم
1: ولكن انا حط رايي انه توقف ميسي وتقلل الخطر عنك هذا يمكن يديك الفرصه للفوز.
3: كابتن احمد سبع شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
3: نذهب الان الى اللاعب حماده جبارين. اهلا حماده.
4: مساء الخير اخ فرات لكل جميع المستمعين.
3: مساء النور. سمعنا احمد وتحليله منطقي وبالاساس بيقول احمد سبع حماده انه صعب المنتخب الاسباني يلعب ضد المنتخب الارجنتيني زي ما لعب ضد المنتخب الفرنسي ضد الديوك.
4: اول شيء تحيات للكابتن. أنا أبدأ أقول شغلي وأثبت على الحكي اللي حكاه الكابتن أحمد إنه فريق الأرجنتين، يعني أنا بدي أقول شغلي صارت باللعبة مع إنجلترا إذا انتبهت بين الشوطين لما فاتوا لعيبة الأرجنتين على الملعب كيف أنت بتطلع على عيون اللعيبة فايتين بدهم يغلبوا رفعين روسهم فايتين بدهم يأكلوا الملعب مشان ميسي، منتخب إنجلترا طلع عليهم فايتين على الملعب هاريكين وكلهم روسهم بالأرض زي اللي عارفين إنه إحنا بدنا نخسر اللعبة. اللي بميز منتخب الأرجنتين هو الروح القتالية الموجودة عندهم، مش الفوتبول ولا اللعب ولا إشي، الروح القتالية الموجودة عند الفريق إنهم بفوتوا بكاتلوا حتى لو ما لعبوش فوتبول حتى لو ما لعبوش هاي البساط هم بفوتوا بكاتلوا، وطبعا ميسي ممنوع يعني ممنوع ينترك لحاله، ميسي لعيب زي ميسي اللي هو من أحسن لعيبة بالعالم ممنوع ينترك لحاله، أنا بس ما فهمت الشغلة واحدة كيف لعيبة إنجلترا كانت تعطيه هاي اللي إنه يكون لحاله، يعني هاي الشغلة الوحيدة اللي ما فهمتهاش حتى بالجول الثاني.
2: حمادة تحياتي صبحي معك حمادة.
4: هلا كابتن صبحي.
2: أنا بعرف أنك أنت من عشاق رونالدو بتتحدث عن ميسي بحرارة وبحماس، يعني أنت بتوافق أنه ميسي هو نجم الأرجنتين وهو الأسطورة وهو أفضل من رونالدو؟
4: طبعا اخ صبح الحديث هون بيختلف لانه احنا بدنا نحكي كره قدم نيتو زي ما بقولوا بدناش نكهر بعض. اما ميسي عن جد كل الاحترام يعني اللي قاعد بيعمل فيه واللي قاعد بيسوي فيه بجيل 39 سنه اشي عن جد لا يعني عن جد لا يصدق اشي
0: يعني بس انا

0: حمادة حمادة بدنا فرحات معك. يعني حكينا عن ميسي كثير يا صبحي, وميسي من أفضل اللاعبين, أفضل ما أنجبت كرة القدم, ولكن منتخب الأرجنتين مش ميسي. في لعيبة يعني أنتوا عمالين تهمشوا باقي اللعيبة, وكأنه إذا منتخب الأرجنتين فاز في هاي المباراة وحصل على الكاس هو ميسي. لا, منتخب في 11 لاعب, في مدرب اللي هن قدموا كل هذا المونديال, مش بس ميسي
1: 100%. بس ميسي كان له الاكسترا, كان يجي من ميسي, ما كانش يجي من لاعب ثاني. الاكسترا كل الوقت كان يجي من ميسي. لما فريق الارجنتين كان يتعثر, الوحيد اللي كان ياخذ على حاله هو ميسي, مع انه كان انزو هو ضرب جول ضد مصر وضرب جول ضد انجلترا, بس ميسي كان هو ياخذ الاكسترا على حاله ويرفع الفريق.
2: يعني اليوم كمان راح يقولوا له شيل؟
1: لا لا اليوم لا
2: لا
0: اليوم حسب لا. رايك حسب رايك مين افضل يعني المفتاح في منتخب اسبانيا؟
1: انا برايي اليوم المفتاح تاع منتخب اسبانيا هو التيكي تاكا اللي بيلعبوه.
3: يمال بشيل حماده, يمال بشيل,
1: يمال ان شاء الله اليوم بيرفع الكاس, لانه فريق اسبانيا بيلعب فوتبول وبيلعب بساط, وراح يفاجئ الارجنتين زي ما فاجئ فرنسا. مش هتكون اللعبه سهله, واحنا يعني كل الاحترام للارجنتين اللي على المونديال اللي عملوه, بس لهون وبكفي خلاص.
0: طبعا رايحين يقولوا لرودري شيل يا طويل العمر,
1: شيل ان شاء الله اسبانيا اليوم ترفع الكاس.
2: حماده يركا راح تكون
1: اي نعم بويل يركا,
2: بويل يركا
0: مبروك وصعد الموسم.
1: الله يبارك فيك
2: يعني, واتمنى لك التوفيق حماده لكل اللاعبين والرياضيين العرب.
1: شكرا
2: حماده جبارين, هابويل يركا شكرا جزيلا لك عزيزي.
1: شكرا.
2: ومن حماده جبارين نذهب الى اللاعب المخضرم سراج نصار. اهلا سراج.
4: مساء الخير.
3: مساء الخير سراج.
2: سراج, هذا المساء وهذه المباراة والجميع يتحدث عن منتخبين, كما يتحدث عن ميسي, ولكن نتحدث عن منتخبين عريقين.
4: صحيح.
2: كيف أنت شايف التوجهات في هذه المباراة؟
4: الصراحة شايف اللعبة يعني ولا أحد راح يتوقعها. هتكون لعبة مفاجأة.
2: مفاجأة.
4: آه.
2: كثير بيحكوا راح تنتهي بتعادل وركلات الترجيح.
4: الصراحة الفريقين لا مش راح تنتهي بتعادل.
2: بالتسعين راح تخلص.
4: الأرجنتين عندهم الهجوم قوي كثير. بس الدفاع مش قوي. بعكس إسبانيا. إسبانيا ما بسجلوش يعني كثير أهداف, بس الدفاع عندهم كثير متمكن وبقف على الملعب منيح. أفكر إنه اللعبة راح تخلص 90 دقيقة.
2: 90.
4: راح أقول للأسف, لأن أنا من محبي كريستيانو يعني, بس للأسف الأرجنتين راح يأخذ
2: الأرجنتين. أنا هيك كما بتوقع الصراحة, أنا كما بتوقع أنه ميسي راح يأخذ,
4: لأنه الأرجنتين يعني فازوا بمباريات اللي كان إجروا نص كيف بقولوا برا.
0: أنا بتوقع هاي
2: الروح القتالية الموجودة عندهم مش طبيعية.
4: الروح القتالية للدقيقة والثانية الأخيرة يعني مش طبيعي لأي شيء.
2: بالفعل
0: الأرجنتين.
2: الأرجنتين طبعا.
0: نعم, من شاهد ضد إنجلترا بيّن يعني واضح طبعاً. جدا. ولكن أنا باعتقادي سراج إنه لعبة راح يكون فيها هدف واحد, يعني باعتقادي اللي بيسجل أول راح يفوز في هذه المباراة.
2: صبحي.
4: عادة في مباريات النهائي يعني الفريقين بيكونوا شوي حذرين, ممكن يعني حكيك منطقي لأنه راح يكون في كثير حذر باللعبة.
5: أنا بعتقد راح يكون.
4: بس هدف. كمان هدف مبكر ممكن يفتح اللعبة. ويجر وراء كمان أهداف.
3: أنا باعتقادي راح يكون فيها أهداف 1-0 ما أعتقدش. كمان يعني لما شفنا مباراة اللي كانت على المركز الثالث كان في غزارة بالأهداف, فبتوقع أنه راح يكون في أهداف كثير فيها.
0: صحيح, ولكن كل مباراة لها قوانين.
2: أكيد مش زي مباراة مبارح.
0: والله أدير شو صبحي ينطونا زي مباراة مبارح 10 أهداف.
2: مباراة مبارح مفتوحة.
0: مبروك مبروك للي بيفوز.
4: الفريقين جايين يعني
2: كما
4: تقول خلاص مش كثير مهم.
2: تحصيل حاصل. تحصيل حاصل.
4: لأنه يعني ما عملوش البدنية أول أو ثاني, فكانت مفتوحة اللعبة.
2: أما اليوم ما راح تكون مفتوحة.
4: لا اليوم راح يكون كثير حذر باللعبة. أذكر لك إنه هدف مبكر راح يفتح كل مجرى المباراة.
0: طبعا كل فريق راح يكون خايف انه يدخل شباكه اهداف, عشان هيك رايحين نشوف. انا باعتقادي اللعب راح يكون في وسط.
3: سراج, مين افضل لاعب بالمونديال شفته انت بالنسبه لك؟
2: ميسي. مش هقول لك ميسي.
3: لا اكيد مش ميسي.
4: انا طلع
3: ميسي مش الافضل
4: يعني, عن جد بس انا بقدرش يعني اشكك بقدرات ميسي في هذا المونديال، كثير كثير يعني فاجئ الجميع.

0: هو كان الافضل سراج،
1: الافضل
0: الافضل
1: شايفينه يعني
0: قدره مش قدره عنده قدره مش طبيعيه بالفعل.
2: ما حدا كان متوقع طبيعي. انه يجي ينتهي هيك مونديال،
0: العطاء اللي اعطاه مش طبيعي
2: صحيح. ما حدا كان متوقع انه يعطي هيك مونديال، كل لعيب انطي حقه صحيح ميسي، ولكن كمان مره برجع بقول
0: تعرف شو بدا الارجنتين. انا بقول لك اياها
2: يعني
0: الافضل عبر التاريخ.
2: انا قلتها انه انا حسب رايي ما في مقارنه بين رونالدو وبين ميسي. ميسي الافضل عبر التاريخ. لا سراج، انا من محبين رونالدو.
0: انت بتحب مين؟
2: ولكن ميسي الافضل في التاريخ.
3: في حقائق، في حقائق، في ارقام.
2: رونالدو الافضل في التاريخ. ميسي عفوا.
3: سراج، شو اسعد اللحظات اللي شفتها في هذا المونديال؟ يعني شهر كامل عايشنا المونديال، انا مش عارف ممكن نشعر حتى باحباط بعد هاي المباراه. شو اسعد لحظه بالنسبه لك كانت؟
1: اسعد لحظه بقول لك
0: مصر،
1: نجاح منتخب مصر، فوز مصر كثير. يعني شفت الاحتفالات بكل العالم العربي، بكل العالم.
3: صحيح.
0: أنا إذا بدك تسألني
1: كثير يعني كيف بقولوا حلو الواحد يشوفه، بس للأسف شفته طلع مع الأرجنتين، مكتوب لهم يطلعوا مناصر هن اللي غلبوا.
0: أنا برأيي اللحظة اللي يعني إحنا كنحب كرة القدم، نحب الرياضة، التصدي تاع ياسين بونو. تصدي ضربة الجزاء وهو واقف
2: أمام هولندا.
0: هاي منشوفها فقط في رسوم متحركة، على فكرة كان في رسوم متحركة. إذا مش غلطان كابتن رابح
2: تصدي بإيد واحدة، انتبه مرتين عملها
0: واقف.
2: مرتين عملها. أنا حسب رأيي
0: من أجمل لحظات يعني تاريخ الكرة.
3: فكرة بالمناسبة هاي مش بالصدفة هو يعني تصدى لهاي الكرة، مش أول مرة بتصدى بهاي الطريقة، وعنده هذا الأسلوب هو يعني ياسين بونو.
0: أنا برأيي لازم يرجع أوروبا سريع، دشر الدوري السعودي.
3: لا خلص كبير كبير.
2: العمر
0: حتى قلنا العمر مش لا، بنحكي على ياسين بونو. هن بيقولوا انه
1: ياسين بونو
0: انا بدي برايي لازم يرجع اوروبا بعد بيقدر يعطي
1: الحارس المرمى. انت بتشوف انه في حراس اللي بيصل عمرها 40
0: وفوق 40
1: وبعدين بيلعبوا وبمضوا بفرق جديده زي
0: بوفون. وانت 45
2: بوفون
1: زي حارس كاب فيردي
0: صحيح،
2: الراس الاخضر.
1: ايوه
0: سراج، سؤال اخير، كيف تفسيرك انه 9 لعيبه من اتلتيكو مدريد بالنهائي، 5 مع الارجنتين و4 طبعا من اسبانيا، هذا يعني على ماذا يدل؟
1: ولا لاعب من ريال مدريد.
0: لا واحد عندك، واحد بعده مش جاي، بعده مش جاي
2: كنه برشلوني
0: كوكوريا.
3: السؤال اللي بيطرح نفسه، اذا هاي اللاعبين موجود اليوم في نهائي مونديال كاس العالم، ليش اتلتيكو مدريد اليوم مش موجود عنده بطولات؟
0: فريق لوزر فعلا.
1: ببرش اقارن لك المونديال بدوري سنة كاملة، صعب الواحد
0: صح.
1: بس اتلتيكو مدريد معروف عنها انها
0: مدرسة
1: مدرسة.
0: واعتقد سيموني كمان مدرسة، رغم انه ما في انجازات وتحصيل القاب، لكن مدرسة
2: بس اجى الوقت
0: في قتال على ارض
2: اجى الوقت انه يغير طريقة لعبه كمان.
1: انا بقول انه اتلتيكو مدريد يعني حظها، الحظ اللي مش منيح انه في برشلونة وريال مدريد
0: صحيح،
1: والله عن جد كانوا بياخذوا يعني الالقاب كل سنه.
0: سراج وين اليوم؟ وداع عن كره قدم
1: اليوم تقريبا، راح اودع كره القدم. انا موجود بإيلات، مقيم بإيلات مع كل العائله، وبعد اطرال كل شهر شهرين بشوفك.
0: بس ما بتشتاق للملعب سراج؟
1: كثير بشتاق، يعني بحكي معك
0: الساو صعب يعني احنا بعض الجيل ومشتاق للملعب. انت بعدك شاب،
1: الواحد تعود، هذا الاشي الوحيد اللي عملته بحياتي. اكيد بشتاق، بس العمر له حقه.
3: احنا من الامن انه في لك كمان كلمه بالرياضه بالوسط العربي. احنا كنا يعني متابعينك، بنحبك، كنت رائع وراح تكون ظلك رائع في سراج.
1: بارك الله فيكم
0: سراج نصار، شكرا لك، بالتوفيق.
1: شكرا لكم.
0: صبحي ونبدأ نروح لفاصل، شو بتقولوا قبل الفاصل؟ كثير صبحي يا أخي بحكي ميسي. روقوا.
2: لا بس أنا صرت أشك إنه بيحب منتخب البرازيل.
3: أنا برازيلي بالأصل.
2: لا صرت أشك.
0: على فكرة الياس مرجي
3: برازيل.
0: الياس مرجي معنا بالاستوديو.
2: الياس
0: كثير حكوا عنك إنه أنت مع الأرجنتين أرجنتين، بس أنت برازيلي.
2: لا أنا شوفت عيني،
0: شوفت
2: كان ينوت لما الأرجنتين يحطوا يجيبوا جول، كان ينوت. أنا شفته ما حدا يقول
0: لي الياس شو
2: بدأ. أنا بشك إن البرازيلي
0: بدي أحكي
4: بدأ. أنا كنت أنط على جوال ميسي.
0: هو بحب ميسي، بعشق ميسي. حقه عمي، حقه.
4: تقدر تنكر إنه ميسي هو لعيب مهاري ولعيب اللي هو ممتع تتفرج عليه في اللعبة؟ لا
0: لا.
2: ما احنا قلنا

0: لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: أم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينج ستور بيت الكل.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: عدنا إليكم من جديد، سنكون معكم مع ساعتين ناريات بركانيات، مبدة فرحات بتحلف لصبح محاجنة وصبح محاجنة بتحلف لمبدة فرحات، مبدة فرحات بأيد ريال مدريد وكريستيانو رونالدو. بعرفش أيد كريستيانو، مش بمدريد، أيد ريال مدريد
6: خلص. مش اليوم
5: أيد كريستيانو خلص معلي يا مبدة. الزلمة بأيد ميسي، بعده ميسي بيعطي،
7: بعرفش كيف بأيد ميسي. أنا بعرف برازيلي إسا، يعني راح نيمار وراح رونالدو
6: لأني برشلوني.
5: بس لفعش أنت تروح كمان مع
7: كيف يعني من البرازيل للأرجنتين؟
5: أنا بشجع منتخب فرنسا خلاص.
6: هذا أسطورة
5: مونديال خلاص.
6: هذا أسطورة برشلونة وأسطورة بالعالم كله. يعني إحنا برضو كمان بنحط العاطفة على جنب. أنا كمان مع الفوتبول الحلو، وأنا مع الأرقام، وأنا مع الأساطير. إحنا عايشنا هذا الأسطورة، بنفعش
7: وعايشنا رونالدو كمان.
6: ومين حكى لك إني ما بحبه؟ مين حكى لك اني ما بحس؟ احنا بنتحدث اليوم التاريخ يا مبدا، التاريخ
5: يا مبدا. بس نجيب اسم
7: رونالدو.
6: انا برفض المقارنه بين الاثنين.
5: جاب معك دواء الراس صبحي، وجع الراس
6: طبعا.
5: طيب استنى 050-55-77-399 050-55-77-399 بدكم ترسلوا لنا رسائل، تتصلوا لنا. أيضا إذا بدكم تشاركوا أي مشاركة 046-11-66-66 معنا اتصال مباشر. مرحبا.
8: مرحبا. معك جاد غبرية وصديقي جود غبرية.
5: أهلا جاد وجود، أسامي حلوة بالأول. تفضلوا. تفضلا.
8: إحنا اليوم رأينا في النهائي، أنا رأيي كجاد إنه الأرجنتين راح تفوز بظلم تحكيمي لإسبانيا، لأنه شفنا أغلبية المنتخبات خسرت من الأرجنتين بظلم تحكيمي، مثل مصر، مثل سويسرا، مثل يعني هاي فيها شك، مثل إنجلترا.
6: أنت بتشجع الأرجنتين ولا ضد الأرجنتين؟ بدنا نفهم.
8: أنا ضد الأرجنتين.
6: مين منتخبك؟
8: أنا صراحة منتخبي بهاي طلعت، بس أنا مش مع حدا.
5: فرنسا يعني أنت؟ وأنت اللي بيحكي معنا مين؟
8: جاد غبرية.
5: وجود؟ وين جود؟ نحكي مع جود.
6: نسمع جود.
8: أنا بتوقع إنه راح

0: اللعبة تخلص واحد واحد وحاول لركلات الترجيح واسمه هذا أرجنتين تفوز لأنه شوير هناك.
1: حلو حارس. جود حارس. تحليل منطقي شباب. حارس عندك جود
2: والله جود ممتاز مقوم. تحليل حلو
3: على فكرة أنا بوافق.
0: شكرا.
3: وحارس الأرجنتين
1: خليكم معنا جد جد لحظة.
3: وحارس الأرجنتين مستفز لدرجة كبيرة
1: بس حارس مرمى رائع.
3: رائع وبيعرف كيف بيوتر. يستفز اللعيب قبل
1: بيوتر يا اسمع شو بقول
3: بالضبط.
1: حلو رائعين
3: وقبل مرة أثبت هذا الإشي وأنا باعتقادي بوافق لجود
1: جاد وجود
3: جاد وجود بوافق الرأي أنا.
1: جاد وجود اتمتعتوا بهذا المونديال؟
0: صراحة تمتعنا أنا صراحة تمتعت المنتخبين الأرجنتين بكا لعبهم حلو صراحة وفرنسا بكا برضو لعبهم.
2: مع مين كنتوا تتابعوا المباريات جاد وجود؟
0: مع أهلينا وصحابنا وأهلينا.
1: وكنتوا تسهروا ساعات متأخرة وتحضروا المباريات؟
0: اللعبات المتأخرة كثير ما كناش نحضرها بس يعني مثل عشرة هيك إشياء نحضر.
1: تلعبوا فوتبول جاد وجود؟ بتمارسوا كرة قدم؟
0: أنا كنت مارسها ولعبت بالليجا تقريباً 4 سنين.
1: وليه ما كملت؟
0: لأنه عنا هنا أغلبيتهم بالواسطة بفوتوا.
3: أحييك
1: كمان عند الصغار بالواسطة يا أخي.
2: هذا تصريح خطير من جاد.
3: أحييك
1: جاد وجود أسعدتونا بالتوفيق وإن شاء الله تكون مباراة تمتعكم وتمتع كل أطفال العالم. شكراً لكم اثنين وبالتوفيق.
0: عفواً.
1: شكراً حبايبي. يعني جاد وجود بنفع يكونوا بالاستوديو معنا.
3: والله بنفع يحللوا.
1: شوفت شو قال بيوتر اللعيبة.
3: بيوتر اللعيبة.
2: هذا الجيل واعي جدا لكرة القدم. أنا بتحدث كمان عن ابني اللي هو يعني بجيل صف خامس بتابع وبحلل لي مباريات طبعا يعني أنا بأخذ منه مرات المعلومات بسمع منه وبحلل لي مباريات.
3: أنا زعلت من شغلة واحدة إنه من شو زعلت؟ يعني إنه
1: من صبح زعلت إنه
3: لا لا لا من
2: دائما زعل
3: لا إنه ما كملش فوتبول عشان فيه واسطات يعني ولد
1: بدها موجودة هاي الظاهرة انت تبعت كثير بتتابع
3: موجودة
1: محلي
2: ولد بري بحكي لك هاي
3: الكلمة ولد
2: معناته
3: يعني فيش وبيحكي بقول لك 4 سنين لعبت بالدورة ولأنه فيش إلي واسطة ما كملتش
1: بدون ذكر التفاصيل بدها انت حكيت لي عن مرة عن شاب لاعب وديته على فريق معين بدون ذكر الاسم
3: وضاع وديته على
1: هو بيلعب منيح
3: اللي بيلعب واليوم في فرق في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة احنا بنحكي بوقتها على شبيبة اليوم هو موجود في الدرجة الأولى وفي الدرجة الممتازة لعيب كان يجنن ولكن لما فيش لك واسطة
2: وكمان الواسطة ممكن تكون فرات بنتحدث عن وكيل وكيل.
1: طيب معنا كمان اتصال مباشر الأخ باسل. أهلا باسل. باسل معنا؟
4: أبو الوليد
1: أهلا أبو الوليد فضل أبو الوليد
4: كيف الحال؟
1: يا هلا فيك من وين أبو الوليد؟
4: من مجد الكروم خال ولم بدأ
3: أبو الوليد
2: يعني
1: أبو الوليد مبدا كثير يعني مش حابب إنه الأرجنتين تكون بالنهائي ولكن الأرجنتين أثبتت نفسها
2: نشوف إذا ثلثين ولد لخال
1: شكله هيك
4: تعالوا لكم أنتوا الأرجنتين صحيح أثبتت نفسها في يعني لعبة مرة واحدة مع فرق صعبة الإنجليز والإنجليز تأخروا لورا بيطلع الأرجنتين تغلب
1: ده شو مباراة مصر كمان كانت صعبة كان نت قوي المنتخب المصري
4: ضد مصر إشي ثاني بلاش نحكي على ضد مصر
1: مؤامرة يعني كانت مؤامرة
4: مش بس مؤامرة هذا كان فيه تمثيل يعني بدك تقول لي الجول اللي بسالته هو جول قانوني أنا 50 سنة بالفوتبول بدي بيعرف.
1: طيب شو توقعاتك الليلة أبو الوليد؟
4: بتأمل تكون لعبة منيحة كثير بس أنا بعطي إسبانيا الليلة.
2: وين بدك تحضر أبو الوليد للمباراة؟
4: أنا بحضرها عندي بالبيت.
3: هو مرت خالي
2: مش مع بدا
3: لا
4: طيب بدا هو بيجي
1: بيجيش مش فاضي نشكرك ابو الوليد معنا كمان اتصال برضو من مجد الكروم اهلا
5: الو مرحبا
1: اهلا تفضلي تفضلي
5: امواج معك صاحبه
1: مجد اهلا بك امواج
3: اهلا امواج
5: اليوم رح اكون ارسم للاولاد في مدرسه عمر بن الخطاب رح نبلش على الساعه 7:30 وحبيت احكي معكم واحكي لكم انه تفضلوا تعالوا ادعي كل الاولاد يجوا ارسم لهم.
1: وانتوا عمليا الاولاد يعني جاهزين رسم الوان المنتخب الاسباني الوان المنتخب الارجنتيني؟
5: ايوه بالضبط.
2: يعني هاي الفعاليات انتوا اللي اقمتوها لكل اهل مجد الكروم؟
5: بالضبط في مدرسه عمر بالخطاب، واليوم بالليل رح يكون اللعبه معروضه على شاشه كبيره.
2: وقبل اللعبه شو الفعاليات اللي عاملينها؟
5: رح يكون في اكشاكات وفعاليات للاولاد واشياء للاكل، وفي طبعا رسم على الوجه، وكمان رح يكون في فرقه نائلة، مش بتذكر شو اسم الفرقة بالضبط، بس كمان رح تعمل فعاليات للأولاد، رح تعملهن عرض.
2: جميل جدا، يعني هاي دعوة لأهل مجد الكروم اللي تواجدوا هناك.
1: بدأ شو يعني عرفوا انك انت هون صارت تصم
3: شايف اول اشي يعني مجد الكروم على السماء على راديو الناس امواج. اول اشي الحمد لله على السلامة، يعني انا بعرف انك كنت في الخارج شرقتي في مهرجان، وطبعا اليوم انت موجودة في مجد الكروم، راح يكون احتفال كبير ورايحين يشاهدوا المباراة بشكل جماعي. اهم اشي يكون روح رياضية بين بتكل عليك يا امواج ديري بالك.
5: لا اكيد انا مشجع اسبانيا، بعيش شو بصير.
1: بالتوفيق لك ولكل المنتخبات. شكرا لك امواج،
2: والنجاح والنجاح.
1: نذهب لاتصال اخر معنا ادم. ادم مرحبا.
6: اهلا،
1: كيفك ادم؟ من وين انت؟
6: انا من درحنه.
1: درحنه، اهلا باهل درحنه. شو يا ادم مين بتشجع؟
6: اسبانيا.
1: اسبانيا، مين بتحب اسبانيا؟
6: لامين يامال.
1: يعني هني برايك راح يفوزوا؟ ليش؟ احنا شايفين الارجنتين كمان منتخب قوي.
6: بس من جنب اسبانيا اكثر.
2: كنت تتابع كل المباريات؟
1: عندكم بالبيت الكل بتابع المباريات وكرة القدم؟ وبتلعب فوتبول ادم؟ جميل. طيب يعني انت بتقول اسبانيا راح تفوز والفوز راح يكون لاسبانيا. سجلنا. يلا شكرا لك يا ادم. من جديد تقدروا تتواصلوا معنا من كل الأجيال، كيف أنتم شايفين هي ساعتين مفتوحات لكل متابعين وكل مستمعي راديو الناس. 050-55-773-99 050-55-773-99. بقي معنا دقيقتين ونص، بدكم تلخصوا شباب مبدأ وصبح، تفضلوا.
2: طبعا احنا عم نشوف انه الوسط العربي احتفالية، يوم عيد بالنسبة لإلهن، اليوم المباراة
1: النهائية، نعشق الرياضة بالذات كرة القدم،
2: نعشق الرياضة بالذات كرة القدم بالذات المونديال. مباراة المونديال يعني لها طابع خاص، حتى اللي ما بيتابع كرة القدم بتواجد وبيحضر هاي المباريات، وعم بشوف الشغف حتى من المستمعين، عم بتشعر انه في شغف، في روح حلوة هيك اللي بتجمعهم اللي هي كرة القدم.
1: في عندكم بالفحم نشاطات مثلا بعرف في مجد الكروم، في باقة الغربية عندكم؟
2: طبعا المركز الجماهيري عامل عارض المباراة
1: قدام الناس.
2: لا المركز الجماهيري في الشاشة، في عندنا المسرح. جميل. المسرح الموجود في أم الفحم راح يعرضها على شاشة كبيرة، وكمان في فعاليات قبل المباراة.
3: طبعا حكينا انه في مجد الكروم اليوم راح يكون شاشة كبيرة كثير، راح يكون جمهور الارجنتين واسبانيا.
2: نعم، برشلونة
3: شاهدوا المباراة مع بعض. ولكن اللي أنا لفت نظري أنه أغلب الاتصالات، واليوم كمان حكينا مع عدد كبير من المواطنين تكهنوا المباراة، عمالين نشوف إسبانيا إسبانيا، وهذا بيقول أنه عهد لميسي ورونالدو راح ينتهي بعد هاي المباراة، راحين نشوف إسبانيا طبعا لأنه موجود لامين يامال. ولكن بعد ما نعود في الساعة الثانية لازم نحكي عن المونديال اللي موجود في الولايات المتحدة، اللي اكتشف كثير أمور رايحين نحكي عنها.
1: طيب أشكركما في هذه المرحلة، سنعود بالفعل بعد موجز لام الأنباء مع أنس غنايم. فقط نذكر بأن هذا البرنامج برعاية المشهداوي، أيضا نذكر بأنه يمكن الاتصال 046-11-6666، أكرر 046-11-6666، وأيضا واتساب 050-55-77-399. نخرج إذن كما ذكرنا إلى فاصل نهاية هذه الساعة، موجز لهم الأنباء من غرفة الأخبار، ومن ثم نعود. أريد أن أشكر كل من يعمل معنا على أن نخرج إليكم مع هذا البث في التنسيق والإنتاج، طاهر يونس وميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، الياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مرام عوادي وموسى بصول. ابقوا معنا، سنعود على رأس الساعة بعد موجز لأهم الأنباء، ونستمر بهذه التغطية لهذا النهائي.

0: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تراكلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، وذلك خلال اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. وأكد الجيش أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفرات الإنذار وفقا للسياسة المعتمدة وأن الحدث قد انتهى. وأضاف الجيش أنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهات الداخلية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. وأكدت القوات المسلحة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشددة على أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة وستتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بصورة مستقلة ومن دون أي شرط، مؤكدا أن الخطوة الأولى ستكون استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

أشارت تقارير نشرتها وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسراب من مقاتلات F-16 وF-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو وليس في مطار بن غوريون. قال مسؤول شؤون سياسية في الحرس الثوري الإيراني أن إيران وجهت ضربات قوية إلى قواعد أمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول إعادة مضيق هرمز إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب، لكنها ستفشل في ذلك على حد تعبيره. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. من جهته أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر يوليو تموز الجاري ارتفعت إلى 50 قتيلا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم استهدف موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في منطقة دارخوفين بإيران. وأوضحت الوكالة أن منشأة دارخوفين لا تزال في المراحل الأولية من البناء ولم تكن تحتوي على مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها فرقها. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أنها وجهت إخطارات لعقد جلسات استماع لأربعة عناصر من الشرطة يشتبه بتورطهم في الاعتداء على المحامي صالح نعمي داخل منزله في بئر السبع في 2 يونيو من أيار مايو. وبحسب ماحش يدرس تقديم لائحة اتهام جنائية بحق 2 من أفراد الشرطة رهنا بنتائج جلسة الاستماع بتهم من بينها الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة، كما ينظر في تقديم لوائح اتهام بحق 3 من عناصر الشرطة رهنا بجلسات الاستماع بشبهة عرقلة سير التحقيق. قدمت نيابة لواء المركز إلى محكمة الصلح في بيت حتيكوفا لائحة اتهام ضد مشتبه به من باقة الغربية بتهمة الابتزاز بالتهديد بحق مقاول ترميمات بعدما انتحل صفة شخص من عائلات الجريمة المنظمة. وتتهم النيابة المشتبه به بتهديد المقاول والاستمرار في تهديده حتى بعد أن تقدم الأخير بشكوى إلى الشرطة. هدمت عائلة رايف شاهين من مدينة طمرة اليوم منزلها بشكل ذاتي بعد استنفاد الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل،
3: لا تفوتوا الفرصة.
4: وسعدتم أوقاتا فعلا، أسعار خاصة، وهي رسالتنا الأخيرة لليوم، ولكن بذكركم أنه المحل مفتوح

الثامنة بإمكانك الوصول لهذا الفرع، فرع تراكلين حشمال اللي انطلق من ساعات الصباح الباكر باحتفالية الصيف الكبيرة. ومنذكركم هيك لمحة سريعة على الأسعار، مكيف واحد قوة حصان اليوم أو بالساعة القادمة حتى نهاية هذا اليوم 789 شيكل، ومكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو ب 1890 شيكل. هالأرقام طبعا وكل الأرقام اللي هي أسعار اليوم في تراكلين حشمال، بنذكر دائما وأبدا بإمكانك تدفعوا ببطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة بواسطة أشيكات حتى 12 دفعة، هيك من شوي يعني من يريد أن يشتري مثلا جهاز كامل للبيت بالرجمة البرونزية لليوم ب 7490 شيكل ما بيشعر على الأقل بالدفعات، لما بنقسم 7490 شيكل على 24 دفعة بيكون أهون بكثير. ومش بس اليوم الأحد حتى نهاية هذا اليوم، نذكركم يعني بعد كمان شيء أقل من ساعة، كل من يشارك بالرزمة البرونزية بنذكركم بيحصل على هدية عبارة عن قسيمة بقيمة 1000 شيكل. سمعتوا صح، قسيمة بقيمة 1000 شيكل. بدي أشكركم، أشكر كل المتابعات والمتابعين، المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس اللي تابعونا من ساعات الصباح بهالحملة الحلوة لتركلين حشمال فرع الناصرة، فرع تركلين حشمال في الدوج سنتر. بدي أشكر كل الزملاء اللي كانوا معنا اليوم على الهواء، زميلنا محمد أبو ليل اللي كان معنا على هندسة الصوت، أنا أحمد البحيري بدي أحييكم جميعا، وحاليا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس في مدينة الناصرة. إلى هناك.

0: أهلا بكم من جديد مع العدد الأخير والساعة الثانية من ناس العالم. هي الورقة الأخيرة من كتاب كأس العالم، وهذا الكتاب وأي كتاب وأي مباراة وأي نهائي سيكون الجميع يتوقع والجميع يريد والجميع يرغب، الجميع يريد ميسي يمال، ولكن في نهاية المطاف هي كرة قدم تجمعنا جميعا حول هذه الساحرة المستديرة. معكم في الاستوديو فرات نصار، سنكون معكم في ساعة إضافية وربما تمتد باقية وتتمدد. ناس العالم في التنسيق والإنتاج ميسى عساف وطاهر يونس، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، الياس مرجي، محمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرينا صار جواد العمري، في تطبيق ناس رامع عواودي وموسى بصول، وفي الاستوديو معي هنا صبحي محاجنة ومبدا فرحات. أهلا بكما.
1: تحيات
0: مبسوطين صبحي
1: جدا
2: مبسوطين. طبعا أكيد
1: في أحلى من هيك انبساط، مونديال
2: يستنى
1: كرات الناس، إذاعة الناس، تسمع الناس، فيش أحلى من هيك إنك تشارك
2: تفاعل،
1: الناس
2: تفاعل
1: في فرحة زي ما حكينا. المونديال
0: عم بتوجهوا لكم الناس إنه مبسوطين إنه
2: يطلعوا هيك كثير.
1: التوجه يعني طبعا وإحنا مبسوطين فيهن كمان.
2: نعم ردود كثير عمال تصلنا من الناس طبعا، وإحنا مبسوطين إنه الناس عمال تسمعنا ومنستنى بفارغ الصبر
1: بعدين
2: الساعة 10
1: فرات
2: نشوف
1: المونديال بشكل عام. أي مونديال، أي كأس عالم بتكون في ذكريات، بتكون في لحظات اللي هي فارقة عند أي بني آدم، أي حدا بتابع المونديال.
0: طيب
1: واحد من الأشياء الحلوة اللي أنا جدا جدا فخور كمان فيها إنه في حكام عرب اتميزوا، من ضمنهم الحكم الأردني اللي روح يتواجد اليوم،
0: ثالث رابع في اثنين
1: الحكم الرابع منهم
2: رابع.
1: صحيح أنا بحكي عن أدهم المخادمي لأنه
0: اللي تعلم معك
1: وكان في نفس الدرس في نفس الجامعة اللي احنا درسنا فيها في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
0: حلو.
1: هو مهندس بالمناسبة، كان في الهندسية وإحنا كنا في الطبية.
0: أنت تعلم صيدلي

0: صحيح. فأنا بشعر بالفخر، ودائما دائما كنت أقول إنه يعني مستحيل يعني أشجع حكم، فاتضح إنه لا
1: طبعا.
0: بإمكانك إنك تشجع حكم.
2: كيف منشجع نائل عوني؟
1: كيف منشجع نائل
0: حبيبنا نائل عوني؟
1: نائل عوني ينضم إلينا عبر الأثير، نائل عوني الحكم، نائل عوني ابن مدينة الناصر. أهلا نائل.
3: أهلا أهلا، أول شيء يعطيكم العافية، يعني أنكم ترافقوا المونديال لمدة شهر وعشرة أيام، هذا بتطلب طبعا مجهود، والإضافة لكل واحد وشغله، فيعطيكم ألف عافية.
0: شغف وحب، هذا يا نائل، حب حب
3: يا أخي. لما أنا بعرف الشغف وبعرف يعني الحب
1: نائل، يعني يا أخي لما يقولوا نائل عودي الكل بنبسطون بالاستوديو، أنت كمان قصة نجاح نائل.
0: طبعا
3: الحمد لله الحمد لله.
0: قلت لك إنه إحنا مشجع حكام، احد الحكام اللي احنا مشجعينه هو نائل،
1: الشاب الخلوق
2: فخورين فيه لنائل.
0: يعني مرات انت بتحضر مباراه عشان تحضر تشوف ميسي ولا تشوف كريستيانو رونالدو، مرات في الدرجات
1: العليا تحضر نائل. انت متابع المباريات والتحكيم، يعني كان في حكي كثير ولغط على كل ما يتعلق بالتحكيم، هات نشوف تقييمك للتحكيم في هذا المونديال.
3: اول شيء طبيعي للاسف، يعني احنا يعني صرنا بعصر اللي كل واحد صار يحلل، كل واحد صار يكتب، وكل واحد صار يفكر انه هو فهمان، بالذات انه الكل صار يستعين بالتقنيات المختلفه، ان كان شات جي بي تي والتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل واحد صار يحلل ان كان حالات تسلل ويكتب. بس ما في شك انه الحكام دائما بيكونوا دائما يعني في المركز، لانه كل واحد اخرى مره، يعني كل واحد بده يدعم ويشجع فريقه، فالحكم الوحيد اللي فيش له انصاف عاده ان كان بوسائل الاعلام وان كان بالنقاشات، كل واحد بده يهاجمه من الجهه اللي بتناسبه. للاسف يعني وصلنا للمباراه النهائيه وبعدنا بنحكي على المباريات اللي كانت قبل، ان كانت مباراه
0: صحيح الجدل بيضل موجود. نايل نايل،
3: هيك حياة الحكام عشان تعرفوا، عادة يعني وانت بتذكر الحكام بس لما يكون في عندك غلطة أو لما يكون في خطأ كبير اللي الكل بيحكي عنه، ولا مرة يعني كان في.
0: لا بس احنا بنحكي دائما عن نجاحاتك أكيد.
3: الحمد لله، كمان أنا في إلي أخطاء، كمان أنا بني آدم بالآخر، يعني بدي أخذ قرار خلال ثواني معدودة.
2: نائل نائل، ولكن نائل بدي معك اسمح لي، يعني بدي هذا المونديال فرجانا العجائب.
3: اسمح لي بالأول، أنت يعني تشرح لي شو يعني بالساعة الأولى جماعة مجلس الكروم، يعني وانت كنت
2: تحكي
3: على الوسطات،
2: فكيف ضبطت معك الامور؟ شو خص هذا دليل انه مجلي كروم بيسمعوا اذاعه الناس.
0: انا بس بهمني اسال نائل سؤال، خذني هسه على الحكام اللي راح يقود المباراه النهائيه، خذني هناك، شو بيكون شعور الحكام المباراه النهائيه كاس عالم؟ يعني لما اعلنوا، بعرفش اذا شفت المقطع الفيديو المصور،
3: اكيد
0: لما اختاروا هذا الحكم الصربي اعتقد اختاروا انه يقود النهائي،
1: يعني بكاء
0: وجهش بالبكاء، انا تاثرت صراحه. خذنا لهي المشاعر نائل.
3: يعني اذا بدي اياك تفهم علي شو يعني حكم يحكي مباراه كاس العالم، نفس المستوى اللي فيه لاعب معين بده ياخذ كاس العالم. يعني قديش عندك الشغف حوالين ميسي وحوالين يامال، فنفس الشيء هون عند الحكم، انت عارف تحكم يعني كاس العالم، يعني تعال نقول مقارنه محليه، تعال مثلا مستوى نحكم كاس الدولي او نصف نهائي كاس الدولي، لما تحكم انت يعني لعب اللي في الملعب بده يكون ما يقارب او حتى اكثر من 80,000، وغير الملايين اللي راح يتابعوا المباراه بالتلفزيون، فانت بتحكي هنا على حد
0: مؤثر ضخم مؤثر. كمان شفنا الحكم اللي هو من اصول عربيه اللي سجد،
1: مغربيه
0: اللي سجد بعد انتهت المباراه اللي قادها بنجاح بالنسبه له.
2: نائل انا بس بدي ارجع للتحكيم والفار، يعني شفنا العجائب بهذا المونديال وقرارات الحكم والفار والى اخره، ولكن انا بدي اركز على نقطه اللي انا شفتها في مباراه الارجنتين وسويسرا
0: الحاليه،
2: يعني كرت اصفر، ولا مرة كانوا يرجعوا على الفار،
1: يرجعوا على الفار بعد كرت،
2: أصفر صفراء. بنحكي على بطاقة صفراء، الفار رجع، يعني هذا قانون جديد نائل رايحين نشوفه في الملاعب، على بطاقة صفراء الفار يطلب من الحكم انه يجي يشوف اللقطة.
3: سؤال ممتاز مبدا. اول شيء هاي السنة بالذات عندنا في البلاد طبعا بعد كأس العالم راح يكون في كتير تغييرات بالقوانين، واحد من القوانين اللي راح يكون فيها تجديد في اللعب اللي فيها تقنية الفار، انه الفار بيقدر يتدخل في حالة الحكم اشهر بطاقة صفراء،
0: بوسع صلاحية الفار، يعني
3: بالضبط وسع الصلاحية لانه حكوا انه في عندنا فار حتى نستغله، ففي حالة الحكم اعطى كرت اصفر اللي هو حسب الفار هو غلط 100%، فبهاي الحالة الفار
1: ممكن يرجع
0: ممكن يرجع ويعطي أصفر للاعب.

0: أنا برأيي أنا برأيي أنا برأيي
1: صارت مرتين في المونديال أعتقد مرتين
0: على كرة أصفر
2: مرتين صحيح
0: مرتين. أنا برأيي نائل رجعوا كرة القدم كيف كانت إلغوا الفار خلوا الحكم هو اللي يحكم في المباراة مش راجعين
2: التكنولوجيا.
0: أنا برأيي دمروا كرة القدم بهاي الأساليب الجديدة والتكنولوجيا
2: هذا العدل الكروي.
0: لا ما فيها عدل لو فيها عدل كان
1: نسمع الرأي المهني
0: ولكن لو فيها عدل كان ميسي في مباراة ضد العراق أو الجزائر أخذ كرت ما كانتش الأرجنتين وصلت لهون.
1: نائل الرأي المهني بالفعل أنت برأيك الفار هو ساعد كثير في تغيير عالم الكرة القدم؟
3: شوف زي أي إشي بالحياة يعني كل جهة هي بتنصف الجهة الثانية أو تعامكم بتكمل الصورة بأكملها. ما في شك أنه الفار يعني فيه له السلبيات وفيه له الإيجابيات. في شغلات اللي كان ممكن يطوروها كان ممكن يسووها بطريقة تانية ولكن ما ننسى أنه إحنا بنحكي على الفار بس الفار مبدئيا هو يعني تقنية جديدة فاتت على قوانين الفوتبول عنا إن كان البلاد وبالعالم بدها دراسة كل سنة وسنة بيساووا هيك حتلانات صغيرة ممكن بعد كم من سنة يكون في عنا استعمال للفار بطريقة اللي هي مختلفة ولكن أنا أفهم يعني النقد على تقنية الفار بالذات في الحالات اللي هي باللون الرمادي اللي هي بالنص فاللي هي ولا أبيض ولا أسود اللي هاي دائما راح تكون طبعا محل النقاش ودائما راح يكون فيها لو هذا الفريق لو هذا اللاعب ولو ولو ولو طبعا الهدف هو نقلل الأخطاء ولكن احنا شايفين حتى يعني بطولة زي كأس العالم بضل في نقاشات بضل في أخطاء
1: بالنهاية إنسان هو اللي بيسيطر على كل شيء
3: بالضبط.
1: نائل عودة الحكم نائل عودة شكرا لك واتمنى نشوفك بهالمحلات والمحافل
0: إن شاء الله
1: شكرا لك
2: بالتوفيق والنجاح.
1: كمان عجبني الكاميرا على رأس الحكم يعني بتجيب لك لقطات ثانية اللي هي عن جد رهيبة تحس حالك في لعبة فيديو
2: صحيح بس بالمناسبة هي مش بس فقط من أجل الإخراج التلفزيوني هي كمان هاي مشان التعليم للحكام
0: بتساعد طبعاً. على أخطاء الحكام وهي كانت كمان في بطولة كأس العالم للأندية كمان
2: صحيح بتبلش هناك صحيح. واستمرت
1: جميل طبعاً. طيب نرجع للاتصالات المباشرة الناس للناس معنا اتصال ناجي أخ ناجي أهلا أخ ناجي
4: نعم
1: أخ ناجي أهلا بيك
4: هلا
1: منين حضرتك
4: من مجد كروم
1: يا شو كله مجد كروم اليوم صحتين
4: هلا طبعا
1: أهلا ناجي شو مين بتشجع
4: أنا صراحة كنت أشجع المغرب بس الآن بوقت الحالي مع إسبانيا
1: واليوم تتوقع إنه إسبانيا تفوز يعني
4: أكيد
1: وينك تحضر اللعبة عندكم عاملين مهرجان بالبلد
4: عندنا بالبلد لانه كثير بحبوا الفوتبول في مهرجان وان شاء الله راح نتابع
0: بس ليش اسبانيا منكم. ليش اسبانيا ليش مش الارجنتين ناجي
4: لانه انا بتوقع اسبانيا تغلب وقلت
0: ليه
4: لانه اسبانيا راح تعرف كيف توقف الارجنتين وتوقف ميسي وانت توقف ميسي توقفت الارجنتين ان شاء الله وان شاء الله اسبانيا راح تغلب لانه الارجنتين لو في عدل بتوصلش لهون
2: هاي المقوله اللي قالها مدرب انجلترا بده يوقف ميسي وبيوقف الارجنتين خسر
4: بس هو ما قدرش يوقفه لانه لما راح على الطرف ما عرفش يوقفه بس اسا رودري راح يوقف ميسي
1: طيب راح نشوف ناجي شكرا لك تابع ونبسط معنا كمان جميل. اتصال باخ ابراهيم اهلا ابراهيم
5: اهلا فيك مراحب
1: اهلا بك تفضل
5: حبيبي يعطيكم العافيه
1: من اي بلد ابراهيم
5: من الفحماوي
1: اهلا باهلي ام الفحم
0: اهلين بام الفحم
5: بيك اكثر حبيبي هسه انتوا قاعدين يا اخي مبدا واخي صبحي وبتسالوا بالناس وبتسالوهم انه انه بتشجع انه ولا انه بده يربع هسه انا بدي اوجه سؤال للاخ صبحي اذا في امكانيه
2: تفضل سامعك
5: الله السؤال لصبحي صبحي انت حسب رايك لمين انت مع انك انت مشجع برشلونه وميسي
2: طيب. انا بالنسبه لي كمشجع برشلونه بالنسبه لي مش مهم من يرفع الكاس بس انا بدي انه ميسي يرفع الكاس بدي اما توقعي هو شيء ثاني
1: انت اخي ابراهيم بتشجع
5: انا بشجع مع الاخ صبحي متعصب يعني احنا من جماعه الاخ صبحي
2: كتالوني
1: ميسي يعني ميسي
5: معك زي ما قال اول شيء احنا ان شاء الله نتبقى لعبه ممتعه ونشوف انه لعبه كثير حلوه بالنسبه لنا بالاخر انه احنا متفرجين مزبوط بنحب اللعيبه وبنحب نتفرج ونشوف الفوتبول اما اللي باخذها صحتنا على قلبه بالاخر ميسي واليمين يمال اولمو كلياتهم جماعتنا
1: طيب.
5: يعني اول على
1: طيب نتمنى التوفيق جميع أخي إبراهيم شكرا لك على الاتصال معنا كمان اتصال معنا كمان اتصال نذهب إلى الاتصالات المباشرة التي تنهال على راديو الناس وعلى غرفة الكنترول ومعنا أعتقد كمان مجد كروم
0: لا
1: شوف مش مجد كروم يافة الناصرة أهلا
6: أهلين
1: مين معنا
6: ريان

0: خليل.
1: اهلا ريان. ريان مين بتشجع؟
0: بكاس العالم كله
1: يعني بكاس العالم
0: البرتغال.
1: البرتغال وما زبطت معك اليوم احنا اعتقد مين بتشجع؟ اسبانيا على اساس انك بدكش ميسي.
2: ضد ميسي
1: توقعنا. طيب وشو توقعاتك لهي المباراة النهائي؟
0: بتوقع بتخلص الارجنتين في البنادق.
3: بدك اسبانيا وبتتوقع للارجنتين بال
2: اوكي
1: بحاول يحسن
2: اوكي اوكي
1: بحاول يعمل النحس.
3: وانا انا عارف من جوا هو بده العكس من
2: جوا العاطفي شيء والواقع
3: لا لا
1: متعت بالمونديال
0: ايه
1: متعت بمشاهده المباريات اداء المنتخبات كان جميل تسجيل الاهداف انبسطت. طيب نشكرك على هذا الاتصال. دائما يمكن أن تتواصلوا معنا 050-557-7399 وأيضا يمكن الاتصال ولكن كل هذا بعد الفاصل 046-11-6666.

0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة في تركلين حشمال نوفا جليل، فقط اليوم الأحد، وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: عدنا إليكم من جديد. طبعا ناس العالم، كاس العالم اللي بدكم إياه. نذهب الآن مباشرة إلى الولايات المتحدة، ينضم إلينا من هناك فندي ميمون من سجور وحكم كرة قدم. أهلا بك أخ فندي.
1: أهلا فيك فرات، أعطيك العافية جماعي إلك للصبح ولمبدا، ويعطيك العافية تعبكم هاي الفترة الحلوة.
0: كيف الأجواء فندي؟
1: الأجواء عيد. يوم عيد، كرنفال، خاصة لسه لعبة الفاينل امبارح كان بالتايم سكوير. الفانزون،
2: في الفانزون موجود بالتايم سكوير،
1: في فانزون بالتايم سكوير في بروكلين، مقسمين يعني في ضحى في الحارات في نيويورك.
2: كيف الأجواء هناك بتكون؟ أنا سمعت إنه الأجواء هناك بتكون حتى أحلى من الملعب نفسه كجماهير.
1: كجماهير كله بيجتمع غاد، والتايم سكوير المحل كتير كتير واسع، كل مشجع طبعا تضرب بالشوارع هون بتلاقي كل مشجع لابس اللي بلوزة على المنتخب تبعه. أجواء كرنفالية.
2: بدي أسألك، مين المشجعين اللي أكثر أنت شايفهم؟ هل هم مشجعين المنتخب الأرجنتيني ولا مشجعي إسبانيا؟ وسؤالي ليش أنا بسألك هذا السؤال، لما تواجدنا في قطر كان واضح جدا الحضور الأرجنتيني بغزارة بشكل مش طبيعي رهيب، يعني احتلوا قطر. بتذكر أنا تواجدت هناك وشفت الأجواء، فكيف في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: الصراحة الجمهور النرويجي اللي أعطى طابع غير للمونديال في الإشي الخاص اللي عملوه طبعا مع الرقصة المعروفة تمنه في الملعب وقت كانوا في
2: تايم
1: سكوير. بالضبط. بس الأرجنتين إلهن الجمهور تبعين، وأنا متوقع وصولهم للفاينل أعطى كمية الأرجنتين اللاتين اللي يجي لهون ويعطوا الأحسن معي يمكن عندهم، لأنه لو الأرجنتين ما وصلتش الفاينل ما شفتش هاي الكمية تاعت الأرجنتين الموجود في نيويورك. بدا حبيبي.
3: طبعا أنت موجود غاد من أول المونديال وكنت في مونديال قطر، صحيح زي ما بيحكوا أنه هذا المونديال من أفضل النسخ اللي صارت على مر التاريخ؟
1: لا، المونديالات الصراحة اثنين متأسف، اثنين مونديالات اللي هن بمستوى عالي. الاشي بيختلف لانه عدد المنتخبات في قطر كان اقل، واليوم شفت عدد المنتخبات اكبر.
2: صحيح، حتى جغرافية المكان يعني
1: بالضبط اعطوا فرص لمنتخبات اللي بليفل اوطى مثل الاردن وكفا باردا وكل هذول المنتخبات اللي لا تعتبر منتخبات من العظمى الاوروبيه او الامريكيه. بالنسبه للمقارنه نفسها الهون عشان المونديال موجود في ثلاث دول، هذا الاشي طبعا تعرف مش صعب، بس بعطي انطباع لكل المكسيك، لكندا، لأمريكا. انطباعات بتشوف طبعا حضارات ثانية وتقاليد ثانية. وبقطر كان الاشي أسهل لأنه كان الاشي
0: في بلد واحد، مساحة أقل،
2: مش طيران.
0: طب أفندي، إذا بدنا نلخص نوصل معك للتلخيص بكل ما يتعلق بربما اكتشاف المونديال بالنسبة لك، وأيضا شو توقعاتك لهاي الليلة؟
1: طلع هذا المونديال كان حلو لانه كمان ما حداش راح كان يعرف انه مين راح يوصل للفاينل. كان لاربع منتخبات اللي هن عن جد مستوى واحد. انا بالنسبه لي انا بلخصه كمونديال الدموع، لانه اذا انتبهت كل لعبة وقت تنتهي كانه في بغض النظر اي شلاب كانت تنتي في دموع، كانه كريستيانو، كانه ميسي. شفت امبارح في ثلاث اربع لعيبه اللي منتخبين اللي بيلعبوا في فايمر ليج، ساكا وثلاث لعيبه من فرنسا. هذا لإلي
2: كانت لقطه جميله جدا، انسانيه. صحيح،
1: لقطه انسانيه. كانت كثير اشياء اللي انسانيه تربويه في هذا.
2: هاي هي لغه كره القدم اللي كل العالم بيحكوها 100%.
1: وانا بشوف انه نيويورك اليوم وحدت حضارات كثير. كان نيويورك، كان المكسيك، وكان كندا، وحدوا كثير حضارات
2: بالعشب الاخضر.
3: شو توقعاتك للمباراه فندي؟
1: توقعاتي للمباراه انا بقول اليوم تاع لامين يامال. اسبانيا راح تعطي اليوم، يعني المدرب الاسباني غني عن التعريف، اليوم يامين يامال. انا متوقع اليوم اسبانيا راح تعطي رح تفوز وتاخذ الكاس.
0: نحن سنتابع ونتمنى لك انك تتمتع بالفعل بهذه المباراة. شكرا لك.
1: شكرا لي، شكرا لك فرات، شكرا لمجد الرصد، وسلام لاهلي بسجور للوالد والوالدي.
3: ويعطيك انا بعرف ان السمع هن، انا بعرف انه هن السمع.
0: سلام لاهلنا في سجور،
1: يعطيكم العافيه.
0: فندي ميمون سجور حكم كرة قدم، شكرا جزيلا لك، وتحيه لاهل سجور، لاهل الشغور، ولكل من يستمع لنا من البلدات العربيه واينما كنتم. تحدث فندي عن لغه الشعوب، لغه الشعوب ايضا هي الموسيقى، اللحن، وبنشوف دائما ببرز فنانين عالميين، واليوم اللي بميزه مثل ما يحصل في السوبر بول في الولايات المتحده في الاستراحه سيكون هناك عرض موسيقي طويل، هناك حديث عن عرض موسيقي طويل. جاستن بيبر وأيضا

0: قبل ذلك فرات اللي بيميز اليوم المونديالات وكأس العالم انه دائما كل كأس عالم له أغنية خاصة فيه.
1: صحيح.
0: اللي انت بتحكي عنه راح نشوف هذا جديد, هذا لأول مرة.
1: أول مرة
0: اللي راح يكون اليوم. وكان في تردد بالمناسبة بالنسبة للفيفا, يعني كان في عندها تردد بالنسبة لإقامة هذا الحفل, كان مدته لازم تكون بين 30 دقيقة ل 45 دقيقة, وصار في جدل كبير على هذا التوقيت لأنه مش منطق ومش معقول بين الشوطين الاستراحة كانت 15 دقيقة تتحول لضرب اثنين أو ضرب واحد ونص, فهذا شيء مش معقول.
2: صحيح. كيف اللعيبة بدين يرجعوا على اللعبة, يعني أنه بدنا نقعدوا 45 دقيقة استراحة
1: كثير. طيب كثير. بما يتعلق بدور الموسيقى واللحن ينضم إلينا الملحن حبيب شحادة. أهلا بك أستاذ حبيب.
3: يا هلا, شو الأخبار؟
1: تمام. تقييمك لموسيقى المونديال؟
3: يعني شوف, المونديال بيجي بيعمل كل شيء بشكل جماهيري, كل شيء بده يوصل له لأبعد حدود الـ يعني لأبعد الحدود عن كل أقصاء العالم, يعني بالتالي كل خياراته للاختيارات للموسيقى بتكون مرتبطة في ناس اللي هن بيشتغلوا في البوب, يعني في الموسيقى الشائعة اللي توصل للشباب, كل الشباب تكون يعني عندهم فانز يعني ومشجعين من كل بلاد العالم, فبالتالي بيسهل انتشار أغنية يعني المونديال. مثلا شاكيرا واحدة من الناس اللي عم بتتكرر مشاركتها بالموسيقى المونديال لأنه هي مشهورة هالقد والناس بتحبها, في وراها مئات الألوف المتابعين وكذلك مشاهدين.
0: أستاذ حبيب, أنت ذكرت شاكيرا وإحنا كمان من ذكرك إنه كمان كان إنه تمثيل
1: عربي,
0: تمثيل عربي مع بجانب شاكيرا
1: اللي أنا مرجي.
0: صحيح.
3: ليانا مرجية طبعا نعتز بذلك. طبعا كمان موسيقاها لا تم اتصالها لإلنا, بس انه كمان هي بقلب
1: الحدث
3: هذا, بقلب الحدث هذا رائع, وهذا رائع على مستويات كتير كبيرة فمنفصلها واحدة واحدة, بس مع انه للتنويه انه ليانا عم بتقدم موسيقى بوب غربية محضة, يعني ما في مقومات الموسيقى الشرقية في الموضوع, وليانا اليوم تتحولت لتصير واحدة من أشهر المغنيات الحديثات اللي بالعالم كله طبعا, فما حدا يعني, وهذا فخر. أنا هيك تعرف يعني بتحس إنه واو, هي في حدا من عندنا وصل
1: لبعيد
3: لبعيد بعيد بعيد لكل محل. تعال نقول إنه هن فاهمين بيوصلوا هذا نوع الموسيقى بيقدر يوصل بسرعة لكل بيت وبيت, لكل شاب وشاب ولكل صبي, وعادة المستهلكين لهاي نوع الموسيقى من خلال شبكات التواصل, من خلال مواقع المنصات نفسها, هن عادة من الشباب الصغار اللي بسرعة بيستهلكوا الأمور وبينتشروا بدوروا بيتبعوا بيعملوا فولو وما إلى ذلك.
1: الإشي الأكيد أستاذ نعيم إنه رغم عصر الـ AI ما استغنوا بالعروض على المغنيين, على الوجود البشري بالغناء.
3: طبعا لا, هذا كان من ما حكينا مع الدكتور فراس قبل, كنا أطلعنا حكينا على الموضوع, لا يمكن تبديل الإنسان أو المبدع أو لا يمكن تجاوز الإبداع البشري عن طريق الـ AI بيجي يعمل لك إشي بيشبه إشي كان, إشي بيشبه, بيخلق لكش تجاوز للمرحلة اللي انت فيها. يعني مشاعر البشر اليوم يعني تنتقل من, يعني اليوم احنا متاح لنا استخدام كل الوسائل ممكن لتطوير الموسيقى او تحويلها من حالة لحالة او نفوت على ترند مختلف, يعني على اشياء اللي هي تصير موجودة بشكل دائم, بس هذا الـ AI ما بيعملها. انت تقدر تستخدم الـ AI تستفيد منه بنقلك للهن بعدين حبك انت يعني حبك للاعب كرة القدم, انت تحب رونالدو ولا ميسي ولا هذا الفريق ولا هذا لا يمكن استبداء هيك بالموسيقى وهيك بالفن.
0: انا كمتلقي للموسيقى بدي احساس, بدي اشعر بهذا الاحساس. وبالمناسبة يعني انا مش موسيقي ومش ملم بالموسيقى, بس مثلا بضايقني احيانا لما بحضر مثلا حفل موسيقي من غض النظر ان كان بالملعب او باي مكان, اذا بيكون بلاي باك واستاذ حبيب فاهم شو انا بقصد, لايف انا بالنسبة لي هو بيصني الاحساس.
3: طبعا انه على فكره بس بحب اقول لك يعني انت حكيت جمله كثير مهمه, شو ما صار بمنصات التواصل او منصات اللي ممكن نستهلك منها ونستمع منها للموسيقى, لا يمكن استبدال لا

0: يمكن لا يمكن استبدال المنصة بهاي يعني نعم. إحساسك أنت من اللقاء مع الفنان على هو على المسرح بستيج شو يمسوه الستيج إن كان مونديال ولا مسرح بحيفا ولا مسرح بالناصر ولا مسرح وين ما كان وتبه إنه إحنا اللقاء مع الفنان والتفاعل اللحظة اللي بيصير مع الفنان مع إيش بعطيك هاي أهم شيء بكل عالم
1: بالفعل.
0: أهم من كل التسجيلات.
1: بدنا نتشكرك الملحن الأستاذ حبيب شحادي طبعا ونقول لك بالآخر الذكاء البشري سيتغلب على
2: سيتغلب
1: رغم أنه الإجابة
0: إحنا لازم نعرف نستخدمه يعني كم مرة أنا كملحن اليوم بمشاريعي وقلت هذيك المرة إنه كان عندنا بفيلم آخر فيلم وضعت له موسيقى فيتشر يعني فيلم روائي الـ AI أنقذنا على مستوى الإنتاج
1: بساعد
0: لكن كنا بحاجة نلاقي أغاني مغناة بالألمانية ولما طلبنا نستخدم أغاني موجودة كانت وصلت للمجاميات كثير عالية فتحولنا كل هذا الموضوع الشريط بالخلفية تبعت المشهد السينمائي استعملنا من الـ AI أشياء بسيطة.
1: الملحن حبيب شحادي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فراس.
1: شكرا عزيزي
3: فرات.
1: شو احساسه مش
2: احساس
3: انا فرات شو
2: لحظه
4: بقول لك احساس
1: احنا برنامج الساعه 12 بالليل
3: فرات يعني. شو الرابط العجيب بين الموسيقى وكره القدم
1: نعم
3: شو الرابط العجيب بين الموسيقى وكره القدم
1: بالنسبه لي النغمه والتناغم
3: سمعت بعزف الليل مين عازف الليل
1: مين
3: مسعود أوزيل
1: ولا مسعود أوزيل
4: لا بس انا عجبني
1: ناقصنا خامات
3: ودائما انت دائما لما كنا نتحدث حتى في النشرات
1: افضل مصنعة كرة القدم
3: كنت دائما تقول مين بده يرقص الرقصة الأخيرة
1: صحيح
3: صح انغام الموسيقى
1: صحيح صحيح. طيب معنا اتصال من مجد كروم اعتقد ام المجد اهلا ام المجد
5: مرحبا
1: اهلا بك
5: يعطيك العافيه معك ام المجد من مجد كروم
1: مجد كروم اهلين باهل
3: مجد كروم
5: أهلين بأهل كل مسجد كروم.
1: مين بتشجع أم المجد؟
5: إحنا الصراحة هيك الدم بجري ميسي أرجنتين.
1: الدم كمان. بدها فرحات زعل.
4: الدم كمان بتقولي لي ميسي.
5: إيه بسادر أنت زميل مع عدالة إشي والتشجيع إشي ثاني.
1: صحيح. أنت برأيك ميسي اليوم رح يرفع الكاس؟
5: أنا الصراحة بشجع مع جوزي أنا مش
4: يا أبو المجد حدك إنه بقول له بس ميسي بس ميسي
5: أبو المجد حدي إسا بقول لي مع مين بتتصلي بقول له شوف إسا مع مين بدي أتصل الصراحة أنا من ورا جوزي أنا مش مريضة فوتبول بس صرت أحضر من ورا جوزي
3: وبتحضري لهم الطاولة قبل المباراة بتحضري لهم إياها مكسرات
5: عم نحضر الشاشة والمكرين والقعدة والسهرة
3: يا عيني
1: طيب
5: والكل معزوم
4: طبعا كل مجد ناشطة اجتماعية عشان هيك
1: عندكم في البلد بالتوفيق من المجد الجميع شكرا لك
4: النجاح والتوفيق
5: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله للجميع شكرا.
1: طيب أنتم أيضا يمكن أن تشاركوا في هذا الحفل التاريخي وفي هذا التواصل معنا 050-55-77-399 050-55-77-399 وأيضا يمكن اتصال على هاتف أرضي هذا هو الرقم 04611-6666 04611-6666 إسا عندي لكم مفاجأة أنتم اثنين لحالكم تعرفوا مين مع مين بنحكي
4: بس يلا. يقول أنا
1: يلا مرحبا
6: مرحبا يعطيك العافية
1: طيب
6: العافية
1: يعطيك العافية أنا عارف مين أنت بس صبحي محاجة بدأ فرحات مش عارفين أنت مين بتشجع قبل ما نقول مين أنت
6: أنا خلينا نقول يعني بالنسبة لليلة
1: طبعا
6: طبعا اسبانيا احنا العاصمي مالك
1: اسبانيا
6: احنا العاصمي
1: العاصمي حلو العاصمي
6: استنى شوي بس مين اللي قال انه يعني منتخب برشلونه مش على اساس انه ولا
4: معنا معنا
6: نعم يا روحي
4: يا زلمه انت ما خليتش منتخب شجعته الا ما روح
6: لا طلعت مش نحس كنت بفكر اني نحس بس للارجنتين وغلبوا شوف
1: مهند انت بتشجع اسبانيا والواد الارجنتين
6: أنا صراحة يعني أنا شجعت
1: الهند
6: والهند
1: ما ضبطش معي طب شجع الأرجنتين الليلة
4: لا ما أبوه كمان مع إسبانيا يعني أبوه الليلة مبسوط إن كان الأرجنتين والله إسبانيا أو برشلونة
6: لا عدم المؤاخذة بيكذبوا
4: السعيد فيك
1: نيوز
4: أنا شفت يزيد وبدي يكون على يمينك وأبوك على شمالك

0: بعد المباراة؟
1: إن شاء الله محضر السيارة بدي أزمر الليلة.
0: طيب بالتوفيق للجميع. مهند طه شكرا لك
2: حبيبي. مهند يعطيك العافية.
1: شكرا لك يا شباب. شكرا.
0: طيب نريد أن نخرج إلى فاصل إضافي. لا ما فيش فاصل. ما في فاصل.
2: لا بس أنا بدي أحكي على شغلة.
3: أها.
2: في اتصالات.
0: منشوف إذا في اتصالات مع الياس.
2: احكي. لا أنا بدي أحكي.
0: بدنا نروح لدنيا غنطوس بس أحكوا قبل.
2: بده هيك شوية أكشن الموضوع ولكن أنا قلت إنه بهذا المونديال شفنا
0: كل
2: العجائب كل إشي شفناه. حتى انه مباراه توقفت
0: بس ما شفناش منتخب ايطاليا
2: بس جواد عمر بحياتي بس ما شفتش بحياتي رئيس دوله بتدخل عند رئيس الفيفا عشان يرجع كرت احمر
3: يا اخي يم بدا يم
2: بدا لا هاي ما صارتش في التاريخ
3: فرات ليس على المجنون حرج وبالتالي إيه يعني هذا الرجل هذا مجنون
0: هذا قاعد بيعمل حروب صحيح
3: هذا مجنون
0: يعني إذا وقفت على كرت الأحمر ينبدا
2: لا إذا هو مجنون يعني رئيس الفيفا لازم يمشي معه
3: معناته رئيس الفيفا اللي
2: هاي ما صارتش بالتاريخ ما صارتش رئيس دولة لاعب أخذ يلغي. كرت أحمر
0: صحيح
2: بطاقة حمراء مستحقة
3: أنا بوافق الرأي ولكن
2: أما إنه يتدخل يرجع ويلغيها ورئيس الفيفا بيطلع بقول لك أفضل نسخة مونديال صارت على مر التاريخ ولو بيطلع بإيدي المونديال الجاي يكون في نفس المكان ما بعرف
3: يعني أنت لو كنت مكانه راح تحكي نفس الحكي لأنفنتين وتقول إنه هذا أفضل مونديال
0: إنبدل أكامدي ترشح لرئاسة مجلس
3: وبتجرى يحكي قدام ترامب إنه
0: لا هو كان يترشح لرئاسة مجلس كروم مرة
2: على واحد ابعدوا السياسي عن الرياضة
0: طيب ابعدوا السياسة عن الرياضة. دنيا غنطوس مرحبا كيفك؟
4: مرحبا فرات مرحبا مبدا ومرحبا
0: صبحي. مبدا بقول لك ابعدوا السياسة عن الرياضة. دنيا هل يمكن فصل السياسة عن الرياضة؟
4: ممكن فصل طبعا كل شيء ممكن أفكر بس ما لازم ندخل السياسة بكل شيء للأسف. فشفنا اللي صار والموضوع اللي حكيته على الكرت الأحمر اللي في الأول مرة بيصير في تاريخ المونديال ولكن للأسف صار في شيء نعمل بس إنه أفكر كل شيء ممكن إنه ندخل السياسة والرياضة بهذا الموضوع كمان بعرف الشيء
3: دنيا أنا بتوقع دنيا خلينا نروح مباراة الليلة. أنا بتوقع أنه أنت راح تكوني مع منتخب الأرجنتين وإذا فاز ميسي اليوم أنت راح تكوني أكثر إنساني سعيدي لأنه ميسي بتعرف فرات ميسي وقع لها على بلوزة عندها فكل ما ميسي بأخذ بطولة بتزيد قيمة هاي البلوزة كثير بتطلبوها وأكيد هي راح تحكينا عن هذا الشيء.
4: صح أكيد مباراة راح تكون مباراة كثير حماسية. أفكر اليوم ضد الأرجنتين ضد المنتخب الإسباني متوقع هاي المباراة ما فيها تعليمات خاصة ولا شيء خاصة قوانين خاصة. أفكر كل منتخب راح يجي
3: توقع
2: يعني أنت بدك الأرجنتين
0: هناك رداء بالاتصال نأسف طبعا من المصدر. حكينا على جواد العمر شوفوا شو عملنا على الشاشة الكبير من خلفنا.
2: والله قلبي معك يا جواد.
3: وفي الليلة الظلماء
0: الأزوري
3: افتقدوا البدر
0: منتخب الإيطالي بالفعل جد يعني بتحس يعني حتى لو كانش أداؤه كانوا ما كان أداؤه طيب المنتخب الإيطالي له
2: حضوره
0: باع تاريخ
2: طبعا ما حدا يعني بيقدر ينكر
0: بالفعل يعني حضوره كان مفقود
2: أنا حسب رأيي كان بإضافة للمونديال لو نجح بالتأهل
3: لكان وصل
0: راجعين مع غوارديولا بقول لك ممكن
2: أنا غوارديولا أنا بتوقع إنه المونديال الجاي
0: منتخب إيطالي
3: لا غوارديولا راح يروح على منتخب إسبانيا لا مش راح يروح إيطاليا
0: راح يكون إسباني
2: بس فرنسا زيدان
3: زيدان أو فرنسا أكيد.
0: طيب بس اتصالات جديدة معنا نذهب إلى باقة الغربية ربما قبل أن نذهب إلى باقة نذكر بالاتصالات ورقم الهاتف 0505573999 ومعنا آدم من باقة الغربية. أهلا آدم.
5: أهلا فيك.
0: كيفك؟
5: الحمد لله منيح.
0: متحضر متجهز للنهائي؟
5: والله
0: يعني راح تشوفوها على الطاولة الكل يحضرها مع بعض؟
5: أكيد.
0: يلا خرفنا على التجهيزات.
5: طبعا راح نجهز يعني وشيبسات وأشياء
3: هاي يا عيني يا عيني
0: أهم إشي.
3: ومين بتشجع أنت مع مين؟
5: أنا مع إسبانيا من أول كأس العالم.
0: من أول كأس حلو ما حلو. قلبتش ولا غيرت زي مبدأ؟
5: لا
2: دخيا انا مغيرتش
0: ايش انت مع مين
2: فرنسا روح منتخبي
0: اه لا صبح اللي قلب
2: صبح برازيل
0: برازيل تحول لارجنتين. خلطه
2: ما خلاش
0: ادم بالنسبه لك.

0: يعني المنتخب الإسباني كيف لك بتتابع كرة قدم، أدى أداء جيد إنه بيستاهل يصل للنهائي؟
1: آه، لأنه هو عنده لاعبين وقدرة ومدرب أقوياء.
2: أدم دسلك أنت بتلعب كرة قدم؟
1: بكيت.
0: كان. وليه ما كملتش؟
1: يعني هيك.
3: دروس.
1: ليش
3: وسطات؟
0: لا لا بدي اهتم بالدروس يمكن أعتقد أدم. صح؟
1: آه.
0: اهتمام بالدروس أكثر. يعني أنت بتوقع أدم إن المنتخب الإسباني يفوز؟
1: إن شاء الله.
0: وعندكم بالعيلة الكل بيشجع إسبانيا؟
1: هو تقريبا آه يعني آه، وأبوي بيشجع إسبانيا.
0: إيه كمان أبوك؟
1: آه، أمي وأخوي الصغير بملهمش كثير بالفوتبول.
3: يعني الليلة بدك تحضر اللعبة للنهاية، وإذا كان في تمديد رايح تسهر؟
1: آه ولا؟
4: عطلي
0: عطلي. طبعا طبعا عطلي. عطلي. خليني بسيط. طيب أدم شكرا لك على الاتصال.
1: عفوا.
0: نعود إلى الزميلة الصحفية دنيا غنطوس. أهلا دنيا من جديد، نتأمل أنه التواصل معك يكون أفضل الآن.
5: استمعينا
0: أحسن. طبعا تمام، أفضل تمام. دنيا بدنا نلخص بالنسبة إليك، من هو المنتخب الأفضل بدون علاقة لمباراة النهائي، ومن هو اللاعب الأفضل في المونديال؟
5: أفكر المنتخب الأفضل لحد مباراة فرنسا وإسبانيا كان المنتخب الفرنسي، إيمو هاي صحيح. المباراة بعرفش ما شو اللي صار في هاي المباراة
0: فعلا.
5: ولكن عن جد المنتخب الفرنسي في كل المباريات اللي خاض لحد هاي المباراة كان أثبت إنه هو الأفضل واستحق وكان يستحق التأهل. ولكن ما بعرف شو اللي صار بهاي المباراة، يمكن المنتخب الإسباني تفوق على المنتخب
3: مدرب الفرنسي. مدرب
5: برأي
3: مدرب لا لا برأي مدرب
0: خلص بكفي وكفى ووفى.
3: خلص انتي العافية، شكرا لإله. بدنا نزيل
5: المدرب، غلطة المدرب أفكر هي اللي كلفت هذا المنتخب بعدم التأهل.
0: اللاعب الأبرز،
5: اللاعب الأفضل والأبرز أفكر ما في مقارنة ميسي.
0: ميسي.
5: إذا كنت تسألون، إذا كنت تسألون قبل هذا المونديال ما كنتش متوقع إنه ميسي هذا المونديال يظهر بهذا المستوى. بس ولكن إحنا نحكي
3: بس ليش ميسي يعني عشان العمر؟ لا لا لا دنيا ليش ميسي عشان العمر؟
5: كمان مرة.
4: وقع على البلوز.
5: مش عشان العمر، لا مش عشان العمر،
3: من ناتو عشان البلوزي،
4: عشان البلوزي.
0: خلي خلي تحكي
5: على لاعب اللي هو عمره 39 سنة.
0: صحيح.
5: لما تطلع على المهارات واللياقة البدنية اللي هو موجود فيها هذا اللاعب، أفكر بتقارن بلاعب اللي هو عمره 19 سنة ببداية مستوى الكروي، وأظهر في هذا المونديال إنه ما في إشي بيحكي على العمر، ولا في إشي بيقول إن العمر ممكن يأثر على اللاعب. 39 سنة مع 20 هدف لحد الآن بدون المباراة الليلة، وأفكر إن شاء الله يا رب إنه كمان غير إنه كمان يرفع الكاس يكون هداف يعني هداف الدورة، ويقدر إنه يمرق إمبابي مع 22
3: دنيا بعد هدف. هذا التحليل الليلة فيش كلام، أنا برأيي تحليل 100%
0: انتقل بيض
3: دنيا.
5: اسمع حتى اسمع بدي أقول لك الصراحة، حتى لو المنتخب الإسباني كمان أخذ الكاس ما راح يكون ما راح أزعل كثير.
4: أنا برشلوني،
5: لأنه كمان أنا بحب صح برشلوني، بتابع الدوري الإسباني أكثر دوري، أفكر ما رح أزعل. وكمان كثير لعيب اللي موجودة في برشلونة تلعب
0: بالمنتخب
5: الإسباني، فبتوقع وبتمنى أكيد المنتخب الأرجنتيني. طيب. ولكن كمان إذا المنتخب الإسباني أخذ الكاس
3: فنحكي الربحانية.
5: طيب. دنيا نريد أن أفكر إن شاء الله ميسي.
0: شكرا دنيا غنطوس.
5: تقول عافية.
0: لا خليكي دنيا، خليكي معنا. تنضم إلينا الآن الزميلة عرين نصار مديرة النيو ميديا في الناس. عرين بداية بدي تعطيني شوي نبذة سريعة والتغطية اللي بتقوموا فيها في الشبكات الاجتماعية بكل ما يتعلق في هذه الساعات الأخيرة تفصلنا عن هذا الحدث الأكبر.
6: مرحبا، أول إشي فرات يعطيك ألف عافية لجميع الزملاء. إحنا بقصة السوشيال ميديا براديو الناس من اليوم الأول ومن اللحظة الأولى والصافرة الأولى بالمونديال كنا بتغطية خاصة، كنا بمواد مميزة، مواد اللي بتحكي مع الناس مجتمعنا، بتقرب لهم الصورة، يمكن لأنه هذا المونديال كان شوي أبعد علينا من مونديال قطر، فكان لازم نختار شو الزوايا اللي هي الناس اللي عندنا بالبلاد بحس إنها قريبة منهن ونطرح لهم مواد من خلالها.
0: من بين صورة ميسي ويمال، هاي الصورة اللي أشغلت العالم عرين.
6: هاي تركناها مع سؤال يا فرات للمستخدمين.
0: بس هي مش AI.
6: الاجتماعي.
4: لا مش ذكاء اصطناعي.
6: لا مش AI.
4: هي حقيقية.
6: سألنا من خلالها الناس هن مع مين، شو توقعاتهم طبعا مش مع مين، كل حتى في ناس اللي بتشجع منتخب معين اليوم متوقع إنها ما تفوز بالكأس. فخلينا شوي إشي تفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي، وبالآخر طبعا كلياتنا استمتعنا خلال 40 يوم.

0: بأهم حدث رياضي عالمي، والمتابعين كانوا معنا موجودين وغطينا كل إشي زي ما أنت شفتوه كمان ببرامجنا بالأخبار وكمان على الراديو.
1: السؤال، مين نشر هاي الصورة؟ تعرفي مين؟
0: صورة مين؟
1: الصورة هاي اللي نشرها أبو لامين يمال. أبو لامين يمال نشرها.
2: أبوه على فكرة
3: والده، ولكن هو
2: أبو ل
3: راح يتواجد.
1: نجاوب عرين، نجاوب على الصورة. شو قصة هاي الصورة؟
3: إياها الصورة طبعا.
0: هاي الصورة صحيح كانت من ضمن تصوير لنادي برشلونة، من ضمن عمل خيري،
3: عمل خيري
0: تم تصويرها وتم نشرها بعدين في مباراة.
1: كان عمره 20 سنة بال 2007،
3: قبل 19 سنة تقريبا. صحيح
0: قبل 19 سنة. صحيح
3: كمان شغلي كانت على
2: المحتوى،
3: كان محتوى اللي زمان هيك كنا
2: منتشط
3: بالضبط هيك
2: منتشط.
3: عرين كمان كان محتوى على براديو الناس، اللي لو انه المنتخب في اي بلد عربية كثير اخذ تفاعل، يعني هذا شيء جديد ولا مرة كان
0: حكم مع تحديات الناس، وزي ما بدنا نحكي الاشياء اللي هي زي ما حكيت قبل شوي الاشياء اللي بتقربين. يعني مثلا حكينا وقتها منتخب البرتغال اذا مش غلطاني بيعلق بأزمة دوار البيك في الناصر.
3: صحيح.
0: حكينا عن ليو ميسي انه هو بده يقفز من سور عكا، فكان اشي تقريبي او اشي اللي هو خيالي ولكن قرب الناس.
2: توقعاتك عارين؟
0: في عندنا ماده ثانيه توقعات.
2: لا نقترب من النهايه.
0: في فارق ما بين توقعاتي وامنياتي بصراحه. انا
2: بتمنى
0: المنتخب الاسباني.
2: آه.
0: وبصراحه في عندي امل بانه مع كل الاحترام لكل تاريخ الارجنتين وكل العمل الرائع يلي انعمل من بدايه المونديال، ولكن انا بتوقع اسبانيا. وقبل ما اختم فرات لازم احكي جمله كثير مهمه.
2: جواد عمر بيقول لك 1-1 وبيروحوا ركلات جزاء.
0: بامن جدا بطاقمي وبارائه كمان. ما عندي
2: حلو يا عيني. ليبراليه وديمقراطيه علينا الصاش.
3: لا بدها تحكي جمله
0: فرات. بس قبل ما انهي، انا متابعه التغطيه من اول لحظه طلعت فيها على الهواء انت والزملاء، وسمعت كل المداخلات وكل المشاركات. في إشي واحد اللي احنا كمشجعي ريال مدريد، رح اسمح لحالي احكي شوي بشكل شخصي، انه في شيء بتاريخ كره القدم
3: مثل الدول.
0: جمهور عنده روح رياضيه كجمهور ريال مدريد. الاعتراف بروعه
2: ادائه. طيب شكرا.
0: مستحيل ان نلمسه عند جمهور
2: عرين نصار. شكرا لك دنيا غنطوس. ردي على عرين نصار شو قالت.
4: ثلاثه مدريديه واثنين برشلونيه.
2: لا انا ما خصنيش، انا محايد.
4: انا صبحي برشلونيه، انت بتميل شوي لريال.
2: لا انا محايد.
3: لا ترديش عليه، مدريدي من الوريد للوريد.
1: والياس طبعا. والياس مرجي برشلونه.
4: ف زي ما حكت كل شيء متوقع في هاي المباراه الزميله عريم. ف طيب. ما في منتخب هو افضل في مباراه نهائي، فكله راح يعطي، كل منتخب راح يعطي 200%. وان شاء الله المنتخب اللي افضل وبيستحق انه كمان انه يرفع الكاس بالاخر يرفع
2: الكاس.
4: وعرين قالت انه تتمنى المنتخب الاسباني، فاكيد بدها المنتخب الاسباني لانه بدها ميسي يرفع الكاس.
2: طيب احنا بدنا الافضل. دنيا غنطوس شكرا لك.
4: ان شاء الله.
2: شكرا. كل واحد 10 ثواني لخصه. يلا.
1: انا استمتعت جدا بهذا المونديال. شهر كامل وشهر وتسعة أيام فرات استمتعت كرويا، مش راح أحكي تنظيميا لأنه في مليان حكي نحكى بالتنظيم. وبالآخر إحنا وصلنا للمباراة النهائية اللي هي اليوم. أنا خايف ما بعد المونديال، خايف أفضل من شعور أفضل. الإحباط اللي راح يصيبنا لأنه لا في مباريات ولا راح
3: نشوف مباريات كاسة. لا بس الدوري بترجع
2: يعني الدوريات الأوروبي والدوري المحلي أيضا
3: والدوري المحلي طبعا
2: خلص راح يرجع. بدأ أنت بس 5 ثواني معك.
3: ثاني أفضل منتخبين وصلوا للنهائي بتوقع
2: بالفعل بجدارة.
3: أنا بتوقع مباراة 1-0 مش عارف لمين.
2: مش كثير قوال.
3: لا طيب. 1-0 مش مهم.
2: ونحن سنتابع. شكرا لكم على التواصل، شكرا لكم على الاتصال، شكرا لكم دائما على الاستماع. ناس العالم يطوي الصفحة لأخيرة، ربما نعود بعد 4 سنوات ربما لا. في التنسيق والإنتاج ميس عساف، طاهر يونس في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك، الياس مرجي، محمد علي أبو ليل في الديجيتال، عرين نصار، جواد العمري في تطبيق ناس، مرام عوودي، موسى بصول، وكنت أنا معكم محدثكم وراء الميكروفون فرات نصار. أطيب التحيات والمنى، وإلى اللقاء.

0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي أعلن الجيش اعتراضها قرب الحدود مع سوريا رصدت في منطقة جبل الشيخ، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تستبعد أن تكون إيرانية، وأضافت أن المسيرة قد تكون أطلقت من جهة حزب الله في لبنان، فيما لا تزال احتمالات أخرى قيد الفحص. وعلى الجبهة الجنوبية أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، وذلك خلال اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. وأكد الجيش أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفرات الإنذار وفقا للسياسة المعتمدة، وأنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش يتابع عن كثب تطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجاهزية. وفي ذات السياق أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. وأكدت القوات المسلحة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشددة على أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة وستتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد. بدوره هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بصورة مستقلة ومن دون أي شروط، مؤكدا أن الخطوة الأولى ستكون استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. ذكرت تقارير نشرتها

0: وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسراب من مقاتلات F-16 وF-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو وليس في مطار بن غوريون، الأمر الذي يقلل في الوقت الراهن من احتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران المدني. قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن إيران وجهت ضربات قوية إلى قواعد أمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول إعادة مضيق هرمز إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب، لكنها ستفشل في ذلك على حد تعبيره. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. من جهته أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر يوليو تموز الجاري ارتفعت إلى 50 قتيلا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم استهدف موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في منطقة دارخوفين في إيران. وأوضحت الوكالة أن منشأة دارخوفين لا تزال في المراحل الأولية من البناء ولم تكن تحتوي على مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها فرقها. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش استدعاء 4 عناصر شرطة لجلسات استماع بشبهة الاعتداء على المحامي صالح نعمي من دير الأسد داخل منزله في بئر السبع. وتدرس ماحش تقديم لوائح اتهام بحق 2 منهم بتهم الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة وبحق 3 آخرين بشبهة عرقلة سير التحقيق، وذلك رهنا بنتائج جلسات الاستماع. قدمت نيابة لواء المركز إلى محكمة الصلح في بيت حتكفا لائحة اتهام ضد مشتبه به من باقة الغربية بتهمة الابتزاز بالتهديد بحق مقاول ترميمات بعدما انتحل صفة شخص من إحدى عائلات الإجرام المنظم. وتتهم النيابة المشتبه به بتهديد المقاول والاستمرار في تهديده حتى بعد أن تقدم الأخير بشكوى إلى الشرطة. إلى أحوال الطقس. يسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة، فيما يصبح الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، بعد لحظات تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
1: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مرحبا ويسعد أوقاتكم مستمعين ومستمعات كونسرت في فول طاقات وحلقة جديدة مع جديد الاصدارات من فنانين بلادنا من فقرة أولاد البلد. راح نكون أنا وياكم مع فنان من بلادنا، كمان راح نحكي أكتر أغاني، راح نحكي أنا وياه كمان عن دخول الذكاء الاصطناعي على الموسيقى وعلى الفيديو كليب، وكمان كمان ما بيخلى الأمر دائما في أغاني وقصص وكواليس واختياراتكم أنتوا كمان معنا وكمان اختيارات نجمنا في هاي الحلقة. جاهزين نبلش الكاسيت معكم أنتوا ونمسجل معي أنا، تعال نبلش كونسرت استثنائي ومع أولاد البلد. أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتم معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كما من خلال تطبيق ناس من كل مكان أنا وأنتم. واليوم موضوعنا بردي فيه بصمة أغاني فنانين بلادنا، كمان نجمنا لهي الحلقة رح يشاركنا بإصداره جديد، هذا مهم من خلال كونسرت نضاف على هوية كونسرت كمان الفن البلدي وفن فنانينا يكونوا معنا كمان بلقاءات وكمان دندنات وقصص وكواليسهم. كل هذا وأكثر كمان أنتوا شاركوني باختياراتكم أنتوا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. نجمنا نجم هذه الحلقة من كونسرت الفنان أدم أبو جبل صاحب لقب المايك إلك. هالبرنامج يظهر فيه على قناة مكان وأخذ اللقب بجدارة الميكروفون الذهبي ابن مجد الشمس آدم أبو جبل، ومش صدفة هو معنا. إصدار جديد نزل قبل كم يوم، وكمان شاركنا باختياراته الموسيقية شو بحب يسمع خلال ساعة هيك حابب يسمع فيها أغاني، شاركني ورح نشارك فيها أنا وإنتم على هوا راديو الناس وكونسرت. كل هذا وأكثر في كونسرت لهي الساعة. أما البداية من عند الفنان آدم أبو جبل. وبداية مشوارنا من إنتاجات فن بلادنا، وضيف بهاي الحلقة ابن مجد الشمس، مسيرته الفنية من أولها نجومية من لقب الميكروفون الذهبي في برنامج المواهب الموسيقية المايك إلك اللي كان على قناة مكان. بدون طول سيرة، نجم حلقتنا اليوم هو الفنان آدم أبو جبل اللي أطلق أولى أغنياته الخاصة بعنوان صيري. خلينا نقول إنه برز بصوته القوي وحضوره المميز من خلال المنافسة في برنامج المايك إلك، بلش يكون عنده قاعدة جماهيرية بصراحة وسيعة. تعال نرحب فيهم الفنان آدم أبو جبل. مرحبا مرحبا.
1: هلا هلا بيك لياس، شو الوضع؟
0: كيف صحتك؟
1: حبيبي تسلم تسلم يا رب، الحمد لله.
0: طيب هيك من الآخر، أول إشي ومن الآخر كيف بقولوا مبروك لأغنية صيري.
1: هالأغنية تسلم يا رب.
0: أول شيء أنت أصدرتها قبل كم يوم من كلمات وألحان فراس روبي،
1: صحيح،
0: توزيع ومونتاج كارم مطر الموسيقي والفنان صديقنا، وأغنية صيري. احكي لنا كواليسها. إيه
1: صراحة الكواليس كانت بتجنن يعني. أول شغلة إن احنا صورنا كل الفيديو كليب يعني عندي بالبلد
0: في مجد الشمس.
1: بمجد الشمس كان شيء حلو، تنقلنا أكثر من محل أو أكثر من لوكيشن، صورناها بثلاث محلات. أول محل هو كان حرش أو غابة مجد الشمس اللي هي كمان بتمثل

0: او بتخلي يعني الفيديو كليب يعني يكون اكثر هيك بطبيعه وبالمحلات اللي هي بتمثل مجدل شمس.
1: حلو.
0: ثاني محل بمطعم باب شرقي، والثالث بعزبي على بركه روم.
1: طيب خليني هيك اسالك بشكل صريح، انت اللي اخترت الموقع ولا فكره مثلا مخرج العمل كارم مطر هو اللي اختار عليك؟ شو كيف كانت القرار هذا عند مين؟
0: لا بالعكس، أنا اخترت هالشي بالذات لأنه أول غنية لألي يعني، فحبيت تكون بالبلد عنا.
1: حلو كتير، حلو كتير. طيب لفتنا أنه كمان زي ما قلت تصور في مجدل شمس، كان في تفاعل، أنا شفت الكواليس بصراحة في منصاتك اللي موجودة على السوشيال ميديا، كان في تفاعل من الموجودين من الأصدقاء حتى ومن الطاقم اللي اشتغل معك، كان في تفاعل حلو، بتحس هيك زي روح شبابية. حكينا كيف كان الجو هيك بالتصوير.
0: أول شيء نحن أخذ معنا يوم، بس يوم كامل يعني، نحن صورنا 12 ساعة من الساعة 7:30 للساعة 7:30 الصبح للساعة 7:30 بالليل، بالذات لأن تنقلنا من أكثر من محل، فأخذ لنا شيء وقت يعني. بس كان يوم بجنن صراحة، ما حسناش بالوقت للمرة لأنه بتعرف عم نتنقل من محل لمحل وكله هيك يلا وصور واعمل وزوي، فمرق اليوم هيك بسرعة.
1: طيب أول شيء مبارك لك بالأغنية، رح نسمع بعد شوي أكيد.
0: شكرا.
1: وهات هيك نفوت على نقطتين بدي أشاركك فيهن. أول شيء النقطة الأولى، أنه أنا سمعت من حدا مقرب وبحبك كتير، زميلنا فادي زغايري.
0: أول شيء حبيبنا فادي
1: الله يخليك وبيسلم عليك، وحكى لي موقف انت كمان شاركته مع يعني جمهورك في منصة مكان، وقلت انه اللي اكتشفك هو استاذك في المدرسة، مزبوط؟
0: صحيح، بصف البستان يعني، قبل كان عمري 5 سنين.
1: وشو كنت تغنوا؟ كيف اكتشف صوتك؟
0: صراحة كنا قاعدين هيك بحصة الموسيقى وكنا عم نغني نسم علينا الهوى، فجأة طلع هيك انه هو حكي وهذا انا عم بحكي على لسانه، فسمع صوت اللي هو قوي ملفظ حروف صحيح، في كمان الطبقات الموسيقيه عم جيبها او النوتات الموسيقيه عم جيبها صح. فجابني يعني، قال لي حكى مع اهلي، حكى لهم انه هذا الولد عنده موهبه يهتموا فيه دعموه وهالامور وهيك.
1: حلو حلو. قديش كان عمرك في البستان؟
0: ايه 5 سنين.
1: 5 سنين. طيب اول اغنية هيك غنيتها قدام جمهور، شو هي كانت الاغنية؟
0: بكرم اللولو لفيروز.
1: طيب هات نقول هيك، حكينا شوي على المشروع اللي قدمته اسا وصورته، وهذا مهم هيك خطوة اولى، انت بتطلع للجمهور بهذا العمل، قديش حاسس انه هذا العمل هو بداية لأعمال يمكن كمان أحسن وأحسن لقدام؟
0: طبعا طبعا، أول شغلة أني بما أنه هذا أول كليب لألي أو أول تسجيل أغنية خاصة لألي، فكثير تعلمت، كثير شفت أشياء يعني، مثل التعامل بالستوديو، كمان التعامل مع المخرجين كمان بالتصوير وهالأمور، فكثير شيء حفزني كمان لأعمل إنتاجات خاصة ثانية، حبيت المجال صراحة يعني.
1: انت حابب مجال من البداية، من جيل 5 سنين كيف انت ولدت.
0: ايوة.
1: طيب ده اسألك سؤال تقني، هو في صناعة الموسيقى وصناعة الاغنية، زي أيوة. ما انت زي ما احنا كلياتنا عم متابعين، AI الذكاء الاصطناعي صار جزء مرات من صناعة الفيديو كليب، مرات حتى من صناعة الاغنية. هات نقول رايك انت الفنان ادم هيك باول طريقه، اول شيء هذا الاشي انت بتشجع او ما بتشجع او بتمسك العصاية بالنص؟ احكي لنا.
0: في اول شغله، الاي اي هو عم بيصير بالفيديو كليب وعم بيصير كمان بالتوزيعات الموسيقيه، بس انا مش ضد، بديش اقول لك ضد يعني، بس بفضلش الواحد يعمل عن طريق الاي اي لشغلتين. اول شغله انه من ناحيه الفيديو كليب بالمره بتحس شيء حقيقي يعني، بتطلع بتسمعش الفيديو كليب او بتطلعش الفيديو كليب، بتسمع الغنية اكثر من انت بتطلع، لانه بتحسش انه شيء حقيقي. ثاني شغلة اللي هو بالعزف، فشي بيغطي روح البني ادم وهو عم يعزف او هو عم يغني، فهالشي اكثر شيء يعني حسيته واكثر شيء ما عجبنيش بهذا المجال.
1: فهمت عليك. وعلى فكرة انه انت خطوتك الاولى ما تكونش مربوطة في الذكاء الاصطناعي بصراحة يعني، موسيقيا أنا بقول لك، وحتى من ناحية الفيديو كليب أنا ما شفتوش، وهذا إشي شوي لفتني وخلاني أسألك هذا السؤال، فأنا مبسوط أول

0: شيء انه انت غادر تميز او غادر تميز مسيرتك الفنية من بدايتها بهذه الطريقة، فخطوة جريئة، خطوة جريئة.
1: شكرا شكرا. عشان تعرف انا اقترحوا علي يعني نعمل شيء بالاي اي الفيديو كليب وما وافقتش معهم، يعني كنت خلص انه حد اقترح علي يعني وقلت خلاص انا بدي صور يعني.
0: برافو عليك، يعني هاي زي ما قلت لك خطوة جريئة ومش مفهوم ضمنا، خلينا نشوف يمكن المستقبل خلينا غصب عنا نفوت في الموضوع، بس لحد ما الاشي يضل في اختيارنا، يضل اشي هيك كيف بقولوا متوازن ما بين الفن الصحيح واللي انت حكيته انه كمان تقدم الاشي بإيموشنال، يعني يكون فيه احساس في العزف، احساس في الكلمة اكتر من ما هي ذكاء اصطناعي ومواد موجودة بقلب الذكاء الاصطناعي ويصدرونا إياها، يعني أيوه. مسكت العصاب النص منيحة. فنان آدم، شو مشاريعك وجديدك لهي السنة؟ في بعد مشاريع عم تشتغل على إشي جديد أو هي خطوة ولا ممكن تستمر بعدين أكتر؟
1: ليك أنا الصراحة يعني بعد ما عملت هذا العمل حبيت الفكرة وعبلش فكر من إسا كيف راح أنتج العمل الثاني. وغير الانتاجات اللي هي مش انه اغاني، غير الحفلات والاعراس وكل هاي الامور يعني فني.
0: حلو حلو.
1: مهرجانات كمان بالبلد وبرات البلد.
0: على الاقل انت صار عندك عنوان اسمه كونسرت راديو الناس، اي جديد ابعت رسالة طوالي.
1: ايوه.
0: طيب اسمع هيك في الختام، في هيك لعبة صغيرة بحب تشاركني فيها، تعطيني اجوبة سريعة لاسئلة سريعة. طيب
1: ان شاء الله.
0: عم نحكي على فنانين، بدي أعطيك أسماء فنانين تقول لي مين الأقرب لإلك فنيا، أوكي؟ إذا بنحكي كاظم الساهر وجورج وصوف.
1: جورج وصوف.
0: جورج وصوف، وديع الصافي.
1: كل واحد محل، بس كصوتيا يعني
0: الأقرب لإلك. الأقرب لإلك لفنك.
1: أكثر بسمع جورج وصوف، بس كتقنيات وكل الطرب والأصيل الأصيل الأصيل يعني والجبلي فهو وديع الصافي يعني.
0: طيب أخيرا، وديع الصافي أو ملحم بركات؟
1: وديع الصافي طبعا.
0: الله عليك، أنا رحت على ملحم بركات، أنا فكرت تقولي ملحم بركات، بس برضو وديع الصافي مدرسة طبعا، هو المدرسة هو الأساس.
1: ليك أنا في شغلي مهمة أحب أقولها، يعني مش شرط شو الشيء اللي أنا أحبه أو الشيء اللي أكثر صوتي ملايم لإله، الحق يقال يعني بالآخر يعني. وديع الصافي هو مدرسي كثير كبير كبير كبير يعني، لدرجة قاش لحدا ممكن يوصل له أو يتشبه فيه. بس ملحم بركات مثلا ممكن في ناس اللي هي بتغني مثله أو بتوصل للقدرات الصوتية اللي هو بيعملها.
0: رائع، شكرا. أول شيء جوابك كتير مش دبلوماسي، محدد وعارف لوينك توصل. شكرا لوقتك فنان آدم أبو جبل، شكرا لمشاركتك لنا أغنية صغيرة، منبارك لك على الأغنية الجديدة وبدعوك تشاركنا دائما بكل شيء جديد لك.
1: طبعا طبعا، شكرا لكم طبعا راديو الناس، شكرا لك إلياس على كل شيء حكيته وتشرفت فيكم.
0: شكرا لك، وأستأن وياك رح نروح نسمع أغنية صغيرة.
1: يلا
0: يلا. من كلمات وألحان فراس روبي وتوزيع ومونتاج كارم مطر، أغنية آدم أبو جبل، نجم المايك إلك الفنان بأول إصدار لإله، والرسائل الحلوة اللي عم توصل على واتساب راديو الناس بتشجع.

مستمعتنا انتصار بتشارك كمان برأيها، قلتلك أنا من محبي أغاني الكلاسيكيات وبشجع كل مواهبنا ليوصلوا العالمية. تحية من انتصار للفنان أدم أبو جبل.

الفنان آدم أبو جبل لما سأل عن موضوع الذكاء الاصطناعي ودخوله في عالم الموسيقى والفيديو كليب رفض الاستخدام على الأقل في هالمرحلة. أنا معه، مكملين معه وصيري.

0: قدم أبو جبل صاحب لقب الميكروفون الذهبي من برنامج المايك إلك، بارك له على أغنيته الجديدة الصيري. الأغنية من كلمات وألحان فراس روبي، توزيع كارم مطر. صراحة التوزيع كتير حلو، البصمة الموسيقية لكارم مطر واضحة. تحياتنا للزميل والصديق. نكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بعد ما كنا مع إصداره الأول للفنان والنجم آدم أبو جبل، تحية لكل مستمعينا في مجد الشمس والجولان، كمان وشاركنا باختيارات الموسيقية، ولا من أحلى هيك اختيارات لكل محبي الكلاسيكيات والتسعينات والثمانينات. راح نروح لاختيار من اختياراتهم من عند سلطان الطرب جورج وصوف، أغنية حبيبي والزمن. راح نسمعها من هلا فبراير 2000، وهناك غنى الوصوف

من ألبوم طبيب جراح من عام 1999 غنى الوصوف حبيبي والزمن. هذا البلاي ليست لفناننا ونجمنا آدم أبو جبل اللي كان معنا ضيف، شاركني كمان باختياراته الموسيقية الجميلة.

من كلمات فوز إبراهيم، أما الألحان أمجد العطافي والإنتاج روتانا وألبوم طبيب جراح. هذا أول اختيار من نجمنا آدم أبو الجبل. تحيات لكل من عم ببعتنا على واتساب راديو الناس وبيسألوا عن أغاني لفنان آدم، إن شاء الله رح يكون في أغاني أكتر وأكتر. أما بالنسبة لإصداره الأول

تحية لكل من عم بيشاركنا في اختيارات الموسيقية الحلوة، كمان اختيار رائع من مستمعي كونسرت رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه تكرموا إن شاء الله رح نسمعها ما بين اختياراتكم أنتوا واختيارات نجمنا آدم أبو جبل. بنحب نستمتع وندندن بسلطنات مع السلطان سلطان الطرب جر رسوف من على مسرح جرش، من أكثر المسارح اللي استقبل فيها سلطان الطرب.

0: عم نطلع الإعلانات ونكمل أنا وياكم في كونسرت أنا وإنتم والسلطان.
1: الآن في وينر نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الانتقال بين المراحل

0: التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجيي.
5: نتكلم في كونسرت أنا وإنتو، من اختياراتكو إنتو كمان اللي راح تعجب، كمان فناننا ونجمنا آدم أبو جبل يختار مجموعة من الأغاني راح نتشارك فيها أنا وياكو لحد آخر هاي الساعة. بس راح نروح شوي كمان لمستمعينا واختياراتهم. مستمعتنا انتصار طلبت أغنية رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه راح نسمع بعد شوي. كمان تحيات لماريا ياسين، اهلا فيك يا ماريا، مساء الخير. احب اسمع الحبايب، هي بالاصل الفنان الكبير هدى سلطان، ولكن الفنان جورج وصوف غناها وهو صغير، كثير حلو بصوته، ان شاء الله رح نقدر نسمعها يا ماريا. بس قبل تعال نروح لاغنيه رمش عينه. هالأغنية من الطرب السينمائي، واحدة من أيقونات الحب بالسينما المصرية، غناها محرم فؤاد بالعام 1959، كلمات مرسل جميل عزيز، لحنها محمد الموجي، راح يغني لنا إياها الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي بصوته المسلطن. هالأغنية كمان كانت تحت نظر سندريلا الشاشي سعاد حسني ضمن فيلم حسن ونعيمة.

طبعا لمستمعتنا ماريا طلبت تسمع أغنية الحبايب المحبة عودونا خلال البحث تبحبش كيف بيقولوا هالأغنية من كلمات فوزي المغربي وألحان زهير عساوي أما المغني فهي سحر المقلي الأغنية الأصلية طبعا رجعوا غناها سلطانة طرب جرسوف في بدايات

0: ولكل مين عم بيسأل شو كانت اختيارات نجمنا آدم أبو جبل بعد ما سمعنا أغنيته الخاصة جديد الصيري. كمان سألتم شو البلايليست اللي بتحب تسمعه أنت هيك بالسيارة وانت طالع مشاوير رايح من مكان لمكان بعيد. شاركنا بثلاث أربع أغاني على كيف كيفكم. طبعا كان الأساس عنده وديع الصافي هالمدرسة اللي بيقول أنا تعلمت منها كتير ما بين فنانيننا كمان الفنان إلياس جوليانوس وكمان الفنان آدم أبو جبل اختار وديع الصافي كأفضلية أولى.
1: كونسرت مع إلياس مرجي.
0: ومش بعيد عنا, احنا منحب الطرب ومنحب وديع الصافي ومدرسة وديع الصافي, ولهيك رح نكمل أنا وياكم في اختيارات نجمنا. اختار وديع الصافي لحتى نسمع قومي تنمشي, الأغنية من كلمات مارون كرم ألحان وغناء وديع الصافي. بس تعرفوا قبل رح نسمع طبعا وديع الصافي ويغنيها قومي تنمشي, بس رح نسمع كمان فنان معتزل مظبوط فنان ربيع الخولي اللي هو اسا الأب طوني الخولي في الأغنية اللي نجحته في لقب استوديو الفن نجم استوديو الفن في العام 1980, غنى موال من يوم من يومين, بعدها غنى قومي تنمشي. تعال نسمع هيك مقطع بصوت ربيع الخولي في مشاركته في استوديو الفن عام 1980.

وديع الصافي وميتا نمشي. اسمع الموال وبنت المقام البيات من الرصد.

0: هاد هو وديع الصافي قديس الطرب
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: لا يمل من وديع الصافي ومن اختيارات فناننا الجميلة آدم أبو جبل. ننتقل الاختيارات كمان مستمعينا، لا تقل جمالا وسلطنة من سلطان الطرب جر وصوف. رح نسمع من العام 1989 من نادي الشرق، تخيلوا، الحبايب عن محبة عودونا. حسب اختيارات مستمعينا الجميلة رح نسمعها.

كلمات الشاعر الغنائي السوري فوزي المغربين، الحان الملحن السوري زهير عساوي، اللي إلهن بصمة كتير واضحة بغنية شفتك يا جفلي، نرجع عليها أنا وإنتوا بعد هيك.

في سحر على فكرة بالأغاني القديمة، دائما نطلع عليها بالذات لما نشوف فيديوهات قديمة نتذكر أماكن سمعنا هالأغنية في أماكن معينة، بصير هيك عندنا نوع من اللينك، الرابط ما بين الصورة والصوت للمكان.

السلطان هنا بلش يسلطن أكتر وأكتر. هالأغنية بالأصل لسحر المقلي، كلمات فوزي المغربي، ألحان زهير عساوي، هالثنائي اللي اشتغلوا كتير بهاي الحقبة الفنية بين السبعينات والثمانينات في سوريا.

0: هذا السلطان الطرب ما بنشبع منه بس بدي اعتذر منه لأنه احنا مضطرين نروح لكمان محطة غنائية من اختياركم انتو من اختيار فنان آدم أبو جبل. بوعدكم بحلقة كمان حلقة وكمان حلقة رح ناخذ فيها أغاني من السلطان قديم السلطان.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: نروح شوي للرومانسية ونرجع لبداية مشوارنا اليوم اللي كانت مع نجمنا آدم أبو جبل ابن مجد الشمس صاحب اللقب بالميكروفون الذهبي من برنامج المايك إلك اللي كان على قناة مكان. من محبتنا له وتحياتنا له باركنا له طبعا في أغنيته الجديدة صيري. وبين هيك وصلنا لختام حلقتنا اليوم. ما بصير نرجع ما نرجع نسمعها رح نرجع ونسمعها كمان مرة من كلمات وألحان فراس روبي والتوزيع كارم مطر ومن أجواء مجد الشمس. الفيديو كليب الحلو فوتوا على قناة آدم أبو جبل واسمعوها غاد كمان شاهدوها كمان. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم كان معي في الإنتاج صبحي محاجني وكمان تحيتي لمحمد علي أبو ليل والياس عبد الملك.

0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
0: الآن في وينر، نهائي المونديال الكبير، إسبانيا ضد الأرجنتين. عارف مين راح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها قرب الحدود مع سوريا رصدت في منطقة جبل الشيخ، مستبعدا أن تكون إيرانية. وأشار بيان الجيش لأن المسيرة قد تكون أطلقت من جهة حزب الله في لبنان، فيما لا يزال التحقيق بشأنها مستمرا. أفادت تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل في المدى القريب. ورغم ذلك أكدت الأجهزة الأمنية أن حالة التأهب في إسرائيل لا تزال مرتفعة، لكنها لم تصل إلى أعلى مستوياتها حتى الآن. استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية وسلمته رسالة احتجاج شديدة على ضوء الهجمات الأخيرة، مطالبة بنقل رسالة واضحة إلى طهران بضرورة وقفها على المملكة فورا، كما طالبت الأردن بوقف التصريحات التحريضية، مؤكدة أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به. وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. وأكدت القوات المسلحة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش يتابع عن كثب تطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجاهزية. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، وذلك خلال اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. في غضون ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بصورة مستقلة ومن دون أي شروط، مؤكدا أن الخطوة الأولى ستكون استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. ذكرت تقارير نشرتها وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسرى من مقاتلات F-16

0: 16 وF-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو. قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني أن إيران وجهت ضربات قوية إلى قواعد أمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول إعادة مضيق هرمز إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب، لكنها ستفشل في ذلك على حد تعبيره. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. من جهته أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر يوليو تموز الجاري ارتفعت إلى 50 قتيلا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم استهدف موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في منطقة دارخوفين بإيران. وأوضحت الوكالة أن منشأة دارخوفين لا تزال في المراحل الأولية من البناء ولم تكن تحتوي على مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها فرقها. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ما حش استدعاء 4 عناصر شرطة لجلسات استماع بشبهة الاعتداء على المحامي صالح نعمي من دير الأسد داخل منزله في بئر السبع. وتدرس ما حش تقديم لوائح اتهام بحق 2 منهم بتهم الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة، وبحق 3 آخرين بشبهة عرقلة سير التحقيق، وذلك رهنا بنتائج جلسات الاستماع. قدمت نيابة لواء المركز إلى محكمة الصلح في بتح تكفا لائحة اتهام ضد مشتبه به من باقة الغربية بتهمة الابتزاز بالتهديد بحق مقاول ترميمات بعدما انتحل صفة شخص من إحدى عائلات الإجرام. وتتهم النيابة المشتبه به بتهديد المقاول والاستمرار في تهديده حتى بعد أن تقدم الأخير بشكوى إلى الشرطة. إلى أحوال الطقس. يسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة، فيما يصبح الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة في عقر داره. كثيرا ما نسمع التعبير في عقر داره، فما هي جذوره اللغوية؟ نرى عند البحث في المعاجم أنه يمكننا اشتقاق ألفاظ عديدة من الجذر عقرة، تختلف معانيها واستخداماتها. فنقول عقرة بمعنى جرحة، وعقر الدابة بمعنى قطع إحدى قوائمها لتسقط ويتمكن من ذبحها. والعقار هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والضياع، والجمع عقارات. والعقار هي أصول الأدوية وجمعها عقاقير، ومن هنا جاء تعبير عقر داره بمعنى أصل الدار. فالعقر في المعاجم هو أصل كل شيء أو معظمه، فإذا قالوا غلبوهم في عقر دارهم أي غلبوهم في أصل دارهم.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا بكم من جديد. طبعا بعد اتصالات وبعد طلب ومطلب نمتد لساعة أخرى، لساعة ثالثة، ساعة أخيرة هذه المرة بالفعل من ناس العالم. إذا أهلا بكم من العدد الأخير الذي يمتد للساعة الثالثة من ناس العالم، الورقة الأخيرة، الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب، كتاب كأس العالم 2026. كان عليه جدل كثير وكبير وواسع ومكثف بكل ما يتعلق بأيضا دور الفيفا وسياسات الفيفا. السؤال الذي يطرح، هل تكون الفيفا قبل كأس العالم كما هي وستكون ما بعد كأس العالم؟ إذن من المتوقع بعد أقل من ساعة نهائي ناري، نهائي بركاني مزلزل بين الأرجنتين وإسبانيا. أيضا في هذه الساعة يمكن التواصل 046-11-66-66 050-55-77-39-99. محدثكم من وراء الميكروفون فرات نصار، معي في الاستوديو أيضا بقية حسب طلبكم كل من الزميلين مبدى فرحات وكل ما يتعلق أيضا. فقط قبل أن نذهب إلى الضيوف وإلى صبح محاجنة، في التنسيق والإنتاج ميس عساف وطاهر يونس، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، الياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مرام عوودة وموسى بصول. من جديد اهلا صبحي محاجنة، اهلا بدا فرحة.
1: تحياتي فرات. يعني عمال بس تقرب هيك اللعبة، وقت اللعبة دقات القلب عمال تطلع.
0: انا عادي
1: لا بس انا ما دخلنيش يعني بين اسبانيا والارجنتين، بس
0: كيف عندك قلب الاخر
2: حدث كروي عالمي، حدث
1: بقول كيف عن جد المشجعين المحروقين على الارجنتين وعلى اسبانيا كيف اسا وضعهم بيكون بيستنوا بكل
0: صعب محبا. كثير
2: الله يكون في عون
0: احلى شيء الواحد يعني يكون منتخب روح خلاص
1: مرتاح. احنا مرتاحين يعني بدنا نشاهد بس مباراة
0: حلوة
1: يعني تكون ممتعة
0: ندية يكون فيها ندية مباراة.
2: سؤال، مين اللي راح يحوز على 50 مليون دولار حامل كأس العالم؟ وبالمناسبة اليوم راح يكون لأول مرة راح الفريق اللي راح يفوز بكأس العالم اللاعبين
1: راح يحصلوا على خاتم
2: كأس العالم.
0: خاتم
1: هاي لأول مرة طبعا،
2: ذهب من عيار 18 كرات 89 ألماسي في هذا و36 حجر ياقوت. هذا أنا يعني
0: من الفيفا يعني طبعا جائزة.
2: من الفيفا هي الجائزة
1: لأول مرة،
2: لأول مرة يعني البطل من اللاعبين رح يحصلوا على هذا الخيار.
0: شفت بالحديث على الأرقام، شفت أنه في بعض لاعبين اللي طبعا منتخبات واللاعبين اللي حصلوا على جوائز، أعتقد شفتها لاعبين منتخب مصر اتبرعوا بهاي الأموال لصالح الفقراء. بعرفش ده شفته أو مرة عليكم مثل هاي المبادرات ومثل هذا التوجه للاعبين اللي حصلوا على جوائز، انه يقدموا هاي الجوائز الماليه على الاقل لصالح العام ولصالح المجتمع.
2: طلع بالنسبه للمنتخب المصري هذا إشي اللي هو مش غريب عليهم، لانه اغلب لاعبين المنتخب المصري هو
0: عند النشاطات محمد صلاح يعني موجود
2: صحيح، وبعدين القدوه تبعتهم هو محمد ابو تريكه، ويعني تحدثوا بهذا الموضوع بالاعلام لاكثر من وسيله اعلام، وقال انه كل اغلب اللاعبين انهم هم بيحذوا حذو محمد ابو تريكه، وهو يعني مشهور بهي الاعمال الخيريه. فبالتالي المنتخب المصري بالفعل منتخب حبيب الجماهير من الشعب، وبشعر دائما بالشارع المصري، فبالتالي هو بشعر معاناتهم وبيكون بس
1: صحيح. بس ما ننسى كمان اللاعب ساديو ماني اللي بتبرع لبلاده
0: ايضا بتبرع
1: كثير عمل بتبرع لبلاده
0: وهذا الجمال بالاخر
2: كمان كريستيانو رونالدو عشان ما تزعل كمان كريستيانو رونالدو
1: انا مدارس وجوامع
0: يعني لهم تفاعل مجتمعي وهذا مهم
2: للإنصاف.
0: جدا للانصاف بالفعل. هو مونديال مهم، مونديال جميل. اعتقد مباراه امس مباراه حلوه يا اخي، رغم انه كانت مفتوحه، وهناك من يقول مباراه تدريب حصه تدريبيه، مش حصه تدريبيه مباراه جميله.
2: كره القدم لغه الاهداف، يعني انت كل ما بتشوف عدد اهداف اكثر بتكون مستمتع.
0: رهيب،
1: الفريقين كانوا مرتاحين كمان تنساش يعني الفريقين كانوا مرتاحين ما في
0: خلاص سلموا الاوراق.
2: العشر اهداف كل هدف بلون، كل هدف له طعم، يعني مش انه يعني مجرد هدف انه بتسجل، لا في اسلوب، في طريقه، في
0: اعتقد طريقة. هدف بيلينغهام يا اخي القدره على السيطره على الكره،
1: المراوغه كمان
0: والوقوف

0: وقوف والثبات على
1: نعم بمنطقه ال 16 مش بلوين انك تراوغ هيك باي الطريقه.
0: سيكون له باع وقول لبيلغهام على ارضيه ملاعب الاوروبيه والعالميه لاعب من الطراز الاول. يعني بيشبه زيدان كثير، هو يعني قدوته زيدان، هو بيشبه بلعبه
2: كثير، شبهه بزيدان. ولكن انا يعني
0: انا حسب رايي افضل، اعتقد راح يكون افضل،
1: افضل من زيدان. انا حسب رايي لليوم لليوم فيش افضل من زيدان،
0: ممكن هو
1: في الموقع اللي بيلعب فيه طبعا.
0: مو الارقام راح تتحدث، تنشوف وين بوصل بعده، ما لا معه لا كاس عالم ولا كاس اوروبا ولا مع يعني القاب اللي كانت،
2: ولكن يعني فراد الارقام تعلمنا من هذا المونديال انه الارقام يعني كلها راح تتحطم بالمستقبل.
1: لانه اكيد اكيد
2: تتحدث
1: أكيد
2: عن منتخبات اليوم 48 منتخب، قبل النسخه اللي فاتت كانت 32 منتخب، وبالتالي طبيعي جدا
0: راح يرجعوا يعني بالنسخه الجايه اعتقد
1: 48.
2: انفانتينو عم بفكر انه يزيد طبعا ل 64
1: خلص يطلع.
0: أنا بقول لك لأنه البراسي المنتخب اللي براسي بدين يفوت.
1: يطلع يقول بكل صراحة في منتخبات اللي مش قادر.
0: منتخب واحد.
1: مونديال.
0: منتخب واحد.
2: أموال أكثر.
1: تحكي على الأرقام. هالاند أول مشاركة له في كأس العالم صار عنده قديش 5 أهداف.
2: صحيح، وبالتالي.
0: فضيع.
2: هذا اللي إحنا متحدث فيه. كل ما.
0: يافع.
2: كل ما انت زدت عدد المنتخبات كل ما زدت الارقام، وبالتالي هاي النسخه من المونديال 2026 كثير من الارقام القياسيه تحطمت.
0: جميل جدا. نذكر يمكن ايضا التواصل معنا خلال هذه الساعه الاخيره قبل انطلاق او في الصافره الاخيره لكاس العالم 0505577399. وهي الساعة مخصصينها للزملاء
1: في الزملاء في
0: توقعاتهم، وين بيشوفوا المباريات، ارائهم. والاول الشباب اللي ردوا علينا جواد العمري.
1: جواد
0: طبعا
1: جواد قلبنا معه يعني منتخبه مش موجود.
0: كل اللي بتشوفوه على الشبكات الاجتماعية من فيديوهات من صور من مونتاج كله شغل جواد العمري. وجواد طبعا هو يفتقد المنتخب الايطالي، هم مشجعي اي سي ميلان ومنتخب الايطالي. اهلا جواد،
3: تحياتي لكم جميعا زملائي.
2: تحياتي جواد،
3: صبحي مبدع. تحياتي لكم تحيي. جميعا
0: جواد، كيف الاستعدادات لمشاهدة المباراة، مباراة النهائي؟
3: لك الصراحة
0: مش عم تشوفها؟
3: لا انا بشوفها، بس هي البس بلوس ايطاليا وراح احضر اللعبة.
0: حلو. كل واحد وطريقته.
3: الحمد لله، والله مونديال بجنن يعني.
0: جميل فعلا.
3: عندنا بالراديو كيف غطيناه من اوله لاخره، مع انه 48 فريق هاي السنه كان، وبقولوا المونديال الجاي راح يكون 64 على راي ترامب.
0: هيك ممكن
2: طرح.
3: المونديال حلو كان بجنن. الفرق كمان حلوه، في شويه تحكيم انا بحط عليه كم من شحطه، بس كمونديال هو بجنن. جوال حلوه، اهداف حلوه، واغلب المونديال هذا اجواله كمباك كلياتن.
0: حلو جواد، توقعاتك لهذه المباراه؟
3: انا بقول لك النتيجه راح تكون 1-1 وتمد بعد التسعين. ان شاء الله انها تخلص قبل البنادل الاسبانيا.
0: شو صبح وبدا بقول لكم حتمد؟
2: أنا بقول لا، بتسعين دقيقة ممكن أنها تنحسم، ولكن أنا
0: لمين؟ أرجنتين. أنت مش بدك مش
2: لا لا لا الأرجنتين.
1: إذا بدها تمد، يعني إذا بدها تكون نتيجة تعادل سلبي وبدها تمد، معناته بدها تكون مباراة مملة. لا أنا بفضل إنه بالتسعين حتى لو
0: جواد شو تقول؟
3: الفريق الإسباني من أول المونديال لإسا صار ميكل بس جول واحد،
1: هدف واحد. صحيح.
3: يعني عنده دفاع بجنن، يعني كلنا توقعنا فرنسا راح تحط جول على القليلي.
0: صحيح.
3: جول حطت. عندك مبابي وليسي ديمبلي، كل هاي الكوخافيم، كل هاي النجوم اللي بتلعب بفرنسا، وجول واحد ما بفوش يحطه.
1: على فكرة أول تسديدة على المرمى إسبانيا كانت بالدقيقة 60 أو 65، يعني بالقوة
3: بشوط ثاني. شوط ثاني، وحتى وقت حفيظ الدراجة صار يحكي انه هاي اول هواه. صحيح. الارجنتين دفاعها هجومها ناري قوي، طبعا ميسي اللي بحضر الجوال وبطبخ كل الجوال،
2: بحضروا له الجوال، بحضروا
3: مش بس بحضروا له،
1: هو بحضر
3: مع انجلترا حضر جولين وكلب اللعبي.
0: يعني انت بتشوف مين يرفع الكاس جواد؟
3: ان شاء الله انه اليوم يرفع الكاس رودري ويمين يمال.
2: كمان في
3: يعني
2: شغلة
3: مش سامع،
2: كمان في شغلة مهمة جدا، انه اللي بيميز هذا المونديال وجود 8 منتخبات عربية. وانا بتذكر انه بواحدة من التغطيات اللي كانت تغطية ميدانية، كنت انا وجواد كنا متواجدين باحد فروع المشهداوي كينج ستور. فبتتذكر لما كان شخص من شفاعمر اعتقد ابو وائل، نقدم له تحية.
3: ابو وائل
2: فبنشعر
3: من دار الاسد،
2: من دير الأسد أعتقد،
3: من دير الأسد، أبو وائل من دير الأسد. صحيح.
2: فبالتالي إحنا شعرنا قديش إنه الناس قريبين من المونديال بسبب هاي،
1: بسبب مشاركة المنتخبات العربية.
2: بالضبط، عم بشعروا بالانتماء.

0: يعني أنا بتذكر كيف كان يحكي لنا، وكانت يعني المشاعر واضحة واضحة عليه، والانفعال كان واضح عليه جواد.
1: طيب
2: انبسط وكثير، وقالنا انه انا بشجع البرازيل، بس لما في منتخب عربي انا مع المنتخب
0: صحيح.
2: العربي
0: هذا كان بيميز.
3: بلش بلش بلش جاهز للصبح جوال.
2: ايش انا شو
4: ميسي ورفع رفع الكاس بلس. ميسي ورفع الكاس
2: بده يكون اللون احمر ولا ازرق؟
0: لا جهزت لك
3: اياه. انا متوقع انه شيل يا طويل العمر، بس مش ميسي. مش ميسي،
0: انا مجهز لك اياه على الشاشه جواد.
2: بقول لك ميسي اخذ معاه العبايه تاعت 2002.
4: لا لا بده يعاود يحطها في الشنطه ويرجع على الارجنتين.
2: ما هو كان يكون فيها صبح.
4: طيب جواد العبري شكرا لك. شكرا شكرا جواد. نذهب الان الى الزميل موسى بصول تطبيق ناس. اهلا موسى.
5: أنا
0: من بدء
5: الصبح
0: الجميع
5: المستمع.
4: موسى أيضا منتخب الإيطالي، ولكن مش إيسي ميلان يوفنتوس.
3: بس لحظة،
4: السيدة العجوز
3: إنه الزملاء خصوصي عمالين يجيبوا مشجعين إيطاليا بالأول،
4: مش عارف. لا يعني هني مشجعين إيطاليا أعتقد من المشجعين المحروقين في كرة القدم، يعني بدون علاقة إيطاليا موجود مش موجود. لا موسى
5: طبعا من الناحية المهنية مش بغير يجيبوا مشجعين إيطاليا إذا ما كانتش نكهة إيطاليا الدول العالمية والتغيير
4: على الأقل مشجعين يكون موسى تمتعت بالمونديال؟
5: الصراحة كثير وعكس التوقعات، يعني بالبداية كان كثير انتقادات على الولايات المتحدة وتنظيم المونديال، خاصة بعد الإبداع اللي كان بقطر قبل 4 سنين، لكن مع يعني بدء الأدوار الإقصائية وفتنا بالجد بلغة كرة القدم، شفنا أنه عن جد مونديال ممتاز، كان فيه ندية، كان فيه متعة معينة، بعيدا عن الوقت والمباريات اللي كانت بساعات متأخرة، كان عنده صعوب نشوفها كلها، بس إجمالا مونديال ممتاز.
3: وين عمال تحضر اللعبة موسى وكيف؟
5: أنا مزبوط بحضر المباريات بالبيت، وبآمن إنه مشاهدة المباريات بالبيت هي بتركز بتتمتع بتشوف بشكل أفضل وأدق.
0: أنا أحكي لك شغلي يعني موسى، أنا بالشغل حضرت لعبات، بالطريق حضرت لعبات، وبالبيت حضرت لعبات، وبالمكه حضرت لعبات.
3: كنت تقوم من النوم الساعة 3 الصبح عشان تحضر لعبة.
0: نحضر المباراة بالليل، نصحى كمان في مباراة شغالة، فيعني كان ممتع.
4: قدرة كرة القدم على الجذب.
0: احنا بالبداية توقعنا توقعنا انه يكون صعوبة، ولكن صراحة انا استمتعت جدا يعني بهذا
4: المتعة بالفعل متعة.
3: شو توقعاتك موسى؟
5: اولا الميول هو لفوز اسبانيا باذن الله، لكن توقعات انه الارجنتين
4: زي وانا
5: كمان
4: انا كمان بتوقع.
3: احساسك يعني ايه؟
5: مش احساسي، الارجنتين بتملك الخبره اكثر من اسبانيا، اسبانيا منتخب منظم، منتخب ممتاز، لكن بهاي المباريات النهائيه ممكن الخبره تكون موجوده، والارجنتين من ناحيه خبره افضل من اسبانيا. اسبانيا بنحكي على كادر شباب ومدرب اول مره بيصل لهيك مرحله نهائيه، فبتوقع خبره الارجنتين رايحه بالاخر.
4: يعني البوش شو راح يكون مكتوب بتطبيق ناس؟
3: أكيد مجهزة.
4: شو العنوان عندك؟ عنوان هاتا نشوف، قلنا شو العنوان.
0: الخبرة راح تحسن.
5: ميسي للمرة الثانية على التوالي ينهي مسيرته الرياضية ويحمل كأس العالم.
4: هذا العنوان جاهز، عنوان جاهز.
0: حافظ على اللقب. حافظ على اللقب. المرة الوحيدة اللي حافظ فيها على اللقب هي منتخب البرازيل.
5: امبابي هداف المونديال، ميسي إذا بده يسجل.
4: يعني ميسي مش راح يجيب جولين برأيك؟
5: ممكن يسجل هدف.
4: هدف
5: افضل حياته ممكن. لا لانه اكيد العيون عليه، وشفنا انه مدرب المنتخب الاسباني تكتيكيا ممتاز جدا. كيف قدر يعمل الفخ لمبابي ولسي وديمبلي، ممكن اكيد جاهز لميسي اليوم،
4: ممكن يعمل له كبح. طيب احنا سجلنا، شكرا ايضا للزميل موسى بصول تطبيق ناس،
3: يعطيك العافيه.
4: يعني شفتوا موسى بحضر عنوان ميسي.
3: موسى دائما جاهز،
0: ميسي وهو رايح مع الخبره. وانا تحدثنا عن الخبره، هاي المرة السابعة بتاريخ المنتخب الأرجنتيني بوصل للنهائيات، للنهائي فاز بثلاث مرات، يطمح إنه يفوز بالمباراة هاي لحتى يحصل على النجمة الرابعة.
3: الرابعة
0: ومش بس هيك، هو حامل النسخة الماضية، وبالتالي بده يريد الحفاظ على هذا اللقب.
3: أي منتخب حصل عليه مرتين؟
0: البرازيل 58 و62، هي الوحيدة اللي قدرت تحافظ على
4: حافظت
0: على انه حافظت على اللقب
4: بنسختين،
0: بال 58 وبال 62، وعلى ما يبدو
4: الأرجنتين.
3: اكثر منتخب مين معه كاس العالم؟
0: البرازيل. يا بدل البرازيل 5 مرات،
3: يعني الارجنتين مطولين.
0: طب انا بدي اسالك سؤال، مين اللي معه 4 مرات كاس عالم؟ مش موجود
3: ايطاليا،
0: مش موجود بكاس العالم 100%.
3: ايطاليا
0: إيطاليا
1: عن جد يعني إيطاليا.
4: بس أعتقد الانقلاب اللي بيعملوه الآن بالمنتخب الإيطالي ممكن يعطي نتيجة. معهن 4 سنوات يتجهزوا يعني. إيه وين كأس العالم الجاي؟ قولوا للناس وين.
1: بالمغرب بتركيا والبرتغال وإسبانيا. في حديث بعرفش إنه ممكن يكون في 6 دول.
0: لا لا لا مضمون.
4: ثلاث دول.
0: خلص قرروا فيها. والنسخة اللي بعدها راح يكون
4: يزوح يحضر كأس العالم.
1: بس بيكون 100 عام على كأس العالم.
0: الكأس العالم أول نسخة من كأس العالم كانت 1934 اللي حصلت عليها الأوروغواي. والنسخة الثانية دخلت فيها السياسي موسوليني. موسوليني جاب كأس العالم لإيطاليا وقرر إنه إيطاليا لازم تأخذ كأس العالم. ملان حديث ملان قصص وحكيتها أنا خلال
4: ترامب قرر إنه لازم الولايات المتحدة تأخذ الكأس.
0: ما زبطتش معه ولا
4: شفنا وين. شفنا وين. طيب أيضا زميل آخر يعني بالميدان بيشتغل وأيضا في التحرير في كل مكان مصطفى وليد زعبي. أهلا زميل مصطفى وليد زعبي.
6: أهلا بكفرات وبكل الزملاء.
4: يعني مصطفى التجهيزات على قدم وساق. أيضا أنت تتجول في البلدات العربية وأيضا هنا في غرف التحرير. كيف شفت هالمونديال؟
6: نعم فرات يعني صراحة الأجواء كانت جدا جميلة عكس ما كانت التوقعات في البداية. كان في كثير انتقادات للمونديال للتنظيم لكثير أمور من ناحية التنظيم وناحية الأمن والأمان داخل المونديال في أمريكا وفي المكسيك وفي كندا وتحديدا في أمريكا. لكن طبعا المونديال ومع نهايته وآخر يوم اليوم تبين أنه طبعا يعني ترك أثر كبير والمباريات نفسها تركت أثر كبير وتركت يعني تميز كبير للمنتخبات بشكل عام وتحديدا
0: كرويا
6: طبعا للمنتخبات العربية أيضا. يعني تحديدا يعني أنا كنت من مشجعين المنتخب المصري بشكل كثير كبير وطبعا المنتخب المغربي اللي طبعا يعني كان لهم تميز في هذا المونديال ولعبات ومباريات كانت مميزة جدا تحديدا اللي ضد الأرجنتين كانت لعبة مصر اللي طبعا يعني حركت مشاعر جميع العرب وأيضا كافة مشجعي طبعا كرة القدم في أنحاء العالم.
0: طبعا أنا يعني بوافقك بقسم من اللي قلته كرويا ولكن تنظيميا أنا عندي مليان شو أحكي عن التنظيم اللي شفناه. ما كان في احترام للمشجعين, ما كان في احترام حتى للفيفا نفسها إنه أنت بتمنع حكم إنه يدخل للولايات المتحدة. مقارنة في قطر اللي كثير حديث صار قبل ما ينطلق هذا المونديال, قطر احترمت الجمهور, احترمت الضيوف اللي أجوا لعندها. وأنا طبعا وأعتقد أنك أنت كنت مصطفى متواجد في قطر. أنا تواجدت في قطر وشفت بعيني التنظيم قديش كان في أعلى مستويات والاحترام بأعلى مستويات اللي كان موجود هناك. وبالتالي كرويا كان صحيح. تنظيميا أنا
6: مقارنة بمونديال قطر طبعا ما فيش مقارنة. هذا المونديال كان يعني من عالم آخر مقارنة مع كافة المونديالات. لكن بحسب التوقعات اللي كانت بالأول حسب الانتقادات التوقعات جدا السيئة اللي كانت لهذا المونديال والانتقادات الكبيرة ما قبل المونديال وخلال المباريات الأولى فكانت التوقعات أنه ممكن يكون الوضع أسوأ من هيك بكثير. لكن بحسب اللي شفناه يعني كانت الأمور متوسطة نوعا ما, مش أحسن إشي ولا سيئة لدرجة أنه تكون طبعا كافة اللعب أو كافة اللي بشكل يومي في انتقادات وما إلى ذلك. لكن بحسب زي ما قلت لك بحسب ما كان الانتقادات بالأول مع بداية المونديال الإشي كان يعني نوعا ما مقبول.
1: صحيح بالبداية صحيح مصطفى. شو توقعاتك للمباراة؟
6: شوف صراحة أنا يعني غير مشجع لا للمنتخب الأرجنتيني ولا الإسباني. تاريخيا كنت أشجع فرنسا وهذا المونديال كنت مشجع للمنتخب المصري بشكل كبير يعني وكنت متابع معهم بشكل كبير. لكن المباراة طبعا ومقدرش طبعا ما نخلطش السياسي مع الرياضة وكل التطورات اللي صارت وكمان لعبة الأرجنتين ومصر اليوم طبعا يعني بتمنى الفوز للمنتخب الإسباني وصراحة ما بتمنى نهائيا يعني حتى لو جول واحد المنتخب الأرجنتيني بسبب كل التطورات اللي صارت. ولأني دائما كنت مشجع ريال مدريد وغير مشجع لبرشلونة أو لميسي يعني هاي الفرقة الأرجنتينية.
1: أحييك مصطفى يعطيك العافية.
6: شباب
0: إلى اللقاء.
4: يعني مصطفى بحب الفرق المنتخبات العربي.
1: صحيح بقول لك يعني كان من أشد المعجبين لمنتخب مصر. فرات يعني إحنا بالنهاية كل منتخب عربي كان يلعب وكان
0: كنا نشجع
4: بيمثلنا
0: كان بيمثلنا كنا
1: يعني
0: نشجع.
1: يمكن الكل صحي الساعة 4 الصبح.
0: أنا بالنسبة لي مباريات المنتخب الأردني مباريات المنتخب الأردني كانت هولندا. كلها حضرتها كانت الساعة 5 و6 و7 الصبح كلها حضرت.
4: جميل. تعرفوا انه براديو الناس في يعني عندنا خامات وعندنا ناس اللي مش بس فقط باختصاصها. تعرفوا مين عن مين بقصد؟
0: هات نسمع.
4: حكون معنا اسا
1: انا بقول
4: خلي بلش. يعطيك العافية.
0: هات نسمع.
1: انا اناس
4: لا يعطيك العافية.
7: زين يا فراس.
4: مين هذا؟
1: كيف حالك؟
7: الحمد لله منيح أنا.
0: آه.

0: أبو ليل محمد أبو ليل محمد أبو ليل مش فقط بالهندسة الإذاعية
1: محمد أبو ليل
0: إنما أيضا عن جد عنده نظرة تحليلية في كرة القدم هو مشجعي البايرن أعتقد
2: ماكينة
0: هو مشجعي ماكينات الألمانية اللي روحوا زمان
1: روحوا بكير زمان بكير يعني كانت المفاجأة
3: يعني هاي تاريخيا برضو على قولة مصطفى تاريخيا مشجع لفرنسا وكان تاريخيا مشجع للمنتخب الألماني بس طبعا أنا مش عندي انتماء ولا إلا أي دولة من هاي الدول بالآخر أنا مش مولود بهذه واحدة في هاي الدول يعني بالآخر
0: صحيح
2: بابا ما كان عندك ثمان منتخبات عربية أبو ليل
3: لا طبعا أنا كنت مشجع
0: لا كان واضح
3: مش مشجع للصميم للمغرب طبعا
1: طيب شو رأيك محمد بالمونديال
3: المونديال يعني كثير كان ممتاز بنا طبعا ما ننساش التخوفات اللي كانت من هذا المونديال اللي كلها يعني كانت مش موجودة إلا يمكن بمباراة تنتين كان في عنا توقف بسبب حالة الطقس غير هيك كان اللي شيء كثير ممتاز صحيح. أنا بحكي عن المباريات نفسها ما بحكي يعني طبعا في الشارع خارج الملاعب ما في أجواء ما تتوقعوش
2: صحيح صحيح وهذا ما تحدثنا عنه وهذا اللي بقوله دائما طبعا وبالمناسبة بالنسبة للي ذكروا لحالة الطقس الفيفا قبل بداية كانت متوقعة قبل بداية المونديال كانت متوقعة أنه في حالات ممكن تكون هيك حالات رعدية وعواصف اللي هي مش طبيعية طبعا هناك وأصدروا بروتوكول خاص بهاي العواصف وقرروا في واحد من المباريات اللي أجلوها قرروا أنه في حال ظهر أي مؤشر أنه في عاصفة قادمة راح يتم تأجيل المباراة لنصف ساعة وراح كل نص ساعة يفحصوا في مؤشر بيأجلوا لنصف ساعة
1: طبت فرنسا والجزائر
2: هذا البروتوكول ما كان موجود فقط في
1: قديش تأجلت اللعبة الشوط الأول ساعة. بين الشوط الأول والثاني أكثر من ساعة ساعة ونص
3: إذا بتابعوا أكثر يمكن المباريات ما كانتش كثير من المباريات المهمة اللي تابعناها اللي صارت فيها الحدائق
0: صحيح
3: بس كان اللي شو جربناه في مونديال الأندية في
1: الأندية كأس العالم
3: حسناه في لعبتين مهمات كان
2: تشيلسي أعتقد
0: صحيح
3: صحيح.
0: طيب محمد بالنسبة للنهائي شو توقعاتك كيف راح يكون اللعب وأيضا توقعاتك للنتيجة
3: لو في هذا النهائي من المنتخبين احنا شايفينهم بالنهائي لو يجي حدا قال لك أنا متأكد أنه إسبانيا ما بتقدر قل له أنت مخطئ ولو يجي قال لك أنا بقول لك أرجنتين أو على آخر أرجنتين ما بتقدر قل له أنت مخطئ كل منتخب مطالب أنه يقدم اللي بيعرفه صح ما يعني بزنحسن يتفلسف لازم يقدم اللي بيعرفه صح ويكسب طبعا الإسبانية لازم تكسب الأهداف مسبقا يعني لو جابت 3-0 بكون ممتاز إذا بدها تاخذ اللقب بس الأرجنتين بتعتمد على الكبسة السبورت اللي بتكبسها بالآخر في 75 وطلع فإذا كانت 1-0 لإسبانيا يعتبروش نفسهم متوجين أما إذا كانت 3-0-4-0 إسبانيا فبس في الحالة ممكن ميسي يعني يرضى
2: أبو ليل أنت عارف أنه هذول المنتخبين كانوا لازم قبل أشهر يلتقوا ب
3: طبعا في قطر
2: صحيح في قطر في لوسيل في مباراة اللي بسموها الفايناليزما
0: صحيح
2: كأس الفايناليزما ذكرناها بواحدة من الحلقات
0: مزبوط.
2: وبالتالي بسبب الظروف طبعا ما تم
3: يعني طبعا الحرب مع إيران بتغير كل شيء بدناش تخلينا ولا أي مجال تترك النيات وسافر سليم يعني هذا يعني طلع بالآخر القدر لعب دوره وجينا شفنا لعبة في نهائي كأس العالم
0: توقعاتك للنتيجة
3: توقعاتي للنتيجة إذا أنا أتوقع كتوقع كروي بتوقع انه 2-0 اسبانيا بس احساس 2-1 ارجنتين
0: احساس الكره 2-0 والاحساس 2-1 ارجنتين طيب
2: يا شباب احساسك يا ابو ليل
1: ان شاء الله احساسك ما بيشتغل بهاي اللعبه
2: احساسك بمحله
3: اسبانيا بالاخر انا مش مؤيدين انه منتخب ياخذها مرتين متتاليتين انا بحب التنوع مش بحاجه لاربع سنين اشوف كره متوج جديد
0: جميل نظره ممتازه طيب محمد علي أبو ليل هندسة الإذاعية في راديو الناس شكرا جزيلا لك شباب إذا نحكي شكرا من جديد إذا نحكي على توقعات الـ AI توقع توقع من سيتوج بهذا اللقب عن توقعات الـ AI وعن تداخل التكنولوجيا أنس أبو دعاب الصوت التك أهلا بك أخ أنس
4: مساء الخير فرات وجميع الزملاء ما شاء الله عليك وكل هذا الوقت بيطلع لكم يعني لازم تحلاي مرتب
0: طلعنا لعبة كرة قدم
2: أنس مونديال يا أنس
0: الاي اي مجنن العالم بكل شيء وأيضا في هذا المجال يتوقع نتيجة المباراة
4: صحيح يعني احنا بشكل عام اعتدنا في كل المرات السابقة لكأس العالم أن يكون في نوع من الحديث عن التكهنات، إذا ذاكرين كان مرة الأخطبوط بيحاول يتكهن.

0: تتمهن بنتائج المباريات. وقتها كان الأخطبوط فول في مونديال 2010
1: صحيح.
0: وكل مرة بيحاولوا في أمر ثاني. هذه المرة إحنا متعلقين طبعا في الذكاء الاصطناعي والاي اي اللي بحاول قدر الإمكان أنه يبعد عن كل واحد من المحللين ورغباته وكل واحد من المحللين ويعني علاقاته الشخصية وما إلى ذلك, والحديث بيكون إحصائيات فقط. وهذا طبعا بيشدنا إلى عالم مليء من الشركات التكنولوجية العملاقة اللي بتتحدث بس إحصائيات. يعني بنحكي عن ملايين الإحصائيات وملايين البيانات اللي بتدخل إلى يعني نوع من الحواسيب العملاقة اللي بالآخر بتحاول إنه تتنبأ بنتائج المباريات قبل حصولها. وطبعا كل هذا الأمر اللي بنحكي عنه آخرته بيحكي مصاري, آخرته بيحكي على الشركات اللي بتدير أرباح كبيرة جدا ومتعلقة في هذا الأمر.
2: وشو الوضع السياسي مع الـ AI أنس؟
0: يعني يمكن الـ يعني الـ حتى الـ AI ما توقع أنه يعني رئيس حكومة يرجع لاعب بعد كرت أحمر. أما يعني الفيفا كل شيء ممكن يصير فيها, وأنتوا يعني كمحللين ومراقبين تعرفوا أكثر مني في هذا الجانب. ولكن تخيلوا أنه اليوم شركات عملاقة موجودة داخل هذا المضمار. وصراحة مش بس السياسي, يعني مع أنه السياسي طبعا لها دور جدا كبير, لكن تخيلوا أيضا كل موضوع التكهنات والمراهنات. يعني إحنا بنحكي اليوم على عصر اللي أصبح فيه المراهنات لايف مباشرة. يعني إذا بتشوفوا مثلا ركلة جزاء راح تشوفوا يعني كثير من الناس, ملايين الناس حول العالم بتفوت إلى مواقع معينة وبتراهن على بالضبط. يعني هذا الأمر كلياته متعلق في الذكاء الاصطناعي, متعلق في يعني بيانات ضخمة جدا. وطبعا للأسف هذا الأمر يعني في كثير من التلاعب, في كثير من الأمور غير يعني غير المهنية. وبالآخر كمان هناك يعني في نسب ما بين الأرجنتين وما بين إسبانيا.
1: وشو بقول الـ AI بالفعل؟ شو بتوقع؟
0: يعني أغلب التوقعات متعلقة في شركة كتير مشهورة باسم أوبتا. يعني عندهم أكثر يعني النماذج الذكاء الاصطناعي القريبة. وهناك التكهن هو 55% لإسبانيا و 45% فقط للأرجنتين.
2: أرقام.
0: نعم.
2: بالفعل يعني هي أرقام مثل ما حضرتك تحدثت, لأن أنا تابعت الأرقام بالتكهنات حتى على مواقع التكهنات وشفت أن الأرقام كانت بهاي النسبة لصالح المنتخب الإسباني.
0: صحيح, بس يمكن الغريب أكثر أنه في بداية كأس العالم كان يعني كانت هذه النماذج الذكاء الاصطناعي أعطت إسبانيا نسبة 20% الوصول للنهائي, بالمقابل الأرجنتين كانت في غالبية النماذج أقل من 10%.
3: صحيح.
0: يعني تخيل أنه كانت يعني النماذج الذكاء الاصطناعي يعني ميالة أكثر لإسبانيا. ولكن مع كل هذه العقبات اللي بتخطاها ميسي ورفاقه في الملعب استطاعت الأرجنتين سد الثغرة على الأقل بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ويمكن شوي يعني ناخذ واحدة من الأمور الغريبة اللي كانت متعلقة في مباراة فرنسا وإسبانيا. يعني مباراة النصف نهائي كان يعني هناك غالبية عظمى عند المحللين البشريين بصح التعبير اللي راحوا باتجاه أنه فرنسا على المضمون وفرنسا يعني كثير أقوى وما إلى ذلك. ولكن الذكاء الاصطناعي أعطى نسبة اللي هي متقاربة أكثر, وأعطى حتى لإسبانيا نوع من المقدمة في الموضوع. وطبعا في الآخر إسبانيا هي اللي وصلت ومش فرنسا.
3: أنس شو بتوقع لهاي المباراة؟
2: لمين ميال؟
0: أنا صراحة فريقي مش موجود للأسف
1: إيطاليا؟
0: في النهائية. أنا من جماعة إيطاليا.
1: إيطاليا شو قالي بالراديو عنا كثير,
3: شو كل الراديو إيطاليا
1: تقدرش ما تحبش إيطاليا.
0: يعني إذا مش إيطاليا يعني كنت دائما محب لرونالدو الأصلي للبرازيل. ولكن يعني لما الموضوع يوصل لهذا المكان فإحنا يعني صراحة بدون علاقة في الرياضة في كثير من النوع من السياسة فإحنا مشجعين لإسبانيا. ميسي خلص بمرة واحدة رفعها
1: في
0: العباية.
3: شو بتتوقع؟
0: أنا يعني إنه يكون في

0: ولكن بالآخر لمين
1: أنس أبو دعابس شكرا جزيلا
2: لك العافية أنس.
0: شكرا شكرا أحلى مساء.
1: ده شكرا لك. كمان مرة بدي أروح مع أنه تتخمنوا مين بيحكي معنا بس رح تعرفوه بسرعة.
3: صوت
1: رح تعرفوه بسرعة.
2: خلينا على الصوت.
1: يعطيك العافية. معنا بدناش نحكي اسمه لأنه بدي أخلي الشباب
2: لا إحنا بدنا بدنا نعرف على الصوت.
1: يعطيك العافية.
4: يا هلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
2: وديع عواودي أبو محمود.
1: عرفوك دور يا أبو محمود دور يعرفوك. وديع عواودي طبعا زميلنا. يعطيك العافية بوجودك. ابو محمود
4: مراته مبدا وصبحي ثلاثيه ان شاء الله تكون في شباك الارجنتين.
1: يلا هيك توقعاتك يعني.
4: اولا فرات هذه الامنيه قبل ما تسال هاي الامنيه كانت وما تزال كل الدعاء وكل الصلوات والابتهالات ان تتحقق وأن تكون أغنية أفيفا إسبانيا قد ملأت الشوارع والفضاءات في كل مكان.
5: فيها ريحة سياسي أبو محمود.
1: طبعاً.
4: طبعا طبعا لا تخلو
1: بالفعش.
4: يعني لعبة الكرم كرة القدم وأنتوا ثلاثتكم طبعا تعرفوا أكثر مني. أنا يعني بنظر للموضوع بنظرة واحد المبتدئ ولكن أستطيع أن أفهم وأقول أنه لم تكن لعبة القدم منذ أن ولدت ومنذ أن كانت فقط منافسة رياضية دائما كان فيها بعد سياسي بعد الرجولي الجندري الخشوني حينما يلتقي فريق قومي مقابل فريق قومي دولي مقابل دولي تتطاير التداعيات السياسية والذكريات لعبة الأرجنتين مع بريطانيا لا يمكن أن تكون لعبة كرة قدم بدون أن نتذكر حرب الفوكلاند مثلا
1: فوكلاند
4: هناك خصومي ودموية لكن تتخيل أنه الإنسان حتى وإن كان لاعب كرة قدم وإن كان رئيس دولي بيظل مبني من لحم ودم ومن مشاعر ولا بد أن يؤخذ ذلك في الحسبان ربما هذا بشكل أو بآخر يزيدها رونقا ويزيدها ألقا ويزيدها حماسة أن يكون في هناك توتر خفي يتجاوز القيمة الجمالية في نقل الكرة وتسديد الأهداف وإدارة اللعب طبعا أنا بتمنى أنه يعني فوز إسباني بس بدنا نستمتع بدنا كمان نشوف يعني لعب كرة قدم اللي يشعل الخيال ويكون فيه فعلا متعة فيه قيمة جمالية فنية وأنا أعتقد أنه إحنا ذاهبون إلى هناك لأنه لا يليق لا بالأرجنتين ولا بإسبانيا أن تكون لعبة يعني صدام قطار بقطار
1: كنت تقعد وتشاهد المباريات تجلس تشاهد المباريات محمود؟
4: طبعا أنا هذا المونديال كما المونديال السابق وغيره عدت لفترة الشباب في بداية الطريق تخيل أني أنا في الجامعة كنت بتذكر كنا ما كانش في تلفزيونات يا ربع تلفزيون
1: صحيح.
4: في نادي ليلي في داخل الجامعة ب82 لما كانت إيطاليا عدور خيلة فبعدين انقطعنا بعدين ردينا رجعنا لأكثر من سبب أولا الإنسان بحب يشوف شيء شديد يطلع من زحمة الأخبار وخاصة الأخبار السوداء اللي حوالينا في قطر كان في كمان شيء إضافي إنه دولة عربية تستطيع أن تدير هذا الحدث الجلل الكبير المعقد بكثير من الاحترام والمودة وقالوا إن العالم شوفوا العرب الكرم الأخلاق الأداب يعني بخلاف ما كان يقال هنا وهناك بالمجاملة فعلا كان المونديال قطر جميل هاي المرة كمان المونديال جميل وكان فيه أنا بتصور إشارة حقيقية في اللعب اللي بيراقب كرة القدم زي أو اللي أحسن مني بيستمتع واستمتعوا الناس فيه لأنه كان فيه مباريات ومنافسات
5: مفاجآت
4: كبيرة تغلب فيها الصغار على الكبار أو المبتدئون أو اللي بيسمون الأندردوغ على الفرق العملاقة الكبرى وإن كان طبعا الفيفا والعم ترامب أفسد طعمة المنافسة لأنه هاي من النقاط الخضراء الوحيدة في العالم اللي فيها منافسة يتساوى فيها البشر أجى الزلمة والغى كرت أحمر والفيفا يعني تناثرت
1: دخلت بمصر
4: في رائحة كريهة صدرت من هناك وهذا أفسد، ولكن بالمجمل المونديال كان فيه منافسة جميلة، فبتمنى أنه تنبسطوا أنتوا وأنا بسط معاكم.
5: نحن مبسطين معك أبو محمود
4: بمروة وبهمة، ونتحدث قليلا عن المباراة في راديو الناس الصبح.
1: الزميل وديع عوادي شكرا جزيلا لك،
2: يعطيك العافية.
4: لو سهرانين الليلة لآخر السهرة بالآخر الليل مبين
5: بدنا نرفع الكاس.
2: إحنا بالناصر بدنا نرفع الكاس مع إسبانيا.
4: يلا يلا إن شاء الله يا ربنا.

0: والآن نحن نسمع
1: جميل جدا. وقبلها تسمع وديعة وودي بعيدا عن التحليل السياسي وبعيدا عن كل شيء.
0: جميل الأجواء محمد.
1: طبعا يعني رغم البعد عن التحليل السياسي، ولكن لابد لنا دائما أن ندمج السياسة بالرياضة، رغم أن هناك الكثير من الأصوات التي أعتبرها أصوات نشاز زملائي الأعزاء بأن أحاول أن تفصل ما بين السياسة والرياضة. يعني هذا ترويج كاذب مناسق لربما أنا أعتبره من وجهة نظر بعض الجهات التي حاولت أن تفصل هذا الأمر. عندما يتعلق هذا الفصل بالقضايا العربية والفلسطينية وما إلى ذلك يصبح مشروعا بل وواجبا، وعندما يتعلق الأمر بأمور أخرى يصبح وكأنه منبوذ. هذا أمر غريب وعجيب.
0: طيب، وإذا ذهبنا إلى الأداء الكروي على أرض الملعب، على أرض المستطيل الأخضر لهذا المونديال محمد؟
1: والله شوف، يعني للأمانة فرات، هناك بعض المنتخبات التي فاجأت حقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولربما المنتخبات العربية تحديدا المنتخبين العربيين مصر والمغرب قدما أداءات يعني في غاية الروعة وصولا إلى هذه الأدوار المتقدمة، خصوصا المنتخب المصري اللي أدى بشكل مذهل. ربما اللاعبون والمدرب وحتى الشعب المصري والشعب العربي كله حتى الآن مذهول من هذا الأداء. المباراة التي أقصي بها
0: عادم بيحتفلوا اليوم مصر بيحتفلوا اليوم
2: بالنسبة لهم بطل.
1: طبعا يعني هذا غير أمر غير مصبوط.
2: أبو العز، شو المشهد اللي بتأخذه معك بتنساهوش من هذا المونديال؟
1: انه مجدي عبد الغني بطل يحملنا جميله في جون مجدي عبد الغني اللي سجلوا في قبل عقود، والان اصبح هناك اسماء كبيره وكبيره جدا. ولكن المشهد الاكبر لربما الحقيقي هو يعني كل هذا التعاضد وهذا التضامن وهذا الدمج. يعني مره اخرى نعود في هذه الدائره المفرغه ما بين السياسه والرياضه.
0: لا يمكن
1: من قبل المنتخبات من قبل المنتخبات العربيه بعد فوزها وحتى بعد خسارتها كانت تخرج وتهدي هذا الأمر للأطفال الضحايا وما إلى ذلك في فلسطين وغيره. وهذا أمر لربما غير مسبوق، هذا أمر يدلل كثيرا على ماهية الشعوب العربية زملائي الأعزاء.
3: يعني أما توقعاتك من كلامه بدو إسبانيا، بس شو توقعاتك للمباراة؟
1: توقعاتي وأمالي بصراحة تصب في نفس المصب. اليوم أتوقع كأس العالم سيكون إسبانيا.
0: الثور الهائج،
1: الثور الهائج. وطبعا هذا لا يعني ابدا انه نقلل من شان ميسي ومنتخب الارجنتين. وقلت ميسي قبل منتخب الارجنتين بشكل متعمد، لم اخطئ في هذا الامر، لانه لولا وجود هذا الاعجازي هذا الاسطوري الذي يسمى ليو ميسي لما كان منتخب الارجنتين قد وصل الى هذه المراحل المتقدمه. هذا الزلمه هذا الرجل إعجازي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ليس من هذا الكوكب للامانه.
0: لا يمكن ان ننكر ذلك.
1: نعم أنا فرات مبدا وصبح أنا موجود في أحد المقاهي.
2: ما كنت أسألك
3: هو من نسألك وين تحضر اللعبة.
1: الأجواء رائعة جدا، هناك يعني فريقان، هناك من يرتدي الألوان الزرقاء والبيضاء للمنتخب الأرجنتيني، وهناك من يرتدي يمين يمال، أنا أرتدي اللون الأسود على الحياة. شاشة كبيرة الآن دونالد ترامب يظهر على الشاشة أمام وبجانب إنفنتينو رئيس اتحاد كرة القدم العالم الفيفا،
0: من جهة يدمر ومن جهة يعمر.
1: يعني يدمر ويعمر، ولكن ما أحلى المشهد أن يسلم كأس العالم للمنتخب الإسباني اليوم بعد كل ما تحدث عنه من قطع التجارة. قطع التجارة مع إسبانيا قبل أسابيع قليلة بسبب موضوع الإتهامات في الناتو وما إلى ذلك. يعني عدنا إلى السياسة مرة أخرى.
0: نتمنى بالفعل أن يكون أجواء جميلة أيضا في بلداتنا العربية. محمد أبو العز محميد، شكرا
1: فرات صبحي ومبدا، يعطيك ألف
2: عافية. يعطيك تحياتي، استمتع بالمباراة
0: بالفعل. يعني بلداتنا العربية دائما الرياضة كرة القدم بالذات المونديال بالذات الأعلام، يعني أعتقد هذا المونديال أقل، ولكن في سنوات سابقة وفي نسخ سابقة كان تشوف على كل بيت بالبلدات العربية إعلام، هذا معلق إسبانيا، هذا إيطاليا،
3: صحيح
0: برازيل، أرجنتين،
3: صحيح فرات. حتى ما زالت حتى اليوم، يعني وأنا يعني لا أستغرب بعد الساعة 12 إذا انتهت المباراة
0: وفي احتفالات،
3: هاي راح يكون احتفالات في
0: الأرجنتين أو إسبانيا.
3: إذا أرجنتين مشجعي الأرجنتين سيحتفلون أو مشجعي إسبانيا سيحتفلون، بعتقد إذا انتهت المباراة في الوقت.
0: على فكرة بلشت يعني الاحتفالات التي تسبق صافرة البداية

0: ربما زميل الياس عبد الملك بنقدر نأخذ الأجواء؟ لا ما بنقدر يعني، ولكن بالفعل أجواء جميلة، أجواء غنائية. ذكرنا بالساعة الثانية أنه راح يكون زي السوبر بول،
1: صحيح، وتحدثنا أنه كان في عليها جدل بالنسبة للتوقيت، والتوقيت راح يكون أقل من اللي كانوا مقررينه اللي هو 30 دقيقة.
0: كثير
2: راح يكون،
1: طبعا كثير راح تنسى المباراة،
2: راح
1: تنسى
2: المباراة 20 دقيقة.
1: أنا أصلا ضد كل هاي الحفلة
0: على قضية ضد ومع. شو رأيكم بقضية التوقف لشرب الماء وراحة اللي هي قديش دقيقة؟ دقيقتين؟
1: ثلاث دقائق.
0: شو رأيكم؟
2: هاي جدلت أنا الصبحي عليها،
0: أنا برأيي مية عليها.
1: طبيا لازم تستمر، ممتازة. بس هم عم بيستغلوها كمان لعدة أشياء،
2: من الإعلانات
1: التجارية، صحيح، وكمان عم بيستغلوها للخطط التكتيكية. يعني كثير مباريات شفنا انه انكلبت المباراة بعد التوقف اللي هي الهايدريشن بريك.
2: بس صبحي، بس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وهاي الدول ممكن انه سبب حالة الطقس، ولكن في باقي الدول واوروبا
1: بس يا اخي ما كانت هي موجودة في قطر. في قطر للمفارقة طلبوا منهم بسبب سوء الحالة الجوية الموجودة هناك، لانه رطوبة عالية والاجواء حارة، طلبوا منهم يحطوا مكيفات داخل الملاعب، وهذا اللي شفناه.
2: تمام. ولكن إذا بتحكي على الدوريات مثل إسبانيا، مثل إنجلترا، مثل فرنسا، هاي الدوريات مش باعتقادي فيش حاجة.
1: راح ينقلوا الفكرة لأنه عم بموتوا من الحنبرو.
0: عندنا صوت آخر من صوت راديو ناس، اسمعوا وقرروا. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء الخير. على ما يبدو هذا الصوت
2: زميل ولا زميلي؟
1: لازم تعطينا خيارات.
0: لا ما بلش يتفرج على اللعب وخلاص.
2: لا زميل ولا زميلي؟
0: بدوش او بدهاش.
2: بدنا نعرف.
0: مساء الخير من جديد. مساء الخير، معكم فرات قصار عبر اثير
2: راديو. مساء الخير
3: فرات. مساكم
1: عفاف شيني.
0: صحيح.
1: مساء الخير عفاف.
3: هي بذاتها يعني قديش غريب انه عفاف شيني تطلع معكم بتغطية خاصة بالمونديال، بس انا بذاتها
0: ما بتشاهدي المباريات عفاف؟
3: بالضبط، أنا مع مجموعة أصحاب. شوف، إحنا هون في جو حماسي وفي منافسة عالي. إحنا 9 أصحاب، جزء طبعاً بشجع إسبانيا، جزء الأرجنتين، بس في جزء اللي بيقول مين ما يربح إحنا مبسوطين. الكل بيشجعوا النحتين.
1: وأنت إسبانيا؟
3: أنا إسبانيا. أنا من اليوم الأول حطينا علم المنتخب عنا على، وأنا أدعي إنه وجهنا كان خير عليهم.
2: يعني الصبح بدك تيجي على الإذاعة بدك تشوفي علم إسبانيا لحاله هون
3: إن شاء الله.
0: هاي توقعاتك أيضا؟
3: يعني تطلع صعب فرات أصدد، مش عارفة، بس أنا بحب إنه منتخب إسبانيا يكسب. يعني سيدي، ما هني هذاك المونديال الأرجنتين كسبت، بنفع
2: إسبانيا. بنفع إسبانيا إسا تخذها طبعا. لازم يعني الأرجنتين تخذها للمرة الثانية. لا بنفع
1: طبعا. اللي عم بنشوفه على الشاشة اللي عم بيحملوا كأس العالم، وأكيد أنت شايفة عفاف، مش أي شخص مسموح له يلمس كأس العالم، فقط اللي فازوا فيه. وهاي الناس اللي عم تحمل كأس العالم، إنييستا وكمان الأشخاص اللي عم بيطلعوا على التلفزيون، هاي ناس اللي فازت في كأس العالم مسموح لهن يرفعوا كأس العالم، وطبعا اللي بيفوزوا فيه. وبالنسبة لعفاف، عفاف وعدتني أنه بعد المونديال رح تتابع كرة قدم.
3: المونديال إيش حكينا صبحي ذكرني؟
1: بعد المونديال حكيتيني أنه رح تتابع كرة القدم.
3: الله ضبطت الأمور.
2: بدنا نبارك لك الصبح عفاف.
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: عفاف شيني، شكرا.
3: من الأمور الكروية الرياضية أنت.
0: يعني هناك رداءة في الإرسال. عفاف شيني من جديد.
3: الانتماء والعاطفة هي اللي بتحدد عندي.
0: نعم. طيب عفاف، شكرا لك.
3: شكرا يعطيك العافية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء عفاف.

ننهي مع أغنية بنت بلادنا إليانا مرجية. بتمنى بس من إليانا، عندي طلب إذا بيصلها هاي رسالة عن طريق أهلها، إنه ترفع يعني الصوت العربي، المجتمع العربي، وجع المجتمع، وكل واحد وين هو موجود يرفع وجع مجتمعه من خلال منصته، وعندها منصة مع الملايين ملايين المتابعين والمشاهدين والمشاهدات عالميا، وهذا طبعا يؤثر. أتمنى لها التوفيق والنجاح، التوفيق والنجاح للجميع. صبحي محاجني لخص

0: أول شيء بدي أتشكرك وأتشكر كل طاقم راديو الناس. استمتعت جدا بهذا الشهر بالمونديال وبكل اللحظات اللي عشناها من تحليل للمباريات من المداخلات من المعلومات. كان شهر يعني مليء ومفعم بالحيوية وبالنشاط وبالمعلومات, وإن شاء الله يعني بنلتقي دائما بهاي الأحداث الكروية الكبيرة.
1: بدا فرحات القرد اللي وصل من لبنان على البلاد وبالآخر مسكوب بمجلي كروم. وين كان بحط الطابع, عند الأرجنتين ولا عند إسبانيا؟ القرد اللبناني
2: لا عند إسبانيا.
1: عند إسبانيا
2: الصبح رايحين نحتفل إسبانيا, أنا هيك إحساسي يعني. طيب. بتمنى إنه إسبانيا تفوز المباراة وتتوج بك.
0: شكرا. وأنا بقول ميسي راح يختم كرة القدم.
1: شكرا لكم. خلص برا السجال والجدال, ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى للجميع التوفيق في التنسيق والإنتاج. ميسي عساف وطاهر يونس في الهندسة الإذاعية, الياس عبد الملك, الياس مرجي ومحمد علي أبو ليل في الديجيتال, علي نصار وجواد العمري, وفي تطبيق ناس مرام عوودة ومصبصول. بالنجاح وبالتوفيق للرياضة وفقط الرياضة. إلى اللقاء.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمسة

0: 12 شيكل والنس عسل صافي 400 جرام ب 20 شيكل والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك اوبتي نايس،
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها قرب الحدود مع سوريا رصدت في منطقة جبل الشيخ، مستبعدا أن تكون إيرانية. وأشار بيان الجيش لأن المسيرة قد تكون أطلقت من جهة حزب الله في لبنان، فيما لا يزال التحقيق بشأنها مستمرا. أفادت تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل في المدى القريب. ورغم ذلك أكدت الأجهزة الأمنية أن حالة التأهب في إسرائيل لا تزال مرتفعة، لكنها لم تصل إلى أعلى مستوياتها حتى الآن. استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية وسلمته رسالة احتجاج شديدة على ضوء الهجمات الأخيرة، مطالبة بنقل رسالة واضحة إلى طهران بضرورة وقفها على المملكة فورا، كما طالبت الأردن بوقف التصريحات التحريضية، مؤكدة أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به. وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. وأكدت القوات المسلحة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش يتابع عن كثب تطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجاهزية. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، وذلك خلال اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. في غضون ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بصورة مستقلة ومن دون أي شروط، مؤكدا أن الخطوة الأولى ستكون استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. ذكرت تقارير نشرتها وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باشرت نشر أسراب من مقاتلات F-16 و-F-35 في المنطقة بالتوازي مع إرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود جوا، في خطوة يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستصل إلى إسرائيل ضمن عملية التعزيز، لكنها ستتمركز داخل قواعد سلاح الجو. قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني أن إيران وجهت ضربات قوية إلى قواعد أمريكية في الأردن والكويت ودول

0: أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول إعادة مضيق هرمز إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب، لكنها ستفشل في ذلك على حد تعبيره. أفاد تلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. من جهته أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر يوليو تموز الجاري ارتفعت إلى 50 قتيلا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم استهدف موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في منطقة دارخوفين بإيران. وأوضحت الوكالة أن منشأة دارخوفين لا تزال في المراحل الأولية من البناء ولم تكن تحتوي على مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها فرقها. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ما حش استدعاء 4 عناصر شرطة لجلسات استماع بشبهة الاعتداء على المحامي صالح نعمي من دير الأسد داخل منزله في بئر السبع. وتدرس ما حش تقديم لوائح اتهام بحق 2 منهم بتهم الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة، وبحق 3 آخرين بشبهة عرقلة سير التحقيق، وذلك رهنا بنتائج جلسات الاستماع. قدمت نيابة لواء المركز إلى محكمة الصلح في بتح تكفا لائحة اتهام ضد مشتبه به من باقة الغربية بتهمة الابتزاز بالتهديد بحق مقاول ترميمات بعدما انتحل صفة شخص من إحدى عائلات الإجرام. وتتهم النيابة المشتبه به بتهديد المقاول والاستمرار في تهديده حتى بعد أن تقدم الأخير بشكوى إلى الشرطة. إلى أحوال الطقس. يسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة، فيما يصبح الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: ماما صرت زهقان من الأكل، بدي

0: جديد؟
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
3: كنت بحالة ضياع،
2: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شوقك.

حدو قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

اتكلمت يا ريتني ما كلمت قابلت ويا ريتني ما قابلت كلمت يا

كلمت عارفني ما كلمت سألي دلاله وحرمني وصاله سألي دلاله وحرمني